0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الأعزاء. وسنتحدث في بعض الحلقات حول ذكرى استشهاد الإمام زيد سلام الله عليه. لما نتحدث عن مثل هذا المناسبات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حادث تاريخي مضى وانقضى، ما عاد بحاجة للحديث عنه. الأحداث التاريخية المهمة مثل هذا المناسبة ومثل ذكرى عاشوراء ومثل ذكرى استشهاد الإمام علي وسائر المناسبات المهمة يعني أهميتها طبعا باعتبار أثرها في التاريخ وباعتبار إيش الذي بتتعلق به المناسبة بطبيعة ما بيربطنا بهم يعني كرموز وعظماء من رموز الإسلام. هذا المناسبة لها علاقة بواقعنا ولها صلة بنا من جوانب عديدة. أولا الحاضر هو امتداد للماضي وهو وليد للماضي، ما هوش منفصل عنه، والذي احنا عليها اليوم كأمة إسلامية في كل الذي احنا فيه وفي كل الذي بنعانيه وامتداد للماضي يعني وكل اتجاهات الماضي. حالة الطغيان الذي هي بتسود واقع العالم العربي والإسلامي ممتدة من الماضي عبر الأجيال، بالذات عندما تستمر نفس الثقافة ونفس الأفكار الظلامية التي سادت في تلك المرحلة ما زالت مستمرة. فهذا المسار هو مسار امتد في الأمة، لها تباعه، له فلسفته اللي هي ثقافة الطغيان، له رموزه ولها أيضا أتباعه، وأيضا الحق له امتداداته يعني في مبادئه، في قيمه، في أخلاقه. فالواقع هو هكذا يعني، ما بعد الأنبياء تحصل انحرافات ويبقى خط للحق والحقيقة. المسلمين نفس القضية يعني، حصلت انحرافات، الخط الانحراف عن نهج رسول الله ما زال مستمر إلى الآن، وخط الحق الذي استمر على نهج القرآن الكريم وأهل بيت رسول الله ما زال مستمر إلى الآن عبر الأجيال. أيضا إحنا بنعود للتاريخ ما يجي نأخذ الدروس والعبر، لأن نشوف أهم شيء في التاريخ مسألة الدروس والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة، لأن إحنا لما نتناول الحدث التاريخي كجانب عاطفي فقط بنجمد هذا الحدث في مرحلة يعني في مرحلة تاريخية وما عم نستفيد دروس وعبر. ولذلك كما يقال التاريخ يعتبر مختبر السياسة، تاريخ نقرأه من أجل نستفيد يعني لماذا حصلت هذا النكسة، لماذا حصل هذا الحادث، لماذا هزم المسلمون في أحد، لماذا انتصروا في بدر، لماذا هزموا في حنين، لماذا فعل النبي كذا، لماذا حصلت مأساة كربلاء. هذا كلها لابد ما نأخذ دروس وعبر على أساس لا يعود التاريخ من جديد يعني صفحاتها السوداء، وكي يعود التاريخ أيضا من جديد بصفحاتها البيضاء يعني صفحة بيضاء. فنستفيد أيضا دروس وعبر، وأيضا نستفيد ما يربطنا بالرموز والأعلام، لأنهم رموز الإسلام في الأخير. الإمام زيد أحد رموز الإسلام، الذي قال فيهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالإمام زيد سلام الله عليه هو الامتداد الأصيل، الامتداد الأصيل لرسول الله، للإمام علي، للإمام الحسن، للحسين، هو الامتداد الأصيل للإسلام. فلما نتحدث عن مثل هذا المناسبة باعتبار هذا الشيء يعني باعتباره مع علام الهدى، علام الهدى في هذه الأمة. أيضا لما نجي نتكلم عن الإمام زيد سلام الله عليه، عن نهضته، عن استشهاده، احنا بنتحدث عن محطة تاريخية مهمة غنية جدا بالدروس والعبر ولها أهمية قصوى. ونتحدث طبعا باختصار به الكثير يعني مما يعرف به عن مما يعرف به الإمام زيد سلام الله عليه بكتب تاريخية، ومدرسته أصبحت مشهورة معروفة في واقع الأمة. ما هوش رجل مغمور الإمام زيد سلام الله عليه، حظى بمكانة كبيرة في أوساط الأمة. لما نجي للإمام زيد سلام الله عليه سنجد أول شيء بأنه كيف كانت تربيته الإيمانية وأثرها السلوكي والأخلاقي عليه. من هو أبوه؟ أبوه الإمام السجاد، الإمام السجاد الذي كانوا يسموه زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. جده الأعلى هو الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وكل من هؤلاء معروف يعني في أوساط الأمة القاضي. ما الذي يجهل به؟ حد بيجهل هؤلاء، وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وعلامة الأمة. فالإمام زيد ولد في هذا البيئة وتربى عند والده زين العابدين اللي اعتنى به وبتربيته، ومن واقع نظره ملأها الأمل بهذا المولود الذي يكون له دور متميز وحركة كبيرة في واقع الأمة. ولذلك في ظل هذه الأجواء عند الإمام السجاد سلام الله عليه والتربية الذي حظي بها من والده زين العابدين في أعظم أجواء يمكنك تتخيلها يعني أو تتحدث عنها، يحظى فيها بتربية فريدة ومتميزة، تربية زين العابدين سلام الله عليه، تربية الإيمان والتقوى. فإذن هذا الجانب الأول أنه حظي بأعظم تربية وأعطاه الله ملكات يعني وقدرات وما هي له في نفسه يعني حتى على مستوى القابلية، وكانت قابليته عالية جدا للتفاعل الكبير مع التربية تيك. تربى وتعلم ونشأ في حضان والده زين العابدين، بعدها عند أخوه الأكبر الإمام الباقر عليه السلام، واستفاد منه وتعلم منه كذلك. إذا نشأ في هذا الجو نشأ إيمانية راقية، وكان أثر هذا التربية الإيمانية في سلوكه واضح جدا وفي روحيته، لدرجة أنه قال سلام الله عليه: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، وما انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. نشا عظيمة جدا على الصدق، على الطهارة، على الزكاة، التقوى، على الاستقامة، نشا إيماني راقي جدا لهذا الدرجة. يعني في ظل هذا النشأة الطيبة والمباركة عرف سلام الله عليه، عرف بأنه كان يسمى حليف القرآن، يعني كان يسمى بحليف القرآن لأنه كان ولعه شديد بالقرآن الكريم وعلاقته وثيقة بالقرآن الكريم واهتمامه متميز بكتاب الله. وما هوش غريب على إنسان تربى في أحضان بيت النبوة أنه يتعلق بالقرآن الكريم، ولذلك عرف في المدينة المنورة في مرحلة مبكرة يعني من مدينة مكة بأنه حليف القرآن. هذا تعبير عن الصلة الوثيقة جدا، وحتى من خلال سلوبه في المحاورة والمناظرة والتعليم والاحتجاج كان مرتبط ارتباط وثيق جدا بالقرآن الكريم. كان القرآن حاضر وبارز وأثر كثير وفعل أثر كبير جدا في روحيته، يعني عرف عنها الخشية العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فكان في أجواء قرآنية بيعيشها مع كتاب الله، يصل بعض الأحيان إلى حالة الإغماء عليه من خشية الله. طيب من أبرز تجليات التأثير القرآني في شخصية الإمام زيد سلام الله عليه، من أبرز التجليات في روحيته وفي ثقافته وفي نظرته استشعار للمسؤولية، المسؤولية تجاه أمته، يعني فيما هي عليه، فيما تعاني، في ضرورة تصحيح وضعها وإصلاح واقعها، في ضرورة العمل على دفع ما تعانيه من واجهة الطاغوت الاستكبار الأموي بعد ما الأمويين لعبوا بدين الله لعبه وحرفوا مفاهيمه واستعبدوا عباد الله ونشروا الفساد والظلم في الأمة وحرفوا مسار الإسلام، حرفوا مسار الإسلام. الإمام زيد سلام الله عليه بيشاهد واقع الأمة بهذا الشكل وكيف بتعاني وكيف كان مستشعر لأهمية إصلاح واقعها، قال كلمتها المشهورة يعني كلمة شهيرة وثقها التاريخ وبقيت متنقلة في أوساط الأمة جيل بعد جيل. قال: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا هذا الروح الاهتمام الكبير يعني بصلاح أمر الأمة وإنقاذ الأمة وصلاح واقعها وتصحيح وضعيتها. روحية حملها سلام الله عليه، هذا مفترض روحية الناس بهذا الشكل. يعني يجي الإنسان عنده استعداد في سبيل إصلاح أمر أمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مستعدا يضحي بنفسه. ذا قال: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، الثريا ويشي النجوم تلك المرتفعة في عالي السماء. قال: ثم يقع من على هذا ذلك الشاهق البعيد جدا للأرض ويتقطع إربا إربا، وما دام في ذلك صلاح الأمة خلاص ما يبالي، يعني يتمنى مستعد يفعلها. هذا هو أثر القرآن، يعني هكذا يصنع عند الإنسان. القرآن الكريم ما بيجعل الإنسان بارد لا مبالي، بل لا يستشعر المسؤولية، يشاهد القهر الحاصل على الأمة مثل الثلجة ما يتأثر. لا، الإسلام يصنع نفسية وروحية مثل هذا الروحية، روحية تتألم تتقطع على واقع الأمة وعلى الظلم السائد الذي يحصل عليها. إذن انتهينا من هذا الحلقة، وإن شاء الله نستكمل في حلقات أخرى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

عديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

ضد حضرك حين برأت النفوس، كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك، وكيف يوصف

بيد الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني واتقاء

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

قدرتك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيك ووليك وعترته الطاهرين أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وعلى سائر إخوانه.

لك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

للدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

عافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعله

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا.

لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقولوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق، وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى، الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أن كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عاده باقي لم أهنى. لا، احنا بنرى انه موقف جيد، لكن اما الجمالة الحقيقية هي ان نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اولئك، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، انا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم اداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول اليوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال، قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين، قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلى النهر بعضهم باسحط، وقال هيا إلا من غسل فقرفة بيده. بعضهم ما هم في سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حيلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يشتي يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معه 150، وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي هو لا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيل. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 اللي بقيوا؟ يعني معنى ذلك ان كان للمعركه كان للنهر اثره البالغ في وش في معرفه وتقييم ادائهم. فمثل هذه الورش العمل انا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكه وهيكله واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح، مهم ان احنا نقف عند انفسنا نقيم انفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخرجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا وحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرا بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا، قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فارتمور
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: استوت
0: دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش.

0: الثانويات
1: عالية نار نار نار تشعل الميدان قدم أمريكان
0: بط واحد أخذوها واحد واحد فوز الحزب فوز التنظيم أحسن

0: حول شد كويس الحزه صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: قدش يسوع

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن شد شد قال قول قول قول قول مي نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهل معنويات
0: نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان
1: معنويات.

0: سد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: الله
1: اكبر
2: المغتر فيك المغتسي الله لك عليك النصر
3: حيهات
4: ملت الله
5: حيهات
6: لبيك يا رسول الله
7: لبيك يا رسول الله
8: لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين احد شمال يمين شمال حول

كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر.

0: مول مول مول مول مول مول مول مول شد شد الآن قوة أحسن مول مول مول مول أحسن روش يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب معركة السلاح. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى الأبرار. مستمعي إذاعة الحكمة اليمانية سام FM، طيب الله صباحكم ومرحبا بكم. موضوع حلقتنا اليوم لا يزال عن الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد عليه السلام. سامعين الكرام، مع احتساق قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نواصل كلامنا عن سنوية استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونتناول جوانب هامة في شخصية هذا العلم الجليل للأعلام الهدى وعلماء آل البيت، المجاهد المجتهد الثائر في وجه الباطل والطغيان ببعدها الاجتماعي. فإمام الأمة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وكنيته أبو الحسين، وهو الإمام الذي تنسب إليه الزيدية. أبوه زين العابدين علي بن الحسين الذي قال فيه الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين، الذي اشتهر بشرف النسب وسعة العلم والورع والفقه في الدين، وقال لأصحابه: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي هذا، فأخذ بيدي فأدخلني الجنة، فزوجني حوراء فوقعتها فعلقت، فصاح بي رسول الله: يا علي، سمي المولود منها زيدا. فلما ولد زيد أخرجه علي بن الحسين وهو يقول: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وكان مولده عليه السلام بالمدينة المنورة سنة 75 هجرية، وحين زفت البشرى إلى زين العابدين قام فصلى ركعتين شكرا لله، ثم أخذ المصحف مستفتحا لاختيار اسم مولوده، فخرج في أول السطر قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأطبق المصحف وقام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف فخرج في أول السطر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قام وركع وأخذ المصحف وفتحه فخرج في أول السطر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. عندها أطبق زين العابدين المصحف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عزيت في هذا المولود إنه زيد. وخلف الإمام زيد 4 أولاد، وهم الإمام يحيى بن زيد، وجده أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وعيسى ومحمد والحسين. دراسته ونشأته هذا العلم الفاضل من أعلام الهدى بعد الفاصل.

إخوة الإيمان وأحفاد الأنصار. ترعرع الإمام زيد عليه السلام في ظل أبيه الإمام زين العابدين، فانكب على دراسة علوم عصره بالمدينة المنورة، حيث كانت آنذاك مركزاً لتفسير القرآن ولحركة علمية واسعة، حيث كان الصحابة والتابعون يتعرفون على أحكام القرآن ويتفهمون معانيه، وهكذا اكتسب المعارف النبوية لمصادرها النقية، فتوفرت له بذلك مقومات تربوية رفيعة، وعرف معنى الفضيلة والتربية القويمة، ففتح الله عليه بالعلم، حتى قال أخوه محمد الباقر عليه السلام: لقد أوتي أخي علما لدنيا، ووصفه بأنه رجل مليء إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه، وهو سيد أهل بيته، وعرفت فيه صفات خلقية عظيمة، حتى صار شامة أهل زمانه وإمام أهل بيت النبوة في وقته عليه السلام جميعا. وكان منشدا إلى القرآن الكريم بشكل خاص، وعكوفه الطويل على معارفه العميقة، وعرف في وقته بحليف القرآن، وكان يشبه بأمير المؤمنين علي عليه السلام في الفصاحة والبلاغة والبراعة، وله في الزهد والكرم ومحاسن الأخلاق ما ليس لغيره من أهل زمانه. أما عبادتي يا رفاق السلامة فغنية عن التعريف لما فيها من سمو ورقي، فقد عرف الله حق المعرفة، وعندما يسمع كلام الله كان يغمى عليه، حتى يظن أو يظن من حوله أنه غير عائد إلى الدنيا، ويصغي لآيات الله بما فيها من ترغيب وترهيب، فيميل كميل الشجرة في اليوم العاصف. قال أخوه عبد الله بن علي: كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. ووصفه ابنه يحيى أنه كان أحد المتعبدين، قائم ليلة صائم نهارة، كان يصلي في نهاره ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ويدعو الله ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فيسجد سجدة ثم يصلي الفجر ويجلس للدعاء والاستغفار حتى يرتفع النهار، وهكذا في باقي فروض الصلوات.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان ومسيرة القرآن، عندما نتكلم عن صفات ومزايا وأخلاق وروحية وسيرة الإمام العظم زيد بن علي، وبهذا التفصيل فللدرس والعبرة والاستفادة من شخصية هذا الرجل العظيم، تعبدا وعلما وزهدا وورعا وسائر مكالم أخلاق القرآن وآل البيت الأطهار التي جعلت منه مجاهدا ومجتهدا فريدا ومتميزا ينبغي علينا جميعا الاقتداء به كأسوة حسنة ومثالا إيمانيا وجهاديا ونبراسا لكل مؤمن مجاهد في وطن الإيمان والحكمة والتحرر والعزة على خطى أقرانه من العلماء وأعلام الهدى وعلى نهج مسيرة القرآن المظفر. قد لا يسعفنا زمن الحلقة بسرد المزيد، ولا بأس أن ننهي هذه الإطلالة بالكلام عن شجاعته وماذا قيل عن ذلك. يقول أبو معمر سعيد بن خيثم أو بن خثيم: سمعنا وقع حوافر خيل، فلا أحد منا إلا ارتعب وارتعد، وما رأيت رجلا أربط جأشا ولا أشد نفسا من زيد بن علي. ويقول عنه: والله ما خرجت لغرض الدنيا ولا لجمع مال، ولكن خرجت ابتغاء لوجه الله والتقرب إليه، فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يروعه شيء إذا نزل به. وكان الإمام زيد ذو حافظة عجيبة، ويصوم يوما ويفطر يوم. وفي الحلقات القادمة نستسيد أكثر من سيرة وأمجاد هذا العالم الشامخ من أعلام الهدى آل البيت عدرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وجهادهم وفدائهم وعطائهم في سبيل الله ونصرة لدينه. ندعو الله بالرحمة للشهداء وعلى رأسهم الإمام الحسين والإمام زيد، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر والتمكين لكل جنده الأبرار. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله مع صين الكشف في رحاب إحياء ذكرى سنوية استشهاد الإمام زيد عليه السلام. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

قام زيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية، تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا منصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة، وقلة المستجيبين، ومحدودية الإمكانيات، وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير الإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوفة، وقتل في اليوم الأول من الجيش المغادي أكثر من 2,000 قتيل.

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد ويفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم. اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقني.

أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه، واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحقه. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واجع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوصوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباح الجميع. ضحكت بين حاكيكم، بنضحبكم ولك على النظارة، حيا بكم ورحبتوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. اليوم جو حالي، والحمى بعد حك أمس جمرة حزيران بين حسين نقد بالنطق في فكة ذي بتحمل نسمات عليلة فيها قليل من الهواء الذي بيبرد الجو شوية، الله يزيده من البرود، لأنه الحمى عين ضجة الثمار بساعته وبين الضج لنا المحاصيل. نعمة في كل شيء نعم الله، سبحان الله العظيم. يعني دورة الحياة بتتجسد عند المزارعين في كل موسم، من هنا يطرح البذر لو ما يحصد ومراحل النمو يسترجع كساحته على حياته، لأن هكذا احنا مثل النبات، يعني بذرة وبعدها جنين وبعدها مولود وبعدها كبرنا وبعدها اشتد الساق وبعدها شيبنا وعطى فضه وهنا العظم ويا رحمته والله بحسن الختام. وهذه هي دورة الحياة بتتكرر عندنا المزارعين في كل المواسم في محاصيلنا الزراعية لو تأملناها في خلق الله وعكسنا على حياتنا. هي هذه دورة حياة، هي دورة الحياة سواء في الإنسان أو في النبات أو في الحيوان، يبدأ ببذره وينتهي للتراب، من التراب وإلى التراب. هذا هو الإنسان سبحان الله العظيم، وهذا هو النبات، وهذا هو الحيوان، وسنة الحياة هكذا هي وناموس الكون. على العموم يا كل المزارعين وأخواتي المزارعات، احنا معنا أخبار خيرات، وخصوصا أن احنا الآن في قلب الموسم الزراعي الكبير، محاصيل خيرات في الأسواق، تحتاج إلى إدارة تسويقية وإشراف فني قريب من المزارعين. الإشراف الفني في جانب التسويق عدو ضعيف قوي، هذا غير بيني وبينكم. نحتاج إلى تنشيط جانب التسويق، لأن التسويق فيه حصاد جهد واستعادة أموال تم استثمارها وإنفاقها في المحاصيل الزراعية. الشيء ما عاد بيجي شيء سهل، ما بش حاجة سهل ولا حاجة بلاش، كل شيء غالي وكل شيء بيحتاج إلى تعب وأموال، ومع ذلك يجب على كل المزارعين أن يحسنوا الجمع والفرز والتعبئة، ويعني الفرز والتدري والتعبئة والنقل والتسويق، ونحترم محاصيلهم. أشتي من كل مزارع، والله أني بين أتمنها أمني، كل مزارع يحترم محصوله. لا تفرحش أخي المزارع وقت المزارع عندما تكفت محصولك وقد شكيت وتجر تجمعهم بطرق عشوائية، تبخس بضاعتك، بتقللوا من قيمتك. لكن لو وثقتوا في جهودكم وثقوا في جهودكم وفرزوا ودرجوا وعد وصلوا للسوق وعد بيعوا بالسعر الذي يعجبكم، مش كتجربوا، خذوها مني قدوا، قالوا خذوا الحكمة من أفواه المجاني، وإحنا قد دافعنا لكم برنامج اسمه الحكيم اليماني واعتبروا بعض أفكارنا مجنونة. جربوا، أنا ما شو مصدق أن الفرز والتدريج والحفاظ على الثمار من التلكمة حتزيد من القيمة في السوق، يجرب، ومن كذب جرب، وهذا المحصول وهذا السوق، ما بش هذا الفرس وهذا الميدان، هذا المحصول وهذا السوق. وطبعا وبما أننا قد احنا في آخر أو في العشرة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة من شهر ذو القياض، أشتي أذكركم به وماذا يعني ذو القياض وليش سمي بشهر ذو القياض، وهو الشهر الحميري. أذكركم بإن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الوقت قد بدأ يزف علي في هذه الحلقة، لكن في بداية الحلقة القادمة هنتكلم على شهر ذو القياض. والذرف في الجحر بيقول لك أثبت جحر واركب بحر، ويا دخني يا ظالمي شركت حلمي، يا هل علمي من سرك حلمي، هذا دخن صلمي. يعني الدخن الذي زرعه في الصلم أو في طلوع النجمين، الظلم الأول بيجي صنف جيد وممتاز وغلال لا بأس بها. طبعا بأمثال الخيرات حول مواعيد الزراعة، يا ليت لم تظلم الأول يا محرشة بين الأبتال، حكى حاليات يا مثل ما الظلم الأول قد فاق جميع المتالم الذي تلموه في الظلم الأول، والآن بيقوموا بعملية الترقية وخصوصا في محافظة تعز في بعض مديرياتها في المرتفعات مثل حيفان وغيرها. عان الله الجميع على العمليات الزراعية اللي بيقوموا بها الآن، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد خيرات، نملي قلبنا صلوات في هذا الصباح الجميل والرائع، ونتوقف مع فاصل جميل ورائع من عبد القادر، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الموضوع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: هيا بكم ورحبتوا كل المزارعين وكل المزارعات وكل المتابعين. هيا يا مصلين على محمد وآله. اليوم 26 ذو القياض، 26 أي ذو القياض، هذا الشهر الحميري يوافق في حزيران كم؟ 26 أيضا. الله يبرد على أصحاب التهايم. أما الشهر الميلادي اليوم 9، اليوم كم في الميلادي؟ 9، يوافقه في منزلة الشمس أيضا 9 الذراع، 9 أيش؟ الذراع. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 9 الهنعة، 9 أيش؟ الهنعة. أنتم تتأملوا معي هذا الأسماء، أيش تحفظوها؟ تحفظوها وترسخ في عقول الجهال تاريخنا حالي ومعالمنا الزراعية. والذي مشوا داري أيش معنى هذا الكلام؟ يسأل أبوه وجده لا عدد بخير، ولا كبار السن في قريته، ويأكدوا لأهمية هذا التواريخ في العمليات الزراعية ومواعيدها. أما المعلم الزراعي فاليوم 5 أيش؟ حزيران. أمس كنا في جمرة حزيران، يعني أشد يوم في حرارة في حزيران هو أمس، الذي بيصادف 4 جمرة حزيران أو في طلوع الظلم أو الظلم الثاني. اليوم 5 حزيران، اليوم كام؟ 5 حزيران. يوافق كام في المتوسط وقت العشاء؟ 5 أيضا. الغفر، الغفر هو أول المنازل الجنوبية، يعني اللي بيشار إلى بالجيم يعني في التقويم، هو أول المنازل الجنوبية، وعبارة عن 3 كواكب خفية الضوء، رقم 3 في السماء وخلف الرقم 2 و1 وبين كل واحد وآخر أكثر من متر، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافية بعد صلاة العشاء. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 24 من محرم 1448، الموافق 9 من يوليو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: حذر من تداعيات تعثر خارطة الطريق ودعا السعودية للوفاء بتعهداتها. مجلس النواب يطالب بتحرك برلماني دولي لكسر جمود السلام وإنهاء معاناة اليمنيين. الخارجية: استمرار استهداف أمريكا للإيرانيين يؤكد نزعتها الإجرامية. مشهد طائرة مهان في مطار صنعاء تجاوز كونه هبوطا ناجحا النظام السعودي أمام مفترق طرق مرة في اليمن. استنفار قبلي واسع استعدادا لخوض معركة التحرير وكسر الحصار. استئناف صعدة تؤيد إعدام 7 مدانين بالتخابر مع دول العدوان. تشيع مهيب للشهيد علي خامنئي في النجف الأشرف وكربلاء. الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد. أمريكا تواصل خروقتها لمذكرة التفاهم وترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق. إيران: تهديدات العدو لا ترهبنا وأي مصدر داعم له هدف مشروع.

صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت. خارجية صنعاء تجدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران في كل المراحل وأي تطورات قادمة. تصاعد الوقفات واللقاءات القبلية المسلحة استجابة لدعوة السيد القائد وتأكيدا لضرورة إنهاء العدوان والحصار. نقل جثمان الشهيد السيد علي الخامنئي من مطار النجف ورسائل عراقية بتحويل العاطفة إلى عاصفة. رئيس المركز الوطني في لبنان للمسيرة: دماء القائد الخامنئي ستحرر فلسطين وسيكون لليمن الدور المحوري في النصر. حرس الثورة ينفذ ردا أوليا على العدوان باستهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة. حشود مليونية تشارك في وداع الشهيد القائد الإمام علي الخامنئي في النجف الأشراف. تصاعد الاعتداءات الصهيونية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. العراق يودع الشهيد السيد علي الخامنئي بتشييع مليوني مهيب في النجف الأشراف. الشيخ نعيم قاسم: اتفاق الإطار لن يمر والأولوية لاستعادة السيادة. عدوان أمريكي جديد يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران. طهران تدين قرار الخزانة الأمريكية وتعتبره نكثا للتفاهم. نحذر من التبعات وسنصون مصالحنا بكل الوسائل. مقر خاتم الأنبياء: سنوجه ردا ساحقا على العدوان الأمريكي ولن نسمح لأحد بالتدخل في هرمز. الخارجية الإيرانية تحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لتصعيد التوتر. غاليباف: عهد الابتزاز الأمريكي انتهى وطهران لن تستسلم للانتهاكات. ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم وإيران تتوعد برد ساحق على العدوان الأمريكي.

0: عدوان أمريكي يستهدف مناطق جنوب إيران، وطهران تؤكد الرد وتدين انتهاك السيادة. ومن موقع المسيرانات إلى موقع الميادين، عراقجي يشكر العراق على تشييع الشهيد السيد علي خامنئي. علاقاتنا تتجاوز حدود الجغرافيا. حزب الله ينظم تجمعات شعبية بالتزامن مع تشييع القائد الأممي، تأكيد على مواصلة نهجه. الشيخ نعيم قاسم متمسكون بمسار إيران التفاوضي، وسنبقى في الميدان حتى تحرير الأرض. واشنطن تشن عدوانا جديدا على إيران، ومصدر عسكري إيراني يؤكد لنور نيوز أن طهران سترد. مسؤولون إيرانيون تعليقا على العدوان: سنوجه للأمريكيين ردا ساحقا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا. مصدر أمني إيراني للميادين: حذرنا من أن أي هجوم سيواجه برد فوري وأوسع. ردا على العدوان، إيران تستهدف أربع قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وفد من حماس برئاسة الحية في القاهرة لاستكمال المفاوضات وتثبيت وقف إطلاق النار. غاليباف: هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية، وإذا ضربت واشنطن فستضرب. وختاما، بقائي: اعترافات أمين عام الناتو تؤكد تواطؤ أوروبا العمدي في العدوان ضد إيران. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: التاسع من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على منطقة حمام علي السياحية في مديرية المنار في محافظة دمار، ما أدى إلى تدمير مبنى المجمع وتضرر مباني مجاورة، وشن غارة على منطقة الدمنة بمديرية السياني بإب، كما شن عدة غارات على مدرسة تأوي مئات المواطنين النازحين في لحج، حيث تسببت بتدمير المدرسة وألحقت أضرار كبيرة في المنازل والمباني المجاورة، وأدى إلى استشهاد 9 نازحين وإصابة 14. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات استهدفت منطقة صرواح بمأرب، واستهدف الطيران للمرة الثالثة سد مأرب التاريخي ومعبد صرواح الأثري، ما أدى إلى تدمير أجزاء من سور المعبد والسد، كما اغتال عنصران تكفيريان على متن دراجة نارية الأستاذ التربوي محمد السراجي في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على مديرية الغيل، واستهدف بغارتين مديرية المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة الوادي بكتاب، ما أدى إلى تدميرها، وشن غارة على منزل مواطن في بني معين برازح، ما أدى إلى تدميره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الحمراء في مستبى، ما أدى إلى تضرر عدة ممتلكات للمواطنين، وشن الطائرات العدو 11 غارة على مناطق متفرقة بكتاف وغارة على باق، ما أسفر عن تضرر عدة ممتلكات عامة وخاصة، وشن 3 غارات على قرية الربيعة بمدينة صرواح، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أقدمت عصابة مسلحة على قتل مواطن أمام طفلته في خط العبر الرابط بين مأرب وحضرموت. وقالت وسائل إعلام تابعة للعدو أن عصابة مسلحة قامت باعتراض سيارة أحد المسافرين مع ابنته البالغة من العمر 7 سنوات في منطقة العبر بين مأرب وحضرموت، وقاموا باعتراض السيارة بإجبار السائق على النزول منها ونهب ما بحوزته من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص أمام ابنته ما أدى إلى وفاته على الفور. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 12 غارة على مديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية العبدية في البيضاء، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية العبدية في المارب، كما شن غارة على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة عزمان في مديرية بكيل المير، فيما استهدف طيران العدوان بغارتين مديرية حرث بمحافظة حجة، كما شن غارتين على منطقة الدقيق بمديرية ديناعم في البيضاء، واستهدف ب11 غارة مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية الحزم في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان وأدواته 126 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، تمثلت في تحليق مكثف الطيران الحربي والاستطلاع المقاتل واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي في عدد من المحافظات وجبهات الحدود في خروق مستمرة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وهجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف في الجبلية وحيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مهاجرين 2 من الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على جبل حيد الذهب الاستراتيجي في نهم ودحر عناصر المرتزقة من السلسلة الجبلية الشمالية والتباب المجاورة لها، وقتلوا 25 مرتزقا بينهم قيادي يدعى عبد محمد البخيتي، وأصابوا العشرات خلال مواجهات. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات العدو في مأرب، استهدف المرتزقة أثناء تجمعهم في معسكر تداوين وأصاب هدفه وألحق خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من المرتزقة أثناء محاولتهم التقدم باتجاه منطقة ضبي في مديرية حيفان في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون كمينا محكما استهدف القوات السعودية في موقع الضبع العسكري بنجران، ما أسفر عن قتل طاقمها، وتم تفجير عبوة ناسفة بعدد من المرتزقة في منطقة الخليفين بمحافظة الجوف، وسقط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت القوى الصاروخية تجمعات العدو في قيادة سقام، ما أدى إلى مقتل جنديين سعوديين وتدمير آلية في الموقع، وقنصت وحدة القناصة سعوديين شرقي موقع الشبكة، ودكت المدفعية تجمعات العدو في السديس وقبالة منفذ الخضراء بنجران، ودكت تجمعاته في معسكر العارضة بصلية صواريخ، وتمكن المجاهدون من السيطرة على جبل عنبرة والتباب المجاورة له في منطقة حام، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر سلاح الجو المسير منظومة اتصالات العسكرية في الساحل الغربي بعدة غارات حققت أهدافها بدقة عالية، كما قتل وجرح عسكريين سعوديين بينهم قادة وضباط بقصف صاروخ استهدف تجمعاتهم في السديس، وأفشل المجاهدون محاولة تسلل للعدو على منطقة أضيق، وقتلوا وأصابوا عديد من المرتزقة خلال التصدي لمحاولة الزحف، ونفذوا عملية نوعية على مواقع العدو غرب معسكر السلان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتم اغتنام أسلحة بعد فرارهم من المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تطهير عدة تباب في عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة حمير، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام عتاد عسكري، ودمر الأبطال مدرعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في الوازعية، وسقط من كان على متنها قتلى ومصابين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال المجاهدون من إفشال محاولة تسلل للعدوان مسنودة بغطاء جوي مكثف على مواقع مجاهدين شمال الفازة في التحيتة، وكبدوهم خسائر فادحة الفاتحة، واستهدفت القوى الصاروخية بعدة صواريخ زلزال واحد وكاتيوشا تجمعاتهم في ميدي وغرب حيران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحفين واسعين للمرتزقة قبالة منفذ علب وقتل أكثر من 30 مرتزقا خلال محاولة زحف فاشلة، واستهدفت وحدة الدروع آلية وتجمع للمرتزقة في ذات الجبهة أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم. وهاجم الأبطال مواقع المرتزقة واستهدفوا تجمعاتهم بصاروخي زلزال واحد، ودمروا عربة أشكوش للجيش السعودي تحمل معدل عيار 50 بصاروخ موجه في الربوعة، وقتلوا من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بعدة قذائف 3 آليات محملة بالمرتزقة شرق جبل الدود، وشهد الحريق يتصاعد وقصفت مواقعهم قبالة جبل قيس، ولقي أكثر من 30 مرتزقا مقتلهم وجرح آخرون بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الضباب بتعز.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات اليمنية عدة عمليات عسكرية على عدد من السفن المنتهكة لقرار الحظر في البحار اليمنية والبحار المحيطة، ما أدى إلى إصابة عدد من السفن في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي بالطائرات المسيرة والصواريخ، ونفذت العملية بشكل ناجح.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية وعلى النحو التالي: استهداف سفينة ميرسك سينتوسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. استهداف سفينة مارثو بويس في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استهداف سفينة MSC باتنيري الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وحققت هدفها بنجاح. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني، وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 9 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه الأبطال، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة إترنتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية. وقد أدت العملية بفضل الله إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة. وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية لإنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن. إن استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور. وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن. وحرصا منا على سلامة السفن وطواقمها، فإننا نكرر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني وإرسال سفنهم إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن هذا الموقف هدفه إجبار العدو الصهيوني ومن يقف خلفه على رفع الحصار عن إخواننا في غزة ووقف العدوان عليهم وإنهاء حرب الإبادة المستمرة بحقهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. مستمرون في عملياتنا العسكرية الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الأبية التي تدافع عن كل الأمة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 14 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 9 من يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام، إذاعة المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.

0: من تقديم اعتراضك، فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

0: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الفترة الجديدة والمباشرة معكم على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. فترة جديدة مباشرة معكم ستكون من الآن حتى قبيل العاشرة بإذن الله تعالى. في هذه الفترة الصباحية التي سنتطرق فيها للعديد من المواضيع الهامة والمستجدات خلال هذا الأسبوع،

اليوم يصادف 24 من محرم، نحن قبيل يوم واحد من ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام. هذا الإمام الثوري الذي انتهج نهج جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، انتهج هذا النهج من الإمام الحسين عليه السلام، هذا النهج الثوري الذي يخرج ضد الظالم للوقوف أمام جور الظالمين والفاسدين، من يريدون بالإسلام التيه والضلال والظلام. بعد أن أخرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم الناس من الظلمات إلى النور، الإمام زيد بن علي عليه السلام هو لم يكن إماما للزيدية فحسب، كان نبعا استقت منه الأمة بأكملها بمختلف مذاهبها. الإمام زيد بن علي عليه السلام لدينا نحن وهذا الإمام العظيم ارتباط خاص، نحن كيمنيين له حضور متجذر في التركيبة الاجتماعية وفي الهوية والثقافة اليمنية على مدى عصور مضت منذ ثورته وحتى استشهاده وإلى اليوم. الإمام زيد بن علي عليه السلام لا يزال يوقد شعلة الثورة في وجه هشام إلى يومنا هذا في اليمن، لكن هذه المرة هناك ارتباط كبير كون هذه الأحداث تتكرر والتاريخ يعيد نفسه. اليوم اليمن يواجه بثمار الوعي والبصيرة كل هؤلاء الطغاة، ثمار الوعي والبصيرة التي استقاها من نضال ومن تحركات ومن مواقف ومن جهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام. اليوم اليمن وأبناء اليمن يواجهون اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل وقرن الشيطان في نجد، وعملاء الغرب ومرتزقتهم في مختلف أصقاع الأرض من الداخل ومن الخارج، والإمام زيد لا يزال صدى صوته يجلجل في الأرجاء قائلا: من أحب الحياة عاش ذليلاً.

0: كان لما حدث في الطف من مأساة وقتل لآل النبي الكريم وخذلان لسبطه الحسين عليه السلام أثر كبير في بقاء الأمة تحت الجور الأموي وإلجام علماء الأمة عن الحديث عن الظلم الذي ألحقوه بالأمة، وظل كرسي الخلافة متوارثا بين السفيانيين والمروانيين إلى أن وصل إلى هشام بن عبد الملك الذي هدد بالقتل كل من يأمره بتقوى الله ويسب النبي في مجلسه ولا يحرك ساكنانا، وكان جلساؤه من اليهود. وصادف عهده عهد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا السلام، الذي خصه أبوه بتربية إيمانية وجهادية ليكون هو رجل المرحلة، خاصة وأنه شديد الشبه بجده الإمام عليه السلام، فصاحة وبلاغة وشجاعة. كان شديد الارتباط بالقرآن، يغمى عليه من الخشية حالة تلاوته. كان هو الوحيد الذي امتلك الجرأة على الوقوف بوجه هشام يأمره بتقوى الله ولا يبالي، من باب المسؤولية التي جعلته يواجه الأفكار الضالة ويعمل على تصحيحها ويصلح حال علماء الأمة ويحيي في الناس الروح الجهادية والإيمانية. بمعنى أنه بدأها بثورة وعي وبصيرة ومن ثم جهاد الظالمين، واستطاع أن يجمع حوله الكثير من المناصرين، لكنهم في يوم تحركه خذلوه كما خذلوا من قبل جده الحسين، وقاتل بالقلة القليلة معه حتى استشهد. وعليه فإن مثل هذه الثورة وهذا المنهج نحن اليوم بأمس الحاجة إليه، سيما وأن آثار ما أحدثه بني أمية لا زالت قائمة حتى اليوم، ونرى الأمة تعيش نفس الخنوع والذل لأعدائها، ولا يزال العلماء يأتمرون بأمر السلاطين الذين أذلوا رقابهم للصهاينة وصمتوا عن أفعالهم في جزء من الأمة المحمدية والأرض العربية. لذلك وجب علينا إحياء هذه الثورة لإحياء الروح الجهادية فينا للوقوف ضد كل ظالم ومتسلط وعدو.
1: وكان الإمام زيد عليه السلام على استعداد تام للتضحية في سبيل الله، فباع نفسه من الله سبحانه وتعالى، وكان يرى ويدرك وعبر عن ذلك في كثير من المقامات والمناسبات، ونقلت كتب التاريخ بعضا مما قاله في ذلك، أنه لا مجال إلا التحرك، أما التقصير أما التفريط فعواقبه خطيرة جدا، فيه هلاك الأمة. فيه التفريط على مستوى الالتزام الإيماني والديني، أن يخل الإنسان بمسؤوليته الدينية والإيمانية، وإضافة إلى ذلك فيه تمكين الطغاة والظالمين، تمكينهم من الاستمرار في ممارساتهم الظالمة والإجرامية. فعلا كان لتحركه أثر كبير جدا، مع أنه عانى من تخاذل الكثير من الناس، حتى من تخاذل أولئك الذين كانوا قد استعدوا لنصرته وأن يقفوا معه وأن يتحركوا معه، فتخاذلوا عنه وقال كلمته الشهيرة ويخاطب نصر بن خزيمة أحد أصحابه والقادة معه: أترى أهل الكوفة قد فعلوها حسينية؟ يعني خذلوه مثل ما خذلوا جده الحسين عليه السلام. فهو بالرغم من كل ذلك كان يرى ضرورة التحرك حتى لو تخاذل الناس، والذي قال كلامه الشهير والعظيم والمهم: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى لقاتلتهم. كان يمتلك هذا المستوى من العزم، من اليقين، من الإرادة، من التوجه الجاد في أداء واجبه، في النهوض بمسؤوليته، في أن يقول كلمة الحق، في أن يبذل جهده أمام ذلك الواقع المظلم الممتلئ بالظلم والطغيان والفساد والمنكر. كان لا يرى مجالا للاستمرار في ذلك، وهو من سمع في مجلس هشام أحد اليهود يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعندما انتهره وزجره وغضب عليه وتهدده غضب منه هشام الملك الأموي: لا تؤذي جليسنا يا زيد، يقول له هكذا، خاطب الإمام زيدا أن يسكت عن أن يتوقد ذلك اليهودي وأن يزجره، بينما كان يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فأمام ذلك الواقع المظلم كان يقول: لو لم يخرج إلا أنا وابني يحيى لقاتلتهم. وخرج بدون أي تردد وباستعداد تام للتضحية، وهو يحذر الأمة من العواقب السيئة. كان يقول: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. فحالة الذلة والتهيب من المواجهة عندما لا يبقى لدى الأمة استعداد للتضحية وإدراك لقيمة وأهمية التضحية في إطار النهوض بالمسؤولية وأداء الواجب، فهو كسر حاجز الذل والخوف وأعطى للحق دفعا وللإسلام المحمدي الأصيل استمرارية. ومن بعده، بعد استشهاده، كانت نهضة ابنه يحيى بن زيد عليهما السلام. ومن بعد ذلك بدأت التغيرات الكبيرة في الساحة الإسلامية، بدءا من خراسان التي استشهد فيها يحيى بن زيد عليهما السلام. فكانت النتيجة في نهاية المطاف هي ثورة العارمة للإطاحة ببني أمية وسيطرتهم على الأمة الإسلامية والتحرر منهم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quranorg13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام حليف القرآن الذي اعتكف على القرآن الكريم لمدة من الزمان، لذلك أطلق عليه اللقب الذي يستحقه ويليق به كثائر المقدام. ثورة الإمام زيد عليه السلام لم تخرج عن المسار الذي سارت عليه ثورة جده الإمام الحسين عليه السلام، فكانت ضد الطاغية هشام بن عبد الملك الذي عاث وأتباعه في الأرض فسادا، فقام الإمام زيد بالخروج ليصلح وضع الأمة ويصحح مسارها. خرج ليصون حرمات الإسلام ويدافع عن المستضعفين في ذلك الزمان، تحرك مع قلة من الصادقين الذي كان عددهم 218، أما بنو أمية ف12,000 مقاتل. ردد حليف القرآن عبارة أثناء قتاله للأمويين قائلا: والله والله لو كنت أعلم عملا أرضى لله من قتال هؤلاء لفعلت. المعركة كانت شرسة، كما كانت كربلاء، وكما كانت روابطها ودوافعها وأسبابها وغدرها. عجز الأمويون أمام تلك القلة من الجيش الشرس، فلجأوا إلى السهام، فحان وقت الشهادة. الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. وفاضت روح الإمام زيد بعد أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بعد أن حقق العدالة وأحيا ما اندثر من كتاب الله وسنة نبيه، ولحق بجده المصطفى ومن سبقه عادلا بطلا شامخا. هذه المظلومية التي كانت عبر العصور لم تنتهي حتى اليوم. هشام بن عبد الملك اليوم يتجدد ويتكرر في شخصيات كثيرة من طواغيت هذا الزمان ومن طواغيت هذا العصر، الذين لا يصونون حرمات الإسلام، الذين ينتهكون المقدسات الإسلامية، الذين يعيثون فسادا في الأرض بقتل الأبرياء والمستضعفين وإراقة الدماء في كل مكان، يستمتعون ويتلذذون بهذه الجرائم وبهذه الاعتداءات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي فلسطين وفي جنوب لبنان. هذه المأساة لا زالت تتكرر حتى اليوم، وإذا لم نثر ولم نقم مثلما تحرك الإمام زيد بن علي عليه السلام في ثورته الخالدة، سنصل إلى مرحلة الخنوع والذل. اليوم هذه الجرائم تتكرر، وهنا شهدت الساحة الفلسطينية تصعيدا ميدانيا مستمرا من قبل قوات العدو الصهيوني، التي وصلت ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط عبر استهداف المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه التحركات لتؤكد إصرار سلطات العدو على مواصلة سياسة التضييق والتهجير القسري وسط تمسك فلسطيني بالأرض، ومناشدات مستمرة للمجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للمدنيين. في قطاع غزة تواصل قوات العدو خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم 272 على التوالي، حيث رصدت 4 انتهاكات جديدة شملت إطلاق آليات العدو العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، إلى جانب قيام الطيران المروحي باستهداف مناطق في شمال القطاع بالتزامن مع قصف دبابات العدو شرقي مخيم البريج والمغازي وسط القطاع، وسط تحريق مكثف للطيران المسير على ارتفاعات منخفضة في أجواء دير البلح. هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد طفل متأثر بجراحه جراء قصف العدو لسيارة مدنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بمدينة شرم الشيخ في 10 أكتوبر 2025 إلى 1076 شهيداً و 3474 مصاباً، فضلاً عن انتشال 799 جثماناً. لتبلغ بهكذا الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,098 شهيداً و 173,571 مصاباً. تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من ارتكاب قوات العدو 16 انتهاكاً أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في خان يونس ومدينة غزة. على صعيد الضفة الغربية، شنت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات طالت 6 مواطنين فلسطينيين بينهم والد شهيد. ففي القدس المحتلة جرى اعتقال شاب على حاجز قلندية، في حين اقتحمت القوات مدينة قلقيلية واعتقلت المواطن خالد شوباش من منزله والشاب محمد حسان من قرية الفندق المجاورة. كما نفذت وحدات خاصة تابعة للعدو عمليات مداهمة في بلدة السيل الحارثية غربي جنين، اعتقلت خلالها الشاب محمود عجاج أبو الخير، وتزامن ذلك مع اعتقال والد الشهيد نور الدين فياض من منطقة وادي برقين، إضافة إلى اعتقال الشاب أيهم جمال حسن حمدان في مخيم عقبة جبر بجنوب أريحة بعد تخريب محتويات منزل عائلته. وفي نابلس انسحبت قوات العدو صباحا عقب عدوان عسكري استهدف مخيم عين بيت الماء مخيم العين، تخلله اقتحام المنازل وتحويل أحدها إلى مركز تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الشبان. تأتي هذه الحملة امتدادا لسياسات العدو الممنهجة، حيث وثقت المعطيات الرسمية تنفيذ 1140 اقتحاما و1303 عملية دهم في الضفة والقدس خلال شهر يونيو الماضي وحده، أسفرت عن اعتقال 676 مواطنا، فضلا عن تسجيل نحو 3000 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الجاري شملت نساء وأطفال. وفي سياق متصل بالحرب الاقتصادية والخدماتية، أقدمت مجموعات من المغتصبين الصهاينة على اقتلاع أعمدة الكهرباء في منطقة نبع رأس العين الواقعة غربي بلدة قصرة جنوب نابلس، في خطوة تخريبية تهدف إلى تدمير شبكات الخدمات الأساسية وحرمان المزارعين والأهالي من المياه والكهرباء لإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية.
1: سماهر الهسي أرملة شهيد وأم 5 يتيمات، أسرة غزاوية ناجية من الإبادة نازحة في خيمة. الخيمة القماشية هي كل ما تمتلكه في الحياة، حياة تعيشها بلا مقومات حياة، وعيش تحياه بلا أساسيات عيش، مع أكثر من 2,000,000 نسمة محشورين في 150 كيلو متر مربع، في 40% مما تبقى من مساحة القطاع المقطع.
2: عايشة في خيمة بالسياخ معمولة من السياخ البطون، أنا وبناتي 5، خيمة 3×3 لا أملك غيرها. عندي طبعاً فترة الظهر الجو بكون كتير كتير حامي علينا، بنصير نتنقل نشوف وين في مكان في في أو في ظل نقعد فيه أنا وبناتي 5. للأسف إن ما عنديش أنا مطبخ، أنا أغراضي وعفشي كليتهم في برا في الهواء محطوطات، مواعين بسيطة جدا. أغلب الفترة اللي إحنا نشكي منها ونتعب منها هي فترة الظهر، كتير كتير بكون الحر شديد فيها.
1: وسط ارتفاع درجات حرارة صيف لافح، وتحت قيض ظهيرة لاهبة، وفوق رمضاء شاطئية ساخنة، كيف باجتماع كل تلك العوامل على الأنفاس داخل خيمة؟ وكيف باتصال كل تلك المعاناة على مدار اليوم والليلة؟
2: المعاناة اللي بنعانيها في الليل كمان غير إنه النهار، إحنا في النهار شوب وفي الليل البعوضة من شقة، البراغيث من شقة، الفران من شقة، الباب الخيمة ملهاش باب تسكر، يعني احنا بنعاني الشوب كتير كتير كتير فترة هذه كتير كتير، خاصة في شهر 6 و7.
1: لا طاقة لها لوسائل تكييف كهربائية، ولا طاقة بها لوسائل تخفيف تقليدية، كل شيء قد يسري عنهم غير مسموح بدخوله إليهم، وأغلب ما يلزم لبقائهم هم غير قادرين على اقتنائه، حتى الماء في تجدول وجوده ومحدودية تخزينه يدخل ضمن حسابات شائكة وحصص معقدة.
2: إذا وجد عندنا مي نقدر كل شوي نبرد حالنا فيها. للأسف الشديد أنا كمان ما عنديش مواعين للمي، لما بتيجي المي عندي عقد بس 4 قرب اللي عبيهم، بحتار عبيهم مي حلوة ولا مي معدنية للجلي للتحميم للشغلات هذه بتكفينيش.
1: خصاصة ما بهن تجعل من خصوصيتهن ترفا بعيد المنال، وتجعل من أبجديات حياتهن اليومية كإناث هموما تتوالى في كل حالة وغرض، وتتعاقب عند كل حاجة ووتر.
2: لا حمام زي الناس، ولا مطبخ، ولا مكان برضه. في أنا إلي شغلات عفش، أنا مضطرة أن أحطهم برا في المساحة اللي برا بدوب مع حر الشمس. أغلب عفش أنا اخترته من حارات الشمس، لأن البرا الخيمة من جوه مساحتها بسيطة، يدوبها حاويان وحاويين بناتي للنوم وللقاعدة. حتى قاعدة أنا بتهنش عليها أنا وبناتي، المجال لما بدي أطلع برا أنا وبناتي نقعد. إحنا في منطقة منخفضة كتير، الجبل عالي، الناس كلها بتكشفنا، وإحنا ولاية. أنا ما عنديش أولاد، ما عنديش سند، هم 5 بنات.
1: هذه الأسرة الغزاوية وقس على حالها أحوال عشرات آلاف الأسر الفلسطينية في مجرد بقائها على أرضها تتنفس، تحد أسطوري لتهشيم إبادة وتهميش هدنة وتطفيش حصار، وفي مجرد ثباتها بلا متنفس حجة قائمة على الجيران والإخوة، ودروس قيمة لجميع شعوب الأمة، ودافع عظيم لمحور الجهاد والقدس والمقاومة.
3: في مقابل ذلك الطغيان والظلم والجور والاستهداف للأمة في دينها وقيمها وأخلاقها ودنياها، كانت نهضة الإمام زيد عليه السلام ضرورة دينية، عبر عنها بقوله: لا يدعني كتاب الله أن أسكت. كيف أسكت وقد خولف كتاب الله؟ لم يعد للقرآن في مبادئه، في تعاليمه، ما فيه من توجيهات الله سبحانه وتعالى أي قيمة في واقع هذه الأمة التي تنتمي للإسلام، ويفترض أن تبنى مسيرة حياتها على أساس من تعليمات الله وتوجيهات الله جل شأنه، على أساس من مبادئ الإسلام وقيمه. كان لا بد من تحركه كضرورة دينية، وأيضا كمصلحة حقيقية للأمة من أجل إنقاذها، لأن السكوت والجمود والقعود لا يمكن أن يغير واقع الأمة ولا أن ينقذها مما تعانيه من ذلك الظلم ومن ذلك الطغيان.

يوارى جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي ثرى يومنا هذا الخميس في مدينة مشهد المقدسة شمالي شرق إيران، في ختام مراسم تأبين وتشييع رسمية وشعبية استمرت 6 أيام وشهدت مواكب جنائزية مهيبة طافت العتبات المقدسة البارزة في إيران والعراق. وفقا لما أوردته وكالة إرنا الرسمية، سيدفن جثمان القائد الشهيد في مسقط رأسه في مدينة مشهد إلى جوار مقام الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو الإمام الوحيد من بين الأئمة 12 المدفون داخل الأراضي الإيرانية. وتضم الروضة الرضوية جثامين شخصيات تاريخية بارزة، بالإضافة إلى جثمان الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي الذي توفى عام 2024 في حادث تحطم مروحية.

كان مدير مكتب قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الحالي محمد محمدي قد أعلن عبر التلفزيون الرسمي أن السيد خامنئي كان قد أوصى في وصيته بدفنه في هذا المكان المقدس. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن محافظ مشهد حسن حسيني توقعه مشاركة بشرية ضخمة تصل إلى نحو 15 مليون مشيع لوداع القائد الأممي. وبسبب التدفق البشري التاريخي والاستقبال المهيب والوداع الشعبي الذي حظي به الجثمان في العراق وتحديدا في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، أعلن المنظمون تأجيل بدء المراسم الرسمية في مشهد من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2 بعد ظهر يومنا هذا الخميس بتوقيت إيران، نظرا لتأخر وصول النعش الطاهر من الأراضي العراقية التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن مشهد. صدر البيان الثالث عن مقر استقبال ودفن القائد الشهيد في مشهد ليوضح مسار الموكب الذي سينطلق عند 2 ظهرا من شارع الإمام الرضا عليه السلام باتجاه المرقد المقدس. ومساء يوم أمس وقبل ساعات طويلة من الموعد المحدد غصت شوارع مشهد بآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام الإيرانية مرددين شعارات الموت لأمريكا تزامنا مع لافتات تشييعية ضخمة غطت مطار المدينة ومحطات المترو. وكانت المحطة العراقية على مفارقة في مراسم التشييع، حيث شاركت حشود مليونية غفيرة في مدينتي النجف وكربلاء في وداع السيد خامنئي الذي لف بالعلم الإيراني ووضعت عليه عمامته السوداء وراية خضراء كتب عليها صلى الله عليك يا أبا عبد الله. في وقت أعلن الحشد الشعبي العراقي أن عدد المشاركين في تشييع السيد الشهيد علي خامنئي بالنجف الأشرف تجاوز 2,300,000. حرصت القيادة الإيرانية على تنظيم مراسم تعكس المقام الجهادي والتاريخي للسيد خامنئي الذي قاد الثورة لنحو 4 عقود قبل استشهاده بقصف أمريكي إسرائيلي غادر استهدف مقر إقامته في طهران في 28 فبراير الماضي. وقد وصل جثمان الشهيد السيد خامنئي ليلة الثلاثاء إلى العراق برفقة جثامين 4 من أفراد عائلته الذين استشهدوا معه في الاعتداء نفسه، حيث أعلنت بغداد عطلة رسمية للمناسبة. وحضر المراسم في العراق وفد رسمي رفيع المستوى ضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى جانب قادة عسكريين بارزين. وفي قراءة سياسية وشعبية للمشهد، أكد محللون سياسيون أن هذه الحشود الضخمة والمليونية في التشييع بالنجف الأشرف تؤكد بصورة قاطعة عمق العلاقة الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين الجمهورية الإسلامية في إيران وجمهورية العراق. ويأتي التشييع في العراق بعد أن شهدت مدينة طهران وقم الإيرانيتان مراسم تشييع مليونية وطوفانا بشريا تاريخيا، إذ وصف التشييع بأنه الأضخم في التاريخ الحديث للعالم وفق صحيفة Financial Times.

إذن شهدت مدينة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة في العراق ملحمة جماهيرية وتاريخية تدفقت حشود مليونية وصفت بالسيول البشرية لتشييع جثمان الإمام الشهيد علي الخامنئي، واضعة العالم بأسره أمام مشهد استثنائي يبعث برسائل سياسية واستراتيجية عابرة للقارات إلى الدوائر الغربية والصهيونية. هذه التظاهرة المليونية في العراق والتي جاءت امتداداً للمشاهد التاريخية المهيبة في إيران تمثل استفتاءً شعبياً وعالمياً حاسماً أسقط كل المخططات الأمريكية والصهيونية، وأثبتت أن مساعي الصهيونية لاجتثاث المقاومة لم تكن سوى سراب لن يتحقق، مكرسة مرحلة جديدة من يقظة الأمة الإسلامية وانبعاثها العابر للجغرافيات والمذاهب. حشود وداع القائد الخامنئي المليونية ذات دلالة على شيء واحد، وهو وجود ملحمة واسعة للغاية ونهضة كبيرة تفجرت في أوساط الأمة الإسلامية في أقصى الأرض. هذا الجثمان الشريف لو نقل إلى العاصمة اليمنية صنعاء وشيع هناك لكانت الأمة أمام نفس الملحمة ونفس المشاركة ونفس الحشود المليونية الهادرة. هو أمر ينطبق كذلك على سائر الدول الإسلامية التي قال إنها التي تحدث هذا السياسي وقال إنها مقاومة تتوق للحرية. السياسيين والمحللين يتحدثون ويقرؤون هذه الرسائل والأبعاد والدلالات لهذه الحشود الكبيرة التي أرسلت الرسائل ولا زالت ترسلها حتى اللحظة، بأننا محور واحد، بأننا أمة واحدة، تتوق لهذه ولهذا الجهاد ولنهج الاستشهاد في سبيل الله. هذا ما نعيشه اليوم. هؤلاء الأئمة، هؤلاء القادة العظماء الذين ينتهجون نهج الأئمة السابقين من آل بيت النبوة يعشقون الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، يعشقون الكرامة

0: المثقفين في سبيل تحرير الأرض، في سبيل المواجهة والوقوف أمام الطغاة. هذه هي النهاية الطبيعية، أن ينالوا الشهادة، إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. وكما قال شهيد الأمة الإسلامية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه: نحن عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. في كلا الحالتين هم ينتصرون بدمائهم وبمواقفهم وبتضحياتهم وبجهادهم وبعدالتهم، بوقوفهم مع المستضعفين. هؤلاء هم العظماء، هؤلاء هم قاداتنا. فأين قاداتكم؟ أين من تدعون أنهم يحملون حمامة السلام؟ أين هم من تتشدقون بهم تحت شعارات زائفة واهية وحجج ضعيفة، تتولون قادة الكفر، طواغيت الشر، تناصروهم ضد الإسلام، يا من تسمون أنفسكم مسلمين؟ هؤلاء هم قاداتنا، ونفتخر باستشهادهم، لأن هذه هي النهاية الطبيعية لهم. لكن أين قتلاكم؟ أين قاداتكم؟ أين يذهبون؟ أين خاتمتهم؟ اليوم نشيع، اليوم نعتز ونفتخر أمام العالم بأكمله، وننقل هذه الصورة ونحن رافعي الرؤوس. صحيح أننا نخسر هؤلاء القادة العظماء، لكننا لا نخسر فكرهم وجهادهم، لا نضيع هذا الطريق الذي عبدوه لنا، طريق الحق، طريق الصلاح، طريق الفوز، طريق النجاة، طريق النصر. وكيف نقف أمام هذا العدو؟ كيف نواجه هذا العدو بعزة وبكرامة، حتى وإن استشهدنا، حتى وإن كلفنا ذلك أغلى ما نملك؟ كل شيء يهون على أن لا نعيش أذلاء، ذليلين، مرتهنين إلى الخارج. ننتظر من الخارج كل شيء، ننتظر منه الإذن لأن نقوم بأدنى شيء في بلادنا، في أرضنا، ليسمح لنا الخارج والعدو الخارجي، وتأتي منه تأتي منه الموافقة على أن نقوم بأبسط وأدنى شيء، لأننا مرتهنين، لا نستطيع أن نصنع، لا نستطيع أن نزرع، لا نستطيع أن نتكلم، لا نستطيع أن يكون لنا القرار والسيادة والاستقلال، مرتهنين إلى الخارج. كنا لا نستطيع أن نزرع، لماذا؟ كان هناك اتفاقيات بعدم زراعة، عدم زراعة الأراضي اليمنية، لنظل سوق استهلاكية لهم، لننتظر المعونات من المنظمات التي تكتات من معاناة الشعوب الإسلامية والمستضعفة. لم نكن نستطيع أن نصنع السلاح، لا صواريخ ولا طائرات مسيرة، لا نستطيع أن نصنع شيء. كنا شعب اتكالي ينتظر من الخارج كما الشعوب الأخرى. اليوم هل تستطيع السعودية أن تصنع صاروخا؟ هل تستطيع أن تصنع رصاصة؟ سلاحا واحد؟ هل تستطيع أن تمتلك أي سلاح دون الموافقة الأمريكية والضوء الأخضر من أمريكا بامتلاكها للسلاح؟ هل تستطيع السعودية ودول الخليج لقول كلمة لا أمام ترامب وأمام نتنياهو وأمام طواغيت الشر من يتكالبون على المسلمين؟ هل يستطيعون أن يقولوا لا في وجهها؟ لا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم ضيعوا هؤلاء الأئمة، انتهجوا نهجا آخر، سلكوا دربا آخر، درب الضلال، درب الباطل، درب أذلة على الكفار وأعزة على المؤمنين، يستقوون على المؤمنين، على المسلمين، ويكونون ذليلين للكفار. يعطونهم المال، الأموال، الملايين من الدولارات، لكن لم يستطيعوا أن يعطوا ريالا واحدا للمستضعفين في فلسطين أو في أي مكان. اليوم ونحن نشيع هذا القائد العظيم، هؤلاء المشيعين اليوم يحملون ليس فقط العاطفة في قلوبهم، بل يحملون العاصفة التي ستقتلع هؤلاء الطغاة. المشاعر لن تهدأ. اليوم أمريكا تعاود استهداف إيران والمناطق الجنوبية في إيران، تحدي واضح وصريح من هذا العدو بأنه لا يتقيد بأي اتفاقيات، لا يحترم أي مواثيق. هذا العدو الذي دعس على كل هذه الاتفاقيات والمواثيق واستهدف إيران بشكل مباشر، يستغل أن الشعب الإيراني والشعب العراقي والأمة الإسلامية والعربية في حالة حزن وتشييع، لكن هو لا يعلم أنه كل شخص اليوم يحضر في هذا التشييع، كل شخص يحمل محبة لهذا القائد العظيم. هو لا يعرف بأنه كل شخص أصبح كالصاروخ في وجه هذا العدو، وأن هذه الدماء الطاهرة ستقتلع عروش أمريكا وإسرائيل من المنطقة.
1: حين يلتقي الحديث برمزية المكان تتحول المدن إلى صفحات مفتوحة على التاريخ. هكذا بدت مدينة النجف الأشرف هي تحتضن جثمان القائد الشهيد السيد علي الخامنئي وسط حضور مليوني واسع، لتصبح شوارع المدينة وساحاتها مسرحا لمشهد غلبت عليه ملامح الحزن، واكتسب وقار المدينة التي احتضنت على مدى قرون محطات مفصلية في الذاكرة الإسلامية. منذ ساعات الفجر الأولى بدأت الحشود المليونية بالتوافد نحو مرقد الإمام علي عليه السلام، فيما امتلأت الشوارع والساحات والطرق المؤدية إلى مركز المدينة بالمشيعين القادمين من مختلف أنحاء العراق لترسم النجف لوحة إنسانية امتزجت فيها رهبة المناسبة بخصوصية المكان. لم تكن الصورة هنا مجرد تجمع بشري عابر، بل مشهدا اختزل الكثير من الدلالات. رايات ترتفع في سماء المدينة، أصوات تصلح في أرجائها، ووجوه تحمل ملامح التأثر في لحظة اختلطت فيها مشاعر الفقد بعمق الرمزية الدينية والاجتماعية والسياسية للشهيد القائد. وبينما ارتفعت الهتافات والشعارات التي تستحضر مسيرة الشهيد ومواقفه، تحرك الموكب الجنائزي ببطء وسط أمواج بشرية اصطفت على جانبي الطريق لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة في مشهد جمع بين رهبة المناسبة وخصوصية المكان. ومن النجف الأشرف واصل المشهد امتداده نحو كربلاء المقدسة، حيث مرقد الإمام الحسين عليه السلام، لتكتسب مراسم التشييع بعدا رمزيا إضافيا في مدينة ارتبط اسمها بمحطات مفصلية في التاريخ الإسلامي وبمعاني التضحية والثبات. وبين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة اختتمت مراسم الوداع للشهيد القائد السيد علي الخامنئي في مشهد سيبقى حاضرا في الذاكرة، مشهد امتزجت فيه قدسية المكان مع ثقل الحدث، ليشكل التشييع محطة بارزة في المشهد الدولي والإقليمي بما حمله من أبعاد دينية وتاريخية وسياسية.
2: اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك، وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بنا بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أدخلهم برحمتك برضوانك. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام.

مستمعينا الكرام، يوم أمس نفذ حرس الثورة الإسلامي في إيران رداً أولياً على العدوان الأمريكي باستهداف عشرات المنشآت العسكرية التابعة للولايات المتحدة، متواعداً بضربات أشد وأقصى. وفي بيان له قال حرس الثورة: دمرنا بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. ونوه إلى أن الرد على الهجمات الأمريكية كان أوليا عبر عمليات مشتركة نفذتها قواتنا البحرية والجوية، في إشارة إلى مزيد من عمليات الردع القادمة ضد العدو الأمريكي. وفي سياق متصل أعلن حرس الثورة أن الدفاعات الإيرانية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع الإيرانيين رغم أنه قد يسمح للمفاوضين الأمريكيين بإجراء محادثات مع طهران، لكنه لا يرى أي جدوى من تلك المحادثات. تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من عدوان أمريكي جديد استهدف عددا من المناطق والمنشآت الحيوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. بدأت الولايات المتحدة جولة جديدة من التصعيد العسكري ضد إيران في تطور يعد الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة من الضربات القوية استهدفت مواقع في جنوب إيران، مبررة الهجمات بأنها جاءت رداً على استهداف طهران 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وبالتزامن مع الضربات الأمريكية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع سلسلة انفجارات في مدينة سيريك ومحيط بندر عباس، موضحة أن المقذوفات أصابت الرصيف التجاري في المدينة ورصيف الصيد في قرية زيات، فيما سمع دوي الانفجارات في النطاقين الشرقي والغربي لبندر عباس، قبل أن تؤكد وكالة إيرنا إصابة رصيف الصيد في المدينة.

0: لم يقتصر التصعيد على الجانب العسكري، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية في خطوة اعتبرتها طهران انتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم. على الصعيد السياسي والدبلوماسي، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأمريكي بإعادة فرض القيود النفطية، معتبرة أن هذا يمثل نقضا صريحا للبند العاشر من مذكرة التفاهم. حملت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإجراء، واصفة الخطوة بأنها دليل جديد على سوء النية وعدم الاستقرار في الموقف الأمريكي، ومحذرة من أنها ستتخذ كل ما تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي. كما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية على مراكز الرصد والمراقبة في السواحل الجنوبية تمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وللبند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف العمليات العسكرية، مؤكدة أن تكرار الاعتداءات أفقد أجزاء أساسية من الاتفاق مفعولها. وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطرة للتصعيد، مشددة على أن القوات المسلحة الإيرانية واستنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لن تتردد في الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية وسيادتها، وأنها ستستهدف مصدر أي اعتداء. وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر غاريباف على أن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، من بينها الهجمات العسكرية والتهديد المستمر باستخدام القوة وإعادة فرض العقوبات النفطية، مؤكدا أن عهد الترهيب والابتزاز قد ولى ولن تستسلم إيران. وامتدت تداعيات التصعيد إلى دول الخليج، حيث أعلن الجيش الكويتي عن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة، فيما فعلت البحرين صفارات الإنذار عقب الضربات الإيرانية. وعلى المستوى الاقتصادي، قفزت أسعار النفط بصورة ملحوظة، إذ ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بأكثر من 4%، بينما سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 0.7% في التعاملات المبكرة، في ظل مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة المواجهة العسكرية وتأثيرها على الملاحة في مضيق هرمز. ويعد العدوان الجديد على إيران أخطر اختبارا تواجهه مذكرة تفاهم إنهاء الحرب منذ توقيعها. تجاوزت الخروقات هذه المرة مستوى الاتهامات السياسية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وإعادة فرض العقوبات وتبادل الضربات بين الطرفين، وهو ما يضع الاتفاق أمام مرحلة شديدة الحساسية.
1: أجواء التصعيد تعود، ليس بالنظر للتهديدات ترامب، وإنما بسبب التنصلات الأمريكية على الالتزام بمذكرة التفاهم والرد الإيراني الفوري والحاسم. الجمهورية الإسلامية لا تمرر تجاوزات العدو الأمريكي، وخصوصا تلك المتعلقة بمضيق هرمز. مرور أو محاولة المرور من دون التنسيق مع إيران وعبر ممر بحري جنوبي في المضيق خط أحمر ومخالف لمذكرة التفاهم، يترتب على ذلك المنح. الاشتباكات الإيرانية الأمريكية خلال 20 يوما الماضية ومنذ إعلان مذكرة التفاهم ترتبط ارتباطا مباشرا بالمحاولات الأمريكية للهروب من الإخفاقات، مع بقاء الوضع على ما هو عليه في هرمز قبل الحرب. بالنسبة لإيران ذلك محظور، فما بعد الحرب ليس كما قبلها. تعود التهديدات الأمريكية لإيران. استهداف المدن الساحلية المطلة على هرمز، يقابله إيرانيا استهداف القواعد والمقرات العسكرية الأمريكية في دول الخليج والمنطقة. وإذا اتسع الاشتباك ستعود إيران لإغلاق مضيق هرمز، وثمة إشارات كثيرة إلى ذلك، بالإضافة إلى أن إغلاق المضيق ورقة إيرانية رابحة. تزامنت التهديدات الأمريكية مع انعقاد الناتو في العاصمة التركية أنقرة، لم يغب عن القمة اللوم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي في مسألة إيران والحرب الخاسرة. مع ذلك تحضر التصريحات الأمريكية خلال الاجتماع كغطاء للهزيمة. في طهران لا يتغير الأمر كثيرا، فالشكوك بالولايات المتحدة الأمريكية وبالمسار التفاوضي هو القاعدة. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن مذكرة التفاهم مصممة على أن أي خطوة لا تنفذها الولايات المتحدة سيقابلها تعطيل إيراني لخطوة في الاتفاق. والأمر الآخر أن الرد العسكري فوري وحاسم. يظهر هذا المستوى من الصراع خطوط الاشتباك التي رسمتها إيران خلال المواجهات الأخيرة. عودة الحرب لا تعني أكثر من العودة للفشل الأمريكي والاقتدار الإيراني.

مستمعينا الكرام، بهكذا وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما وإعدادا على أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يا عيبة، أنجيت بيت ولادي يا بتو، أنجيتي أختي، أين أنت يا بتو؟ بتو
3: حيابك يا أبو الحماحم، كيف أنت؟
2: حيا ملان الدنيا، مش أنت داري ما هو الذي حصل؟ ابصري إيش حصل اليوم في الحارة؟
3: ما حصل؟
2: كنا بنلعب هنا وجهال الحارة، تمام؟
3: أيوة.
2: وحصل خلاف قوي وسط اللعب مع عيسى وأصحابه، وتعصبوا مع واحد ظالم وغلطة، ودعموا رأيه على حساب مسكين مظلوم علشان بس يقووا شوكته. ولو ما جيت أكلم عيسى وأقول له هذا باطل يا عيسى وما يصلحش، التبت لواحد من الجهة وعلمين بكبره وزند ودلع، ما قلش وين انتو جمنا كبري، المهم سقعني ملطة.
3: ليش؟
2: قال مدري ما هو هذا، المهم انا ما عدتريش ما هو عن الامام زيد وما عن الامام زيد، انا اجيت الحين اشي الصدق، يعني الكلمة منش هي الدروس، فهميني عن الامام زيد.
3: الامام زيد،
2: ما هو نهج الامام زيد؟
3: سلام الله عليك يا أبو الحماحم. هذا الإمام زيد عليه السلام هو نجم من نجوم آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. صلوات الله عليه وعلى آله، وهو من الثوار الأحرار، ومن الأشياء الذي ثار عليها التعصب على الباطل، يعني قال إن إحنا ما نتعصبش على الباطل ونكون كلنا معه عشان نقوي شوكة الظالم ونكسر المظلوم. أيوة.
2: يا سبحان الله، يعني الولد ذكر الإمام زيد لأن موقفه الأساسي كان ضد هذا التصرف بالذات.
3: أيوة، ذكر الإمام زيد لأنه كان ضد هذا التصرف، يعني مش بس حتى في القضايا الكبيرة، حتى في أصغر القضايا مثل اللعب في الحارة.
2: أيوة والله، إن كلامش درر. أيوة، وثورة المزيد قامت على أجابته، على أصل عظيم في ديننا ولا ما؟
3: أكيد قامت على أصل عظيم في ديننا، والإمام زيد عليه السلام كان اسمه حليف القرآن، كان يقرأ القرآن ليل ونهار يا أبو الحماحم، ولو ما قري آية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ما عاد ركنش للظالمين من بني أمية الذي كانوا بيظنوا إنهم قد استعبدوا الأمة ودجنوها تدجين كامل وثار عليهم، وبعدين حصل يعني انتصر عليهم بدمه.
2: أيوة يا الله، يعني الإمام زيد علمنا إن الساكت عن الحق شريك في الظلم.
3: أكيد.
2: وكيف نربط هذا الدرس بالذي شفته اليوم في الحارة وبواقعنا الكبير؟
3: نربط هذا الدرس بأشياء كثيرة. أول شيء المسؤولية في الكلام، إن إحنا ما نجلس نقول وأنا ما دخلني وأنا عايضربوني لو قلت وأنا، لكن لو إحنا عرفنا إن الذي بنوقف معه هو المظلوم وإحنا واثقين من أحقية كلامنا إن إحنا نتحاكى. وثاني شيء إن إحنا ما نستهينش بالقضايا، يعني مثلا نقول مثل ما ذا الحين نقول هي غير لعبة، هي غير كلام، هي غير ضحكه، لا نتكلم ولو على يعني ان احنا نتقطع ويحرقونا وينثرونا مثل ما الامام زيد.
2: ايوه والله، ان كلامش يبرد القلب ويرفع الراس، يعني كلام العاقل لنا كان تنبيه غالي، اننا لو رضينا بنصرة الظالم في صغرنا يعني عن نكبر ونتعود على هذا الموضوع وعلى الظلم، والظلم هذا هم يعني
3: الظلم أيوة. من ظلمات يوم القيامة يا أبو الحماحم.
2: الله على إجابته.
3: والذي يرضى به يعني ظالم مع ظالمي.
2: الله يزيل الظالم
3: يا رب.
2: الله يزيله. يعني موضوع اليوم ما هو يا بثو؟
3: عن الإمام زيد عليه السلام الذي ذكر استشهاده قربت وتصادف غطوه إن شاء الله.
2: إن شاء الله. إذن أحبائي وأصدقائي، أصدقاء أبو الحماحم ارحبوا، أهلا وسهلا. واليوم اشتي مشارك منكم يعني لا لها أول ولا لها آخر. اتصلوا لنا على رقم البرنامج 322-653 أو الرسائل 70-991-991.
4: الإمام زيد عليه السلام بما يعنيه لنا كرمز عظيم من رموز الأمة الإسلامية، تعترف كل الأمة بمختلف اتجاهاتها وتياراتها ومذاهبها بعظيم شأنه وعلو مقامه وبدوره الكبير في هذه الأمة وما عمله من أجل هذه الأمة لتصحيح مسارها ضمن حركته بالإسلام الأصيل في مبادئه وقيمه وأخلاقه، كما هو أيضاً سليل بيت النبوة وحليف القرآن، هذا الاسم الذي عرف به والذي كان عنواناً لحركته ونهضته وجهاده.

0: اهلا يا الياس، اهلا يا زاي. ها ناو لحقتوني الى بيتنا؟ ما تشتو
1: كناس حق التعالى.
0: حق التعالى؟ من يدي لي انا حق التعالى؟
1: اول حاجه انت اذا انت قلت اشتريت.
0: انا ما اشتريت، الياس اكل كله.
1: صح
0: فالحين لو تمسكوا مختيبته لا تندع على ابتكم قتله. بتو في المطبخ بتقرط الغداء. تشتو غداء؟ يلا تمام. الجسو يا بتو.
2: ها
0: معي ضيوف.
2: حيا بك يا زيد، انت والياس جيتوا عندنا.
0: ما شاء الله كيف تدري تجيبهم؟
2: انا اعرفهم، قد سمعتك بتحاكيهم.
0: ايوه سمعتينا، يعني بتتجسسي. جاسوسي.
2: انت صوتك عالي والمطبخ كري.
0: الياس قال يعجبه. ما يعجبك من غدا الياس؟ لا تخزاش اختي بتقول عصب لك شي ضلي. عمانة لا تطبخ لك الطريف في 5 دقايق. انا شلت بحه واقطع ويد تبخه شي طلي ولا ثور؟ ثور ما بتقول الا المهلكة.
2: طلي طلي صغير يا الياس.
0: من شكك علي يا الياس اندوزي؟ كيف تشي لون الطلي؟ ابيض ازرق احمر اخضر، كيف تشي لونه؟ فكروا معاكم ربع ساعة. منو؟ كيف لون الطلي تشتو؟
1: أبيض.
0: أبيض. وانت يا الياس؟
1: أحمد.
0: أحمد؟ أحمد ولا أحمر؟
1: أحمر.
0: أحمر؟
2: إيه.
0: التيل واحد شاي أحمر يا بتو. وزاد تيل الدجاجة.
2: حاضر.
0: الله. ليش بتضحك يا الياس؟ بضحك عليا والله.
1: ماشي.
0: هاي خلوني اقرا الرسالة هذا اللي وصلتنا. رسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالكم يا ابو الحماحم؟ وكيف حال الاستاذ بتو؟
2: حياك.
0: والحمد لله بقدوم اشرقت شمس الشموس. افعلوا لي الزفة. زفة يعني انا الذي بنتعب وقري الرسائل و ادمجنا انا والياس وزي وتقولوا الاستاذ بتول واشرقت شمس البدور.
2: ايوه
0: نقول لسيدنا اضرب اضرب بنا اين ما شئت فنحن عصاك الذي ما تعصاك. نقول للسعودية مطار صنعاء، مطار السعودية يعني لو يضربوا مطار صنعاء نضرب مطار السعودية. واطلب زامل يا ملوك المملكة. معكم منتصر عدنان من وصاء. يا ملوك المملكة معنا اتصاء. يلا جاوب يا اتصال يا بدو.
2: الو
3: يا صباح الخير.
0: حي حي يا بومي. يا
3: الله ابو حماحم يحفظك ربي يبني وينور قلوبك من الغالي.
0: امان ان نديد ارفعي لي المعنويات لو ما تتصلي.
3: ابشر بعزك يا ابو حماحم، هذا دين انا ما انطلق ابدا.
0: يحفظك ربي.
3: مجاهد يا ريس يا اخينا جماعه اقسم بالله لا داير ابد تنفع معي داير لا انفع انفع معي دجاجه.
0: مع جمبري عند الحج.
3: ها؟
0: جمبري عند الحج.
3: ادبر عن شارع على الفلياس.
0: ومن عيوب الا الحج. لا شيء.
3: لا من قول لي شنو فعل دور الثقافي، رقم الدور الثقافي معايا. شنو فعل دور الثقافي؟ انا اعطب على الرجال اللي عندكم والله تشوفهم ويحاكوا. انا بشي مفعل بروحي بشي وربي والله ما ادري ما احنا جب ويحطوك في راسك قسما بالله.
0: والنجهاده
3: انا ما انزلت.
0: بدي بسري على انتصارات امريكا امس جننت.
3: جننت فوق ايراق والله ما تخاف ايراق قسم بالله. اني شهادة الاسلام يا ارحم الراحمين يعني لجهادنا لاسلامنا كلنا المقاومين والله العظيم ما نخاف من ضربهم ولا نخاف من جنابهم ولا نخاف. لكن أملا متجسسين العقادي من الداخل من إيران من اليمن من. لكن الحمد لله على شعب اليمن الأمن والأمان بشعب الأمن الذي في بأمننا الأمن المساعدة والمجاهدين في الجبهة. وإحنا الحشد الذي نحتجد والبار
0: يا متقية
3: ها
0: وما يقسم ظهرش للخوانة
3: ما الخوانة هنا لهم بالمرسل تقسم بالله ما عن فلستهم غير ما عصدت يحقوني تعدي معايا عملي اللي نهبوا بيتنا وشلوا سلاحنا وشلوا فنادق أربع فنادق وأربع جنادق يقسم بالله آه. ونهبوا المخن ونهبوا أدواننا وإيادنا طمأمعنا ونهبوا الملحكنا وحتى قتلوا من الحاكم أربع أحكم قالوا إني أربع أحكم يا حكما من النيابة وحكما المنزلة الحين إحنا مضيقين على حتنا الماء ما أفلتش أبدا أبدا لا واجههم بالبقعة أقسم بالله لا واجههم ومتمت حيا يا أبو حماحم حنا غير ضد أمريكا وإسرائيل لا ضد ينهبوا الماء الباقي المجسسين الخولة إحنا لهم بالمرفع والله يا أبو حماحم لو قطعوني خذاب الخذاب قالوا إنه صاروا فعلي أمريكا حريم من النيابة حتى عمراء على قبضك صار علي الكويت كلنا بعيدة عليك مبعد من عين الشمس إلى واجهوك مدي في يدك طاير أبطتم من وقع إحنا ضد أمريكا وإسرائيل ما أتدخلوا قالوا يتبروا من جديد بري مني قل أنا أمباري الله مني أنا أمباري لكن تو حمدوا يا أخو خذابل قال بيقولوا لنا من فرع عسكر قال قدنا تو أمريكا هري وفعلوا وتركوا وصنعوا بعتت البرق وتطفق أبوه وابعد ما خلق له لو ما يرفعوا من حقنا يواجه أعضاء الله أفضل قرعة هذه يواجه أعضاء الله ولا يواجه المكايس ولا نواجه المكايس لا طلبوا نفوسنا يعني يهددونا أنهم إسرائيلي يهددوا العجلة إحنا مضايق من المحاكم هذه والنيابة إنهم يسألوا لنا حد وينصفوا المكلف ولا ينهبوا من تدري ينصف لهم من تدري توقع لهم من تدري تدالهم قاعد لا تقولنا لهم اشتروا حتى نابوا معها يا عيبة يا عيبة من المحاكم والنيابة يا عيبة والله أننا ضدهم أقسم بالله لو تحكي لما وما يحبسوني لا يواجهوا أعضاء الله لا يحبسوا مرأة ما أنا والله لو قحطتهم بسناني لو قحطوهم تأضعفوا يا سخط أبتهم وأنا لهم بالمرسى سواء محاكم سواء نيابة سواء عسكر سواء أتصرف على اللي ما نهبوا حتى نام من قريتنا يتواخروا تنصرفهم منه لا يواجهوا مثلك حتى ما يواجهن يتحيل لك أنت ولا باتون ولا المخرج ولا الأطفال حتى
0: هم الذين يتبقى لدعا يطلعوا بفاصل فيزا
3: يحفظكم ربي والله أكبر المخل أمريكا المخل إسرائيل لعنة على الدنس الإجراء هاي هات من جد بالله هاي هات
0: قوة يا متقيل
3: حبو سلم على حمد شرف مثل أنا وصل عنده وما في جيندين ومرقود والله ما عاد من جد أسهل
0: سامحيني سامحيني من عيني حبو
3: طلب ربي أنجلوا بحي متاجفة وكراسي مثل القائد حتى لي
0: يحفظوش ربي يا غالي
3: وهم الإمام علي والإمام زيد الذي والإمام يحيى وكل المقاومة الإفلاء يا رب العالمين نحن ما أحسن مع سيدة قاعد يحتاج إلى
0: حفظك الله ورعاش المتقية السلام الله عليك
3: ولكو وكا خطر أمسي رفع
0: مع الله مع الله مع الله
4: سام اف ام وقفة إعلانية اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب

0: تفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبافون أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
4: الامام زيد عليه السلام في عطائه العظيم وتضحياته الكبيره لم تضع جهوده سدى، بل امتد هذا العطاء عبر الاجيال، ارسى مدرسه لامتداد الحق تبقى في كل زمن وستبقى إلى قيام الساعة. الإمام زيد عليه السلام بالرغم من معاناه من تخاذل الكثير من أبناء الأمة، إلا أنه كان مصمماً عازماً على القيام بواجبه والنهوض بمسؤوليته، وكما قال: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى لقاتلتهم، يعني يحيى بن زيد. إلى هذه الدرجة من التصميم والعزم والثبات والتفاني في سبيل الله تعالى.

0: رجعنا من جديد يا بكم.
1: حيابكم.
0: حيابكم.
1: أيوة رجعتوا من جديد.
0: حسستيني إن أنا فريق مصارعة. معنا اتصل جاوب يا الصلاة.
2: ألو. الله عليكم.
3: حيا أبو أمي الغالي حيا.
2: الله يحفظكم. إن شاء الله يا رب. أنت داري ما يضرنا إلا ذحق داخل ولا عين إيران. إحنا متكاتفين. إحنا متكاتفين كأنها انتصروا انتصروا على أمريكا إسرائيل. لكن إحنا ضرورة اللي من داخل دبعوا البلاد والعباد.
3: ايوه كلامك صح.
2: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ولا شيء ان احنا على شن حقهم على الحق كريه كريه. ليش يكرهوه هكذا؟ ليش يكرهون صار الله؟ ليش يكرهون ما عملنا بهم؟ لكن ربنا شيء ينصرنا. الله كريم. ما الله يجيهم. نقول الله يجيهم. ولا هم اكبر.
1: ايوه اكيد.
2: وانت داري عدو اسمه امريكا والسعوديه واليهوديه. لكن يضرب واحد من حديد السعوديه ذي يسلم حقوق اليمنيين.
1: أيوة والله يعني هذا الأيام القبائل اللي شفتوا كيف النكف في كل قبيلة.
2: ربنا ينصرهم يا رب إن شاء الله.
1: يا رب
2: يا رب. اللهم ينصرهم بكل جبهة بكل موقع يا أرحم الراحمين وحفظ السيد وحفظه يا رب. تحياتي لكم. تحياتي للمخرجين والإعلاميين كلكم. الله يحفظكم.
3: والمذيعين ماشي
1: الإعلامي.
2: الله أكبر. المسلمين رجال المغرب إسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام.
1: الله يحفظكم ويدي لكم العافية
2: يا رب.
1: في
0: أمان الله. حيا. وأقرأ أيضا من الرسالة دي وصلتنا. رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسلم أحمد محمد العباسي. نقول للمرتزقة الذين في عدن في حضرموت في الجنوب قادم الجيش العسكري والصواريخ البالستية بعيدا بعيدة المدى. شكرا لك. معنا اتصال يا بتو.
1: ألو.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا يا أسماء. كيف الحال؟
4: الحمد لله. أنت كيف حالكم؟
1: الحمد لله. تفضل يا أسماء.
4: أولا نعظم الله لنا ولكم العزر بالتشاهد زي ابن علي عليه السلام.
1: عليهم السلام.
4: ونحن في ذكرى عليمة ومظلومية كبيرة ذكرى استشهاد عالم معلان الهدى ورجل عظيم حمل راية الإسلام ورفع صوت الحق في زمن السكوت. إنه الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام الذي من فورته تعلم الدروس والعبر. نحن في هذه الذكرى نجدد له الولاء والوفاء والانتماء ونسير بمساره ونسور لثورته العظيمة ونحمل رايته راية الحق. وأننا على الدرب نواصل وعلى النهج منهج في وجه الظالمين والطغاة نقف ونرفع صوت الحق. وإننا إن شاء الله ماضيون على نفس الطريق الذي ساره الإمام زيد وسائرون على أمريكا وإسرائيل وحلفائهم وعملائهم السعودية والإمارات وكل من سار في فلكهم كما سار زيد في وجه الطاغية هشام ورافعين شعار البراءة من أعداء الله. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام.
1: الله عليك يا لطام.
4: ومعكم
1: يا نوح.
5: ألو.
1: كيف أنت؟
5: الحمد لله. وأنت كيفكم؟
1: الحمد لله يا نوح البطل. تحب الإمام زيد يا نوح؟
5: أيوة.
1: معك مشاركة؟
5: أبوك قوي.
1: تحب القوي؟ وهو يحبك قوي الإمام زيد يا نوح. معك مشاركة؟
5: أيوة.
1: يلا سمعني.
5: الو.
1: ايوه سمعنا مشاركتك يا نوح.
5: سلام الله على زيد.
1: سلام الله عليه.
5: تحية ابو الحناحي.
1: ولك التحية.
0: حيا حيا حبيبي يا نوح. كيف حالك؟
5: الحمد لله. وانت كيفك؟
0: الحمد لله يا نعمة. هبلك من زامل.
5: المشاركة.
0: يلا سمعنا المشاركة يا بطل.
5: حب الآيات. ونحب الآيات. عايشة دليلة. عايشة دليلة. استدامل.
1: ما هو الزامل؟ وحدة الساحات. حاضر يا نوح. شكرا يا نوح البطل.
5: شكرا
6: شكرا، في امان الله.

0: يبقى معنا اتصال. الو
1: كيف انت؟
0: الحمد لله.
1: كيف حالك؟
0: بخير. كيف حالكم؟
2: حول أربعة.
0: من ولدي في داعيني؟
1: فاطمة.
0: سأليني فاطمة سلمي علي.
1: أكدي.
0: ها؟
1: فاطمة محمد أحمد علي أبو نجوم.
2: فاطمة محمد أحمد علي أبو نجوم المحاقري.
0: معيش يعني مشاركة؟
1: أيوة.
0: يلا سمعينا يا بطلة.
2: صف كم كم عمرك يا فاطمة؟ سماء.
0: صف كم انت يا فاطمة؟
1: صف اول.
0: ما شاء الله بطلة.
2: باقي اختي.
1: كيف انت؟
0: الحمد لله. كيف انت؟
1: الحمد لله.
3: يا دكتور ده
2: اختي دكتورة. وانتي ما هو ما بتفعلي يا فاطمة؟
0: من هزال الابر
3: في الباقي. مريم. يلا مريم. ها النبي علي.
0: يا مريم.
1: ها كيف انتم؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: يلا يا مريم معش مشاركة.
1: ايوه.
2: يلا سمعيني.
1: يا زيد إماما قد توليناك زيديا ورمز الهدى يا إماما الأنبياء. سارة أختي.
2: يلا هاتي سارة.
1: زهرة. كيف أنت؟
2: زهرة. كيف أنت يا زهرة؟
1: الحمد لله.
2: صف كم أنت يا زهرة؟
1: خامس.
2: معيش مشاركة؟
1: آه.
2: يلا سمعيني.

0: انتي يا يلا مع السلامة يا مرحبا يا بتو
1: مع السلامة
2: مع السلامة يا أبطال شكرا لكم وهذا الزامن

0: الله الله يا بتول، الله الله.
1: مالك؟
0: ما حد يدخل علينا، انا غريب، انا اقولش الله الله يعني. والرساله، احنا تميم وابرار الحليلي، نحب البرنامج ونحب ابو الحمام. معنا اتصال. حاضر، جاوب يا بتول.
1: الو
2: الو.
0: ايوه.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
2: معكم احمد الرمادي.
0: حياك يا رمادي.
2: طبعا الامام زيد وامام خرج في وجه المستكبرين في وجه هشام بن عبد الملك بن مروان لعنة الله عليه، مواجها له، وقال لا لا، وقالوا له لا تؤذي معاويتنا، وخرج في بالجهاد في سبيل الله لمواجهته ومواجهة أعدائه. وبعد أن خذلوه، ثم قال البصيرة ثم الجهاد، فخرج في وجههم وجاهدهم إلى أن ألقاه الله شهيدا، وبعد ذلك قطعوا رأسه وعلقوه. فعلينا نحن أن نخرج كخروج الإمام زيد في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه السعودية والإمارات. نحن شعب يمني قوي، قائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. علينا أن نخرج في وجههم، وعلينا أن نجاهد في سبيل الله في وجههم تحت راية قائدنا، ونمضي قدما إلى الأمام، حتى واحدا كالبنيان المرصوص. قال الله في كتابه الكريم أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: صدق الله العظيم. شكرا يا أحمد على المشاركة.
2: نحن كشعب يمني سنخرج كخروج الإمام زيد، وسنخرج في مسيرات مليونية.
0: شكرا لك يا أحمد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
2: مسيرات مليونية.
0: شكرا لك يا أحمد.
1: إن شاء الله خطوة يا
0: أحمد.
2: عظم الله أجر الأمة العربية والإسلامية
0: يا أحمد،
2: تشهد الإمام زيد.
0: ألو.
2: ونحن
0: سنخرج خارج الطريق
1: يا أحمد، غدوة الجمعة إن شاء الله تختطب في الجامع كذية إن شاء الله.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وأطلب زامل واتفة أمريكا والتحالف والدف.
0: شكرا لك يا أحمد.
2: صباح السبت لكم التحيات، تحية الوسيم صباحين.
0: من الرسالة أيضا الذي وصلتنا رسالة بتقول سلام الله على الإمام الشهيد القائم على الحق حليف القرآن زيد بن علي، عليه منا أزكى السلام وعلى روحه الطاهرة. وتحياتي وسلامي للمناضلة بتول في إذاعة سام منذ صغرها، وكما هي لك يا أبو الحماع، وكما شفتي واحد لما يكمل يأكل خمسة نفر كبدتك فاصوليا، وبعدها يقول له الحقني بلحقه نص
1: ما شاء الله.
0: وكما يا لك يا ابو الحمام والطاقم في سام اف ام، وزامل دار الزمن، واسودت وجوه
1: الناس
0: الرؤى محمد. شكرا لك يا رؤى. معانا اتصال، استقبل اتصال يا بدي.
1: الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: جمعة مباركة أبو الحباحم،
0: وكل عام وأنتم بخير والعافية. كيف حالك؟
3: الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. النصر للمحور المقاومة وللجمهورية الإسلامية في إيران والكل الشرفاء. وأقول إن شاء الله عليك، أقول للجيش واللجان الشعبية، رسالتي للجيش واللجان الشعبية، عليكم على آل سعود، دمروا المنشآت الحيوية، دمروا محطات الكهرباء. هذه رأس الأفعال الذي غدرت العدو الصهيوني الأمريكي الأطلسي. عليكم على شعب الإماراتي، حقوق الشعب الإماراتي. وإن شاء الله الهلاك لآل سعود والإسرائيل، وأدعو القوة المسلحة في إيران أن تواصل الجهاد، أن تدمر القواعد الأمريكية. لا تتفاوض مع هذا الأمريكي، الأمريكي كالثعلب الماكر خداع. وأنا أقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل اللي علت على اليهود، الناس للإسلام، الموت للشعب السعودي، الموت للشعب الكويتي، الموت والهلاك لشعب الإمارات. تحية لك يا أبو الحبايب.
0: شكرا لك يا سيد الناس، شكرا. سلام الله عليك. ومن الرسالة الذي وصلتنا رسالة تقول السلام عليكم يا أبو الحمام حمام وبتول، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. الإمام زيد عليه السلام هو نجم من نجوم آل البيت عليهم السلام، الذي قال عنهم رسول الله: أهل بيتي أمان لأهل الأرض، إذا غاب آل بيتي ظل أهل الأرض. معكم أبو وائل المعتكف. ألو.
4: أهلا
0: بحالك.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
1: سماهر، كيف أنت يا شطورة؟
4: الحمد لله.
1: ليش ما عبت تشاركش معانا؟ الحمد لله. تفضلي يا سماهر.
4: انت نجومي ماما، احنا نضرب،
1: احنا نضرب
4: المطارات وكل
1: المطارات
4: وكل
1: شيء في السعودية ان شاء الله.
4: اغسالك
1: أختي الشي تشارك؟
4: أيوة.
1: يلا تيها يا أزهال.
4: سلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: سلام الله أهلا
0: وزالة يا أستاذة.
1: أزهال.
0: يا أستاذة.
1: يا أزهال كيف حالك؟
0: يا أستاذة أزهال.
4: أيوة.
1: كيف أنتي؟
4: الحمد لله.
1: معيش مشاركة؟ الحمد لله. معيش مشاركة؟
4: أيوة.
1: يلا سمعينا.
4: المطار السعودية،
1: المطار حق السعودية.
4: حلا
1: نقصف، نقصف المطار حق السعودية.
4: ونخليه
1: السعودية
4: تندم،
1: تندم
4: على
1: على
0: أبوها لعنة الله
4: كما فعلت
1: على ما فعلت باليمن. شاطرة يا أزهار.
4: وزامل
1: ما هو الزامل؟
0: تحدى شو وعدش اسمع الزامل.
1: نتحدى السعودية؟
4: أيوة.
1: حاضر يا أزهار الشاطرة، شكرا.
4: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: معنا ايضا اتصال يا بتول. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لحظه
2: احمد الرمادي.
0: لحظه البس النظاره. ركب السماعه.
1: طبعا ايران ضد القواعد الامريكيه كتخرج الامام زيد صف واحدا صنمه الامريكي والاسرائيلي والسعودي والاماراتي من جنس الوجود، وسنطهر البلاد وسنطهر محور الجهاد والمقاومه، وسنحرر فلسطين وسنحرر كل البلاد كل الدول العربيه والاسلاميه في استشهاد الامام زيد وفي استشهاد كربلاء وفي معركه كربلاء وفي معركه الامام زيد وفي معركه الامام علي
2: ان شاء الله.
1: استحباب خيبر على العدو الاسرائيلي والامريكي والسعودي والاماراتي
2: ان شاء الله.
1: سنحرر المسجد الاقصى ونصلي به خلف السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوتي عليه السلام.
2: شكرا يا احمد. الله في امان.
1: الملك لامريكا، الملك لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إلى علماء الأمة الذين وجبت لله عليهم الحجة، من زيد بن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلام على أهل ولاية الله وحزبه. ثم إني أوصيكم معشر العلماء بحظكم من الله في تقواه وطاعته، وألا تبيعوه بالمكس من الثمن، والحقير من البذل، واليسير من العوض، فإن كل شيء آثرتموه وعملتم له من الدنيا ليس بخلف مما زين الله به العلماء من عباده الحافظين لرعاية ما استرعاهم واستحفظهم من أمره ونهيه، ذلك بأن العاقبة للمتقين، والحسرة والندامة والويل الدائم للجائرين الفاجرين. فتفكروا عباد الله، واعتبروا وانظروا وتدبروا وازدجروا بما وعظ الله به هذه الأمة من سوء ثنائه على الأحبار والرهبان،

ومن الرسالة الذي وصلتنا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك يا أبو الحمام والأخت بتول، نشكركم على هذا البرنامج ونوجه تحية للقادة الثوري والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، محور المقاومة من عبد الله حميد صالح الوصابي سلام الله عليك يا عبد الله. ورسالة بتقول أسعد الله صباحكم يا بالانتصارات أخي أبو الحماحم، نحن مستعدين في مواجهة العدو السعودي، تحية المجاهد مع الله أخت الشهيد سلام الله عليك. ما فيدوس

0: معانا اتصال يا بتول. الو
1: الو السلام عليكم ورحمه الله. صباحكم بالانتصار تتبع والحماحين.
0: ها
2: اهلا
1: صباحا يا استاذ.
0: صباح الخير والعافيه واهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا يا استاذ انت والاستاذ بتول.
2: حيا بش من معانا؟
1: طبعا معكم مسك من محافظه ريمه من الجعفريه.
2: اهلا يا مسك.
0: سلام مسك واهل الجعفريه واهل ريمه بشكل عام.
1: رفع صوتك يا استاذ ابو الحماحي.
0: اهلا وسهلا بش وباهل ريمه كلهم.
1: واهلا وسهلا كمان في اذاعه منوركم كمان.
0: منورين بلو لكم مع معش مشاركه.
1: كمان اولا تحيتي لكم وتحيتي للمخرج او مخرجه
0: اماني مفضل المخرجة.
1: كمان تحيتي للأستاذة أماني مفضل. وكمان يا أستاذة أبو الحماحين عاد باقي للسعودية من نقدتشني واجهة قد واجهنا أمريكا وإسرائيل وباقي الدول. عاد باقي لحنا للسعودية قد واجهنا 5 سنين.
0: نعم.
1: وكمان تحيتي إلى سيدي عبد الملك السعودي وكمان إن شاء الله من انتصارات إلى انتصارات يا رب. وكمان تحياتي لكم وتحياتي للمستمعين ولو سمحتوا طلعوا لي اي زامل للغدية السفياني
2: ان شاء الله.
1: كمان اطلب من حق غدية السفياني الحرب ما بين سنة وشيعة
2: مش موجود عندنا
1: الا اذا الزامل كمان موجود غدية السفياني.
2: ايوه بس مش موجود في الخارطة الاذاعية.
1: يلا خلاص صادق اي زامل من حق من حق.
2: تمام ان شاء الله.
1: شكرا
2: يا استاذ
1: بتول.
2: في امان الله.

0: ومن الرسالة التي وصلت أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، نتعلم من ثورة الإمام زيد الثبات والدروس والعبر، وكيف استقبل الشهادة وهو يقول الحمد لله الذي رزقني إياها، ونتعلم من أهل البيت ثبات الموقف تجاه الأعداء. تعيالش أختي بتول وأبو الحناحم مطلب زامل أقدس مهمة. وأيضا رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أستاذ بتول وأبو الحماحم العزي في ذكرى الإمام زيد، عظم الله أجر الأمة جميعا وأجركم جميعا، وأطلب أنشودة من على الباري توكل، معاكم ليان الريمي إن شاء الله تسمعوني. ورسالة تقول السلام ربي عليكم يا أبو الحماحم أنت والأستاذ بتول، قل لها تبطل الفضوء.
1: أنا ما فعلت
0: فضول، هو أنا الفضول. أيضا رسالة تقول الصباح الخير، نهنى أختي بمناسبة قرب الزفاف، أطلب زفة معكم مها. الزفة في الختام إن شاء الله نديها للأستاذ الشرعي إن شاء الله نختم به، ماشي؟ أيوة، معنا اتصال، معنا اتصال يا بدو. ألو، ليش ما بتحكي تقولي ألو؟ أقرأ رسائل وأقول ألو وأقول مع أيوة. الحمد لله نجمتي
1: محمد.
0: محمد، كيف حالك؟ ربشتني بتو.
1: حيابك يا محمد، كيف
0: أنا تقول لي يا أبو الحماحم وهي أستاذة؟
1: أنا كبيرة،
2: أنا صاحبي والأستاذ
0: بسو.
1: حيابك يا محمد، كيف أنت؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. معك
0: مشاركة يا محمد؟
2: أيوة، شكرا السؤال حق الإمام زيد، على الإمام زيد.
1: أي سؤال؟ ها حق آلة الزمان؟ أيوة، تذكرنا بس سؤال إيش كانوا؟
2: كانوا حليف القرآن والإمام زيد علقوه عذبوه.
1: لا هو السماعة حق خاربية أماني.
0: السماعة حق خاربة؟
2: ها أبو الحماحم،
0: سماعة خاربة.
2: أيوة
0: يلا كمل يا محمد
2: الموضوع على الإمام زيد.
1: أيوة ذكرت السؤال، هو قال السؤال كان بيقول ليش سموا الإمام زيد بحليف القرآن؟
2: لأنه كان زمان يقرأ القرآن ومع قتلوا وعذبوا به.
1: الله يلعنهم.
2: زيد أبوه علي ابن الحسين ألم يكن جديرا للدعوة غيره للهدى، فلقد كان أولى الناس لو سمعوا لتم إنقاذهم من ظلمه أبدا. الثاني في بني مروان ما هدأت قلوبهم حيث عند وجهه بلدا، فاتك وحشا وكابوسا يؤرقهم حتى رأوا في مهابه وجهه الأسدا فينتبوا من وطاغوتا وهيمنة خاصمتم مستكبرا حررتم صهدا. لكن الحر يا بني محمد وعلي، يا ابن محمد وعلي، فمن سواك فيطبق للضعيف يدا. فلم يدعوا كتاب الله قال كذا بأن يكونك من في نومه خلدا. فقام زيدا يقوم العدل محتسبا، فيه رضا الله مهما وجهه الكبدا. الله أكبر. الموت لأمريكا،
3: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: الله عليك يا محمد.
0: تسلم يا محمد يا بطل.
2: الله يسلمك.
1: شكرا يا محمد.

0: وايضا معنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: يا ابو الحمام. اليوم اللي على حسابي تعال عندي.
0: الله الله. والصاحب اين انت من الصبح؟
1: ايش
2: لا قشارك من الصبح مرتين وغير ما قد قال لك شنو؟
1: ايوه زيد اليوم
0: هو ده بيلعب.
1: يلا صابر
2: شكرا.
0: معك مشاركه.

0: ومعانا ايضا اتصال، جاوب يا بتي.
1: الو
2: الو،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معانا؟
0: شهد.
1: شهد. شهد. يا شهد يا صاحبتي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: لا لا لا، شهدي صاحبتي انا.
1: صاحبتنا الاثنين.
0: وهذا الله الناهي.
1: يا شاه.
0: يا شاه. ما شاء تقول لي.
1: ليش ما عم بتشاركش معانا؟
0: ليش ما عم بتشاركش معانا؟
1: بتسيري بيتكم؟
2: ايوه.
1: معيش مشاركة يا شاه؟
2: ايوه.
1: يلا سمعيني.

0: الله الله
1: أكبر. الموت على أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أبش
2: يا شاه، كم عمرش؟
1: كم؟
2: ما شاء الله صف كم عندي؟
1: أنا ثاني.
2: ما شاء الله، بطل بطل بطل الشاطرة. ما شيء من زامل؟
0: علي تشتم.
2: على دين اشتاي؟
1: ايه.
2: خلاص احنا عنخلي الزامل على ذوق المخرجة الأستاذ أماني.
1: يا
0: لسه. شكرا يا شاه.
3: استمرت نجيلة الصبر الجميل، استمرت واستمرت واستمرت، استمرت نجيلة الصبر الجميل.
2: ورسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالحماحم والأستاذة بتول، كيف حالك منورة؟ إن ثقافة هيهات من الذله ومن أحب الحياة عاش ذليلا، زرعت فينا الإباء والثبات والصمود والصبر على الحق والتقوى بقوة الله سبحانه وتعالى. ونقول لكل العالم المستقبل والله إن ثقافة من أحب الحياة عاش ذليلا قد غرست في قلوبنا ونبتت في أفئدتنا وتجذرت في أجسادنا و مزجت بين دماءنا ولحمنا وعظامنا. وسلام الله على الإمام زيد وعلى آل البيت جميعا. وزامل زيد يا خير إمام، بنت أبو نجوم المحاجري. شكرا.

وايضا رساله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم زينب بيحيى سليمان. نتحدث عن الامام زيد عليه السلام، تحرك من منطلق البصيره ثم الجهاد، فنستلهم من حركته الدروس والعبر. يا سلام عليك. ايضا رساله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نطالب من القوة المسلحة فك الحصار بالقوة، لأن السعودية كأمريكا لا ينفع معها إلا الضربات الموجعة. شكرا لصاحب الرسالة ما ذكرش اسمه. السلام عليكم، كيف حالكم يا أبو الحماحم وانت يا بتول؟ الإمام زيد عليه السلام هو منهج ومسار المسلمين إلى الإسلام الصحيح، والجهاد والصبر والتضحية بنفس في سبيل الله وسبيل الحق ونصرة المستضعفين وقول الحق ولو كان على قطع العنق. من هذا صاحب الرسالة ما أشوف. ورسالة تقول السلام عليكم، كيف حالكم يا أبو الحماحم؟ لم يستشهد الشهيد ليبقى مجرد ذكرى، رحل لأصحاب ضمير ميت، رحل ليبين عصاه فبشوني ليبين حقيقة ملتبسات. والله أن أنتوا لو بشوني تلعبوا الزامن.

0: رسالة أيضا، رسالة بتقول أنا مرة سمعتكم بتقولوا إن هذا البرنامج للأطفال بس، هو ده الجميع بيشارك يعني عادي متاح للجميع؟ أيوة
1: أيوة. الأطفال بس
0: يشاركوا،
1: ما نقول لهم لا
0: تشاركوا، وإحنا بنحرج أيوه. وما بنرضاش نقطع عليهم يعني، ونخليهم يشاركوا معانا
1: أيوه.
0: ولو كبار في السن عادي. نار الله أنا أوريكم. رسالة أبو خليل الحاوي، سلام بالعز يصل كل الرجال البارزة، مختوم بدون فيزة ولا يقطع جوازه، سلام لكم بزه وعده وفرزه، يوصل لكم وظيفة عدسان بكل الاعتزاز، نقول للنظام السعودي ما أخذتوه بالقوة سنسترجع بالقوة. شكرا لك، شكرا يا صاحب الرسالة. أخباركم يا أبو الحمام، سلام ربي عليكم، سلام على بتول ورضوان الله على الإمام زيد، كان قائدا شجاع، معك موسى حميد الفقيه. أيضا مسأل يا أبو الحماح من اشتي تعيدوا المسلسلات حقكم، يعجبني يا منعه عماد البخري، زامل سليت سيفي، سليت سيفي في سبيل الله، حاضر من العيون. وإن شاء الله توصل رسالتك أو كلامك للفضائيين اليمني ويعيدوا المسلسلات القديمة إن شاء الله. رسالة أيضا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيا لكم والجمهور إذاعة سام اف ام الغرة في ذكرى حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليه السلام. يتساءل الكثيرون لماذا لقب بحليف القرآن؟ الجواب يكمن في عظمة ارتباطه بكتاب الله. فقد زوى عن أخي الإمام الباقر أنه قال لقد تفرق زيد للقرآن حتى صار لا يرى إلا ومصحفه عين نيابته في يده. سلام الله على صاحب الرسالة. معنا اتصال، اطلعي صليتي سيفي.

0: معانا اتصال واختمه مسكابتي.
1: الو
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اهلا يا اخي.
0: وكيف حالك يا اخي؟
2: الحمد لله وانت كيف انت؟
0: حالك هذه المنقصة؟
2: ايش؟
0: منقصة؟
2: ما حد غساني.
0: ولا تضحكي وانت بتبكي.
2: لا ما بنبكيش.
0: يلا معش مشاركة.
2: ايوه.
0: يلا سمعينا.
2: الإمام زيد بن علي بن الإمام زيد بن علي هو من حارب الأئمة الكفر والفساد في زمن الطاغية هشام بن عبد الملك بن مروان لعنة الله عليه. وكان في عهد الدولة الأموية أعتى الدولة أو أشد طغيانا من قبلها من الدول أو من الولايات أو يعني في زمان الحكم. وكان الإمام زيد يقول هو هيهات من الذلة، من أحب الحياة عاش ذليلا، يعني هذه كلمته الشهيرة، ولقب بحليف القرآن كذلك.
1: سلام الله عليه
2: لأنه أكف على دراسة القرآن والتأمل فيه أكثر من 13 عاما، يعني في ذلك سمي بهذا الاسم. وبعدما استشهد الإمام زيد عليه السلام كان الأمويون يعني أخرجوا جثته من القبر وصلبوه فعلقوه لمدة 3 سنوات. فكان سبحان الله العظيم ظهرت له كرامات من الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الإمام لم يخرج، قال لم أخرج بطرا ولا تكبرا ولا يعني ظلما ولا عدوانا، وإنما خرجت لإصلاح أمة جدي صلوات الله عليه وعلى آله.
1: صلوات الله عليهم جميعا. وشكرا لشاعتر على المشاركة.
2: شكرا لكم.
1: في
2: الأخير حابة أهني صديقتي الغالية إسراء مراد بمناسبة حصولها على المركز 10 على مستوى الجمهورية اليمنية في المرحلة الأساسية للصف 9 بمعدل 98.71. كذلك أهني نفسي بمناسبة حصولي على 92، وأيضا هاجر الفقيه 93، وجميع البنات والأولاد المجتهدين والمجتهدات، ونتمنى النتائج الحلوة والمميزة للصف 3 بإذن الله.
1: يا رب. ومبروك على شيء أثير وعلى هاجر.
2: الله يبارك فيك يا بسمة.
1: شكرا كثيرا.
2: في الأخير تحياتي لكم، تحياتي للمخرجة، وتحياتي لجميع المستمعين، وتحياتي لهاجر والأستاذة زينب والأستاذة بسينة، وأطلب زامل وحدة الساحات
1: إن شاء الله. شكرا.
2: في أمان الله.

0: معنا ايضا اتصال. الو
1: خاص
0: خاص يعني معنا تقولنا مسك الختام وانت ما بلا نستقبل اتصال. تفضل يا بتول.
1: يعني الامام زيد عليه السلام قال البصيرة البصيرة ثم الجهاد، يعني ان الانسان لما يجاهد وما بش في قلبه البصيرة القرآنية والوعي القرآني فجهاده مع الأسف الشديد جهاد على باطل وبغير دراية. يعني الله سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، يعني العبادة على جهل حتى وإن كان يعني جهاد. إحنا الآن بنجاهد أطغى طواغيت الأرض وأعتى العتاولة في العالم، لكن نشتي إيش؟ بصيرة. نشتي نتثقف بالقرآن الكريم ونقرأه ونتلوه حق تلاوته علشان نجاهد وإحنا على بصيرة ووعي، وكما قال الإمام زيد البصيرة البصيرة ثم الجهاد.
0: إذن شكراً لكل من تابعنا واستمع لنا وشارك معنا عبر الاتصال والرسائل. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله في موضوع جديد. تحياتي وتحيات بتول خالد وأيضا المخرجة أماني مفضل، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم وجمعة مباركة مقدماً مع الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
2: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود احمد.

0: صهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمات تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

وكان ينادي في الأمة بكلمته المهمة جدا والعظيمة: البصيرة البصيرة. يسعى إلى أن تستبصر الأمة. الأمة أول ما تحتاج إليه دائما هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي في هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسر وأخطر ما تخسر هو الوعي، الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجل، أمكن لها أن تخضع، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة وأن تقيدها فتوى خاطئة، وأن تكبلها فكرة ضالة، فكرة ضالة تمثل حالة من القيود التي تجعل الكثير من الناس يسكتون ويستكينون ويتعطلون عن النهوض بالمسؤولية. جانب المسؤولية جانب أساسي في الإسلام، إذا عطل هذا الجانب من الدين ضاع كل شيء، وطوعت بقية المسائل الدينية، مسائل محصورة، جوانب محدودة من الدين تطوع تستغل من جانب الطغاة والظالمين والمجرمين.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 44، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها نورا في صدورنا وطريقا يوصلنا إلى رضا الله وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. المعنى أحبتي الكرام، أفأمن الذين مكروا السيئات كإقسامهم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وكمكرهم في دار الندوة المذكور في قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إلى آخر الآية. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض عقابا عاجلا أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون بإتيانه، كما أتاهم يوم بدر بعد أن كانوا يظنون أنه لا غالب لهم من الناس، فكان ذلك عذابا من حيث لا يشعرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. المعنى: أو يأخذهم في تقلبهم في البلاد في بعض أسفارهم، فما هم بمعجزين، أي فما هم بمعجزين لله أن يأخذهم في أي حال. ويقول الله: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. المعنى: أو يأخذهم على تخوف وحذر من أخذه، لأن الله غالب على أمره لا يدفعه حذرهم إذا أتاهم عذابه. فإن ربكم لرؤوف رحيم، حيث أمهلكم وأنتم تمكرون برسوله وكتابه ولم يعاجلكم بالعذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أمكروا السيئات ولم يروا ما يدلهم على قدرة الله وقهره، بل رأوا ذلك ولكنهم معرضون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، التفيؤ التردد، من فاء إذا رجع لأن الظل يأتي ويذهب، عن اليمين والشمائل، تذكير بالظل الذي يكون أول اليوم والذي يكون في آخر اليوم، سجدا لله وهم داخرون، خاضعة صاغرة ذليلة تحت قهره تعالى وسلطانه وملكوته. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، فهي خاضعة لتسخير الله لها وتصرفه فيها، والملائكة أي يسجدون لله، وخضوعهم لله بعبادتهم لله ربهم وباستسلامهم لصنعه فيهم وتصريفه لأحوالهم، وهم لا يستكبرون. وفيه تعريض بالمستكبرين من الناس واحتجاج على الذين يعبدون الملائكة. ويقول الله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، فمصدر خوفهم أنه من فوقهم بالقهر، ويفعلون ما يؤمرون، هذا يعم مثل ما أمر به ملك الموت من قبض الأرواح، وما يؤمر به خزنة جهنم من تعذيب أهل النار وغير ذلك. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وهداية توصلنا إلى رضا ربنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني. الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام.

والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات سلسلة عن ثورة الإمام زيد تحت عنوان إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن الواقع الفكري الذي سبق، والظروف الفكرية والثقافية التي سبقت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، والتي أيضا جاءت بعد كربلاء، بعد محطة كربلاء، محطة خطيرة جدا التي حلت بالعالم الإسلامي في ذلك الحين. بعد كربلاء تبين أن المجتمع أصبح بحاجة إلى بناء ثقافي وفكري يتحرك من خلال القرآن. تبين أن الأمة كانت من خلال بني أمية والنظام الأموي في معظم هذه الأمة لم يكن هناك بناء ثقافي كاف، وأن يزيد كان الممثل الطبيعي لعصره المتوحش، هو انعكاس للعصر الذي كان هو مجرد واجهة. فالمجتمع فيه الصالحون العظماء ورأسهم الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وفيهم أيضا المتوحشون والبعيدون عن تعاليم الإسلام، ويمثلهم يزيد وأمثال يزيد وأضراب يزيد وابن زياد، تماما كما يمثل العدوان على اليمن الصورة الحقيقية لهذا العالم الذي نعيشه. فإذا كانت اليمن مثلها مثل الحسين ابن علي عليه السلام، فكذلك الدول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي تمثل أيضا البشاعة والفظاعة التي عليها عالم اليوم. المهم أنه تبين أن هناك أزمة حضارية وأخلاقية في ذلك الوقت، وأن هناك ضعف في الانتماء إلى الأمة وتعاني من الأمة، بل إن ثورة الإمام الحسين ونتائج هذه الثورة كرست خطين. الخط الأول وهو الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام، وهو أنه لابد أن يكون عند كل ظلم وطغيان وتجاوز وانحراف بقيم الحق وقيم الدين يجب أن يكون هناك ثورة. ومن هنا أخذ الكثير من المسلمين هذا المبدأ وتلقفوه. وهناك أيضا آخرون استغلوا هذه القضية وقالوا: ألا ترون ماذا حصل بالأمة؟ قتل ابن بنت رسول الله، قتل سبط رسول الله، قتل سيد شباب أهل الجنة، إذن يجب ألا يخرج خارج على أي حاكم مهما بلغ سوء هذا الحاكم. وأخذ بهذه النظرية عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره، ورأوا أنه لا يجوز عندئذ أن نخرج وأن نبقى، والواجب علينا أن نصبر على الظلم أيا كان هذا الظلم. وهذا أيضا خطأ توارثه المسلمون جيلا بعد جيل، وصار عقيدة يدين بها البعض، ورأوا أن هذا هو الدين، وهذا طبعا مخالف لأمر الله عز وجل ومخالف لنهج الدين ولنهج الإسلام. تبين أيضا وجود ثورة مضادة للقيم الراشدية قادها الملك العضوض الذي يمثله معاوية بن أبي سفيان. هذه الثورة المضادة كانت تناقض أهم القيم الأخلاقية وقيم الإسلام وقيم العدالة وقيم القسط، تناقض القسط والعدالة بين الناس، العدالة الاجتماعية. وهيئ الأمويون لمثل هذه المفاهيم، يعني عندما عملوا في الجانب الاجتماعي على وجود طبقية داخل المجتمع المسلم طبقية متعددة، هذا قريب، هذا عربي له حقوق معينة وله امتيازات معينة، وهذا مولى من الموالي أي من سكان البلاد الأصليين المفتوحة في العراق وفي إيران وفي المغرب العربي وفي الشام، وبالتالي ليس لهم الحقوق الكافية، لا يتمتعون بحقوق المواطنة المتساوية مع الآخرين. قاموا أيضا بالتبرير الديني والثقافي لمثل هذه الطبقية التي كانوا عليها. أنشأوا أيضا ثقافات نحن تحدثنا عنها سابقا، ولكنهم استمروا في هذه الثقافات، ثقافة الجبر الإلهي، وأن كل ما يعمله الخلفاء وكل ما يعمله الأمويون هو بقضاء الله وقدره، وأنهم إنما ينفذون المشيئة الإلهية، فإذا قتلوا أحدا فإنما الله هو الذي قتله، وإذا ظلموا أحدا فإنما الله هو الذي أجبرهم على ذلك وقدرهم عليه، وهذا أمر مكتوب. كذلك نشروا عقيدة الإرجاء حتى لا ينتقدوا، حتى لا يتوجه سهام الانتقادات إليهم، نشروا عقيدة الإرجاء بشكل واسع، وقالوا كل أمر يحصل في هذا فإننا يجب أن نرجع أمره إلى الله وأن نرجع أمره إلى اليوم الآخر، ومن ثم لا نحكم عليه لا بسلب ولا بإيجاب. ضخوا مرويات عديدة جدا، هذه المرويات نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الأنبياء، وصرفوا الأمة عن القرآن الكريم إلى هذه المرويات التي أنتجت المصانع الأموية التي اشتغل فيها والتي أدارها أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذه المرويات تثبط الأمة عن محاولات التغيير والإصلاح، وتكرس مفاهيم ضلالية انحرافية كالصبر على الظالم، كالإساءة إلى الله عز وجل، إساءة إلى رسول الله، الإفساد في الدين. وهذا يمثله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم: إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خولا. إذن هذا هو الدغل الذي حصل من بني أمية قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، واستمر أيضا هذا منذ ما قبل ثورة كربلاء، ولكنه استمر بشكل أو بآخر، وأراد الأمويون أن يجعلوا من هذه الانحرافات وهذه عقائد، فحرفوا أيضا في المفاهيم وفي الثقافات. أمات الصلاة بتأخيرها عن وقتها، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن إماتة الصلاة، قالوا وكيف إماتة الصلاة؟ قال أن تؤخر عن وقتها. فهذا هو المشهور عن بني أمية، أنهم كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، يأتي أحدهم ليخطب في الناس في وقت العصر أو في وقت الظهر فيأخذ الوقت كله، ولا تقام الصلاة إلا وقد خرج وقتها. فكان هذا مسار انتقاد واسع جدا في المجتمع المسلم وفي الأمة المسلمة. أيضا من الثقافات التي كانوا عليها أنهم اعتقدوا حلية دم المعارضين للحكم الأموي، أي معارض حتى ولو كان معارضا سياسيا، حتى ولو كان معارضا سلميا، فهم يعتبرونه خارجا عن الدين، وبالتالي دمه مباح، والتنكيل به وبأهله وبزوجته وبأبنائه أمر طبيعي جدا، وأنه من الدين، وهذا عملوا عليه. في المقابل إذا ما جئنا للمقارنة، فإننا نجد أن الأنظمة الكفر وأنظمة الجور وأنظمة الظلم والطغيان والنفاق نجدها تستخدم هذه المثبطات الفكرية للأمة، وتحاول أن توجد ثقافات معينة. هذه الثقافات المعينة من شأنها أن تعيق الأمة عن التحرك الصحيح. ولهذا نشهد، يعني السؤال الكبير، لماذا سكت الكثير من المسلمين والكثير من العرب عن المجازر التي ترتكب بحق اليمنيين؟ ما هي الثقافات التي أعاقتهم عن القول بأن هذا ظلم وأن هذا طغيان؟ هناك ثقافات خاطئة اليوم تنتشر، ثقافات القطرية، ثقافات الانكفاء، ثقافات أننا لسنا، يجب أن نهتم بشؤوننا وليس علينا أن نتحرك ولا أن نقول ولا أن نسجل موقفا ضد الطغيان في العدوان على اليمن. عندما تموت روحية الجهاد، عندما يعني يحصل مثل هذا الأمر الفظيع، تموت روحية الجهاد ويكون هناك إفحاش في الظلم، يخلق روحية الانهزام لدى البعض وروحية المقاومة المعتزة لدى الأحرار. فالمستكبرون في كل زمان وفي كل مكان يسخرون علماء الدين لخدمة أغراضهم الدنيئة، يظهر مثل ذلك الواعظ المطوع ليقول إذا ظهر ابن سلمان على الشاشة وهو يفعل الفاحشة ساعة أو ساعتين فلا يجوز علينا الخروج على هذا الحاكم. هذه الثقافات الخطيرة الثقافات التي تلبس بمسوح الدين هي التي يعمل الظالمون والمستبدون على يعمل على تثبيتها في عقول الأمة، ومن ثم تساعدهم باعتبار أدوات فكرية تساعدهم على الاستمرار في حكم الناس بطريقة ظالمة وبطريقة منحرفة. فنشهد أيضا عندما الأمويون أحلوا دماء المعارضين لهم حتى ولو كانوا معارضين سلميين، وما يفعله العدوان اليوم عندما يعتقدون دم حلية دمائنا نحن كيمنيين وأن دماءنا حلال لهم، يقتلون منا ما يشاءون ويقصفون ما يشاءون من رجال ونساء وأطفال بحجة أننا روافض، أننا مجوس، أننا نخالف الشرعية المزعومة بأننا نشكل خطر على ما يسمى بالأمن القومي العربي. ونحن نجد أن هؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الدعاوى هم أول من انخرطوا وذهبوا إلى الحضن الإسرائيلي واليهودي. هذا ملخص بسيط عن ما كان عليه الوضع الفكري في قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، ولهذا سنجد ثورة فكرية للإمام زيد بن علي عليه السلام شاملة، شملت هذه القضايا وعالجت هذه القضايا التي كانت مطروحة على الساحة. الإمام زيد بن علي هو الإمام زيد ابن الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين السجاد ابن الإمام الحسين الذي نجا من كربلاء وكان الناجي الوحيد من أبناء الإمام الحسين عليه السلام. كان له دور بعد استشهاد والده، كان له دور عظيم، أهل البيت لهم دور. الإمام زين العابدين لم ترهبه كربلاء، صحيح أنها أخذت أحب الناس إليه أباه وإخوته وأبناء عمومته، واستشهد عدد من أقاربه العظماء وأورثه هذا حزنا عميقا، لكن المسلم والعلم أعلام أهل البيت وأهل البيت ومجاهد أهل البيت لا ينهزمون. فالإمام زين العابدين ذهب يزرع روح الإيمان المفقودة وأعاد الأمة إلى الارتباط بالله المتمثل بعبادته والانقطاع إليه، تحرك من خلال إعطاء هذه الأمة التي رأى فيها أنها أمة بعيدة عن منهج القرآن وعن الروحية الإسلامية الروحية الدينية. ولهذا حاول الإمام زين العابدين أن يعطي هذه الأمة طاقة روحية تعوض ذلك الخواء الذي ظهرت به في كربلاء وما بعد كربلاء، فعلم الناس تلك الأدعية الرائعة في صحيفة زين العابدين الصحيفة السجادية التي ركزت على قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، على تعميق أواصر الارتباط بين هذه الأمة التي باتت ذات خواء روحي وثقافي وفكري شديد جدا. الإمام زين العابدين أراد تربية هذه الأمة بالشكل الصحيح، وكان يشتري العبيد ويعتقهم بعد دورات تنمية وتوعية يلقنهم إياها بحقوقهم ودورهم الإنساني. والإمام زين العابدين من أعظم حسناته أنه ربى الإمام زيد بن علي عليه السلام، ربى الإمام زيد بن علي عليه السلام. ولهذا يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه أن هذه المرحلة وهي مرحلة خطيرة جدا صنعها التخاذل وصنعها التفريط، عندما تفرط الأمة في أعلام الهدى، عندما فرطت الأمة في الإمام الحسين، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم وقعوا تحت الظلم اليزيدي، ظلم شديد جدا، خسروا خسارة كبيرة. ماذا خسرت الأمة باستشهاد الإمام الحسين وبخذلان الإمام الحسين؟ المفرطون لهم دور خطير جدا، هناك أسباب عديدة، ربما 60% كما يقول الشهيد القائد أو أكثر من ذلك من عوامل سيادة الباطل تعود إلى من؟ إلى الناس، إلى عندما يخذلون قائدهم، عندما يخذلون إمامهم. عندما خذلوا الإمام الحسين ما الذي حصل؟ استعبدت الأمة بمزيد من الاستعباد، انتهكت أعراضها، قتل رجالها ونساؤها، وصاروا في وضع أسوأ. لكن الإمام زين العابدين لم ينهزم، والإسلام يعلمنا أننا أن المسلمين أنه لا يمكن أن ينهزم المسلمون الحقيقيون. فالإمام زين العابدين يقول عنه الشهيد القائد: إذا كان زين العابدين يمكن فعلا أن تصدق عليه تلك الصفات التي ذكرها الله للمؤمنين بما فيها الجهاد في سبيل الله، وإن كان الواقع الذي عاش فيه واقعا مظلما، أمة هزمت وقهرت وأذلت تحت أقدام يزيد وأشباه يزيد، لكنه هو من عمل الكثير الكثير، وهو يوجه وهو يعلم وهو يربي. أليس الإمام زيد هو ابنه؟ من أين تخرج الإمام زيد إلا من مدرسة أبيه زين العابدين؟ إن الحالة التي كان فيها حالة فعلا شديدة بالغة الشدة، النفوس مقهورة ومهزومة والأفواه مكممة، لكن زين العابدين من أولئك الذين يفهمون بأن المجالات دائما لا تغلق أمام دين الله، فانطلق هو ليعلم ويربي ويصنع الرجال، لأنه يعلم أنه إن كان زمانه غير مهيئ لعمل ما فإن الزمان يتغير فسيصنع رجالا للمستقبل. وصنع فعلا وخرج الإمام زيد ابن علي عليه السلام شاهرا سيفه في سبيل الله، وترك أمة ما تزال تسير على نهجه من ذلك اليوم إلى الآن. هو عبرة للعلماء. من هو؟ الإمام زين العابدين. يقول الشيخ القائد: هو عبرة للعلماء، قدوة للمعلمين الذين يرون بأن الأوضاع قد أطبقت والناس لم يعودوا بالشكل الذي يمكن أن يؤثر فيهم كلام أو يحركهم كلام، لينطلقوا في نصر الحق ومقاومة الباطل وإزهاقه، فليسلكوا طريقة زين العابدين الإمام علي بن الحسين. اجمع ولو 5 من الطلاب تختارهم ثم علمهم، قدم لهم الدين كاملا، ابعث في نفوسهم الأمل، علمهم الأمل الذي يبعثه القرآن الكريم، لا تسمح بأن يكونوا عبارة عن نسخ للواقع الذي أنت فيه، لا تسمح أن تمتد هزيمتك النفسية إليهم إلى أنفسهم، حاول دائما أن تعلمهم كيف يكونون رجالا، كيف يكونون جندا لله، كيف يكونون من أنصار الله، كيف يعملون في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع رايته. هكذا قال الشهيد القائد عن الإمام زين العابدين الذي يمثل العلماء كيف يجب أن يتحركوا في ظل الأوضاع الخطيرة، لا يسكتون بل يتحركون بل يربون الرجال الذين سيقودون التاريخ، كما ربى الإمام زين العابدين ولده الإمام زيد بن علي في تلك الظروف السيئة، واستطاع أن يوجد شخصية عظيمة، وهذا ذكره الشهيد القائد في ملزمة في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الأول. نكتفي أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات بهذا القدر، ونترككم إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى. الإمام الأعظم زيد بن علي عليه

الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم، من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة، فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن. من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة، وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلاً كل جهده، ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة الطغيان الأموي، الطغيان الأموي بكل ما يمثله من خطورة كبيرة على الأمة، تلك الخطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة

0: جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، عدنا
3: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة: أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عش تفهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

Trojan. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية، وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم

0: 4 أصفار أو 77590 45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: أنا والله العظيم
1: الشوامخ يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. أنا أستغرب أن عقليات المجتمع العربي أن عقلياته وأن تفكيره سواء كان السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو يعني قد بيسمعوا من أمريكا بتقول أنا امتداد الأمن الصهيوني في فلسطين، يعني اللي يؤلم العصابة الصهيونية في فلسطين أو يطغي عليها كأنه بيطغي أو بيهزم أمريكا، ولذلك وجود بني صهيون هو من وجود أمريكا يعني. ومع هذا لازلنا نستخدم أمريكا كوسيلة من أجل الضغط على بني صهيون، وهذا طبعا مستحيل، استحالة كبيرة جدا أنه تقوم أمريكا بالضغط على بني صهيون، لأنه بني صهيون هم اللي بيضغطوا على أمريكا وليس العكس. يعني أمريكا بني صهيون في فلسطين بيمشوا ما يريدوه وبيتعدوا القانون الدولي أيضا. القانون الدولي لو سألت أي واحد يعني من عامة الشعوب في الوطن العربي كله أو العالم الإسلامي أو في العالم وتقول له هل بالإمكان أن دولة عدد سكانها لا يتجاوز 6 مليون، يعني عصابة ماش دولة، حتى عصابة مجرد عصابة استوطنوا فلسطين وأخذوها على حساب على أصحابها بالغصب وبالقوة وبالعنجهية، فأصبحوا يشكلوا يعني عصابة دولية يعني على اعتبار أنهم دولة. يعني هل يعقل أنه دولة مثل بني صهيون في فلسطين 6 مليون بني آدم يعني يتحكموا ويتحدوا القانون الدولي ويفرضوا على الأمم المتحدة ما يريدونه وعلى حتى المحكمة؟ يعني المحكمة الدولية لما بدأوا يقولوا على نتنياهو أنه مجرم حرب وعلى أن يعاقب وكذا، أمريكا هددتهم وهددوا حتى اللي هي كانت وزير الخارجية جنوب أفريقيا أنهم سيمنعونا من دخول أمريكا وسيعاقبوها ومش عارف إيه، وفعلا يعني نهبوا شقتها في أمريكا وهددوها بابنتها وحبسوا ابنتها ومش عارف إيش، وشوفوا الآن مسكينة رجعت ما تسمعناش ولا صوت ولا خبر. ليه؟ لأنه هددت ما تعمل، هددت وفجعوها وألموها وهددوا زوجها يعني شيء فظيع. من هذا اللي عمل هذا كله؟ عملوا الصهاينة اللي موجودين في أمريكا وبحماية أمريكا وبحماية القانون الدولي، الحانون الدولي، الجانون الدولي أو الجالون، أيوه الجالون الدولي. ما فيش القانون الدولي يتطبق على الدول الإسلامية وعلى الدول العربية وعلى الدول العالم الثالث، لكن على أمريكا أو على بني صهيون لا يوجد قانون دولي إطلاقا. هؤلاء فوق القانون الدولي، لا يعبروا ولا يهتموا ولا يعطوا القانون الدولي أي أهمية أو أي يعني ردع لهم من قبل القانون الدولي، لأنه معروف يعني هؤلاء معروف لأنهم لصوص، هؤلاء لصوص سواء كان أمريكا أو الصهيونية لصوص أراضي في العالم، ولذلك فعلا هم لا يخافون ولا يجعلون للقانون الدولي أي حساب. فتستغرب يعني الآن هذا المسمى المدعو ترامب، هذا الأهبل الغبي المرايق ما أدري إيش تقول فيه من كلام هذا الرجل، هذا بيعري أمريكا أكثر وأكثر. أمريكا معراة ومعروفة أنها دولة ذات أطماع في العالم وذات هيمنة على العالم، لكنها تظل في الأول والأخير عبارة عن دولة مغتصبة ناهبة لأراضي الهنود الحمر في أمريكا. ومن الآن يعني كل كلمة يقولها الآن ترامب في أي خطابات له من خطاباته لازم يتكلم عن السلاح النووي في إيران، السلاح النووي في إيران، لن تمتلك السلاح النووي في إيران، لن تمتلك، وهكذا. وكأنه بيرضي مجموعة معينة في المجتمع الدولي، بيقصد مع مجموعة معينة يأمنهم بأنه هذه. طيب ما تتكلم على بني صهيون ان عندهم سلاح نووي، ايش معنى هم يعني ايش معنى ايران بس مركزين على اينا ومركزين على سلاح غزه ومركزين على سلاح لبنان؟ يريدون ان تكون هذه العصابه اللي هي عصابه بني صهيون يعيشوا بامن وامان دون ان يخوفهم او يقلقهم احد، لانه معروف عنهم، معروف انهم عباره عن لصوص اراضي، وبهذا امريكا بتحاول تحميهم وتدافع عنهم، لأنه الجنس والنوع واحد، يعني ما فيش فرق لا بين أمريكا ولا بين الصهيونية. الصهيونية عبارة عن دولة مارقة تتحدى العالم. دمت عادل الماضي الحرة نابين ودائما الوضوح الحرة مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 44، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا في صدورنا وطريقا يوصلنا إلى رضا الله وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ المعنى أحبتي الكرام، أفأمن الذين مكروا السيئات كإقسامهم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وكمكرهم في دار الندوة المذكور في قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إلى آخر الآية. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض عقابا عاجلا أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون بإتيانه، كما أتاهم يوم بدر بعد أن كانوا يظنون أنه لا غالب لهم من الناس، فكان ذلك عذابا من حيث لا يشعرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. المعنى: أو يأخذهم في تقلبهم في البلاد في بعض أسفارهم فما هم بمعجزين، أي فما هم بمعجزين لله أن يأخذهم في أي حال. ويقول الله: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. المعنى: أو يأخذهم على تخوف وحذر من أخذه، لأن الله غالب على أمره لا يدفعه حذرهم إذا أتاهم عذابه. فإن ربكم لرؤوف رحيم، حيث أمهلكم وأنتم تمكرون برسوله وكتابه ولم يعاجلكم بالعذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أمكروا السيئات ولم يروا ما يدلهم على قدرة الله وقهره، بل رأوا ذلك ولكنهم معرضون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، التفيؤ التردد، من فاء إذا رجع لأن الظل يأتي ويذهب، عن اليمين والشمائل، تذكير بالظل الذي يكون أول اليوم والذي يكون في آخر اليوم، سجدا لله وهم داخرون، خاضعة صاغرة ذليلة تحت قهره تعالى وسلطانه وملكوته. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، فهي خاضعة لتسخير الله لها وتصرفه فيها، والملائكة أي يسجدون لله، وخضوعهم لله بعبادتهم لله ربهم وباستسلامهم لصنعه فيهم وتصريفه لأحوالهم، وهم لا يستكبرون. وفيه تعريض بالمستكبرين من الناس واحتجاج على الذين يعبدون الملائكة. ويقول الله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، فمصدر خوفهم أنه من فوقهم بالقهر، ويفعلون ما يؤمرون، هذا يعم مثل ما أمر به ملك الموت من قبض الأرواح، وما يؤمر به خزنة جهنم من تعذيب أهل النار وغير ذلك. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وهداية توصلنا إلى رضا ربنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كان الدرس طويلا، يعني قرأنا صفحات كثيرة وفيها نقاط مهمة نذكر أبرزها. أولا أن الله قال ألم تروا، ولم تروا يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى أو فيصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون. أيضا من خلال تفكرهم يعلمون نعم الله عليهم، عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم لله وتخشع قلوبهم له. ثانيا أكد أن هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءت هذه الأشياء الاختراعات والإبداعات من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ثالثا أكد أننا نحن ضربنا من قبل الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، والمجال العقائدي الذي يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان. هؤلاء الذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع وتركوا ميدان

الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. أخيرا أكد أن الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه أو عن طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. الإمام علي الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو أجد له حملة، من كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني ابتعدت الأمة عنه وتولت غيره. القرآن الكريم ابتعدت الأمة عنه وانطلقت حتى وهي تتعرف على الله بعيدا عن القرآن الكريم. فعندما ابتعدنا عن الله، عن كتاب الله، عن هداية الله، وابتعدنا عن من أراد الله أن نتولاه بعد الرسول، من علمه، من قال عنه الرسول أنا مدينة العلم علي بابها، ضاعت الأمة، تاهت الأمة. وفي نفس الوقت يحملون الأمة هذا الضائعة والمنحطة في جانب الصناعة والاختراع والإبداع، تأتي لتحمل الدين المسؤولية، وكأنه بسبب الدين أصبحت الأمة ضعيفة في هذا المجال والجانب. والآخرون استغلوا هذا، فيأتي من يروج أن على الأمة أن تلتحق بركاب الغرب وأن تترك القرآن وتترك الإسلام، فأصبح في الأمة علمانيون كثير لأن الآخرون استغلوا ضعف هذه الأمة ونسبوه إلى الدين. ليس الخلل في الدين، وهذا معروف، لأن القرآن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، والآخرون الذين يصنعون إنما تدبروا في صفحات هذا الكون وقال أنه سخرها لنا. فنحن عندما نعود إلى القرآن ونعود إلى صفحات هذا الكون نبتني، نتوعى، نستبصر. والقرآن يجعل الأمة في مستوى راق جدا لو عادت الأمة إليه. فمن يحتقر دينه عليه أن يحتقر من قدم الدين له بالشكل المغلوط، وأن يعود إلى القرآن ليتثقف بثقافته وليتعلم منه وليطلب العلم من الله المعلم، وقل رب زدني علما واتقوا الله ويعلمكم الله. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف، أصناف النباتات وأصناف الحيوانات، أصناف التربة، أصناف الصخور، أصناف متعددة من كل جنس، من كل جنس متعدد، أصناف المعادن سخرها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهدي إلى كيف ينتج وكيف يصنع، وهي تهدي إلى كيف يزداد خشية من الله ومعرفة تزيده خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا شاكرا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. ثم لاحظ القوم الذين تفكروا، ألم يكتشفوا أن في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما حرك العالم كله، ما حرك ظاهر العالم كله، وهو البترول. لأن الله قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض، فما كان هناك حتى في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان. ولاحظ إذا اكتشفنا فعلا بأن هناك في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما أكد القرآن بأنه مسخر لنا، هل معنى مسخر لنا على النحو الذي يقول الآخرون لنعرف من خلاله عندما نشاهده عقيدة صحيحة، نعرف الله سبحانه وتعالى؟ أليس في باطن الأرض، أليس في باطن الأرض مئات السنين، آلاف السنين، وهو لا يزال في باطن الأرض؟ فما معنى تسخيره للإنسان؟ وما معنى أن يسخر له إلا ليتفكر

0: وما معنى أن يسخر له؟ لأن الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، حتى الذي في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان. لكن ما معنى أن يسخر له؟ إلا ليتفكر، ليتفكر فيصل إليه، وعندما يصل إليه ترى كيف سيصنع الحياة فيحرك ظاهر العالم. ما الذي حرك ظاهر العالم؟ ما الذي حرك المصانع وحرك الآليات؟ أليس هو البترول؟ البترول أليس في أعماق الأرض؟ وسخر لكم ما في السماوات. نحن نفهم قيمة التسخير أنه فعلا بنظرة واحدة الشمس سخرها لنا من أجل أن نتدفأ فيها، من أجل أن لا يكون هناك برد. هذه واحدة مما تعطيه الشمس. الماء نشربه ونقول الحمد لله، لك الحمد يا الله، ثم نفهم أن كل شيء هو على هذا النحو، نعرف من خلاله ما يفيدنا هو تلقائيا، فكأنه هذا هو كل ما يعطيه، هو ما يمكن أن نستفيد منه، أن نستفيده منه استفادة أولية. لكن لماذا لا نفهم من قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ أليست في تعني ما كان في ظاهرها وفي باطنها؟ أن التفكر هو يرشد إلى أن الإنسان المؤمن مطلوب منه اعتقاديا ودينيا أن ينطلق في أعماق هذا الكون، وهو يتفكر وسيصل إلى أعماق الكون وبعد مئات الأمتار وسيرى أن هناك شيئا مسخرا له، مسخر له. لماذا؟ ليعرف من خلاله أنه محدث وأن له محدثا. هذا ستعرفه من شجرة واحدة. هذا ما قدم لنا بأن كل ما في الدنيا هذا هو عبارة فقط عن أدلة على الله سبحانه وتعالى، على هذا النحو الضيق الذي قدمه أصحاب علم الكلام، على هذا النحو الضيق. فعلا كل شيء مظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته وعلمه ولطفه ورحمته ورعايته وتكريمه للإنسان، لكن لينطلق الإنسان. فنحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، أليس كذلك؟ ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون، وكيف حركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو، ألسنا في جهالة؟ وإذا أتى الواحد منا ليتفكر مثلا في الشمس، أعتقد أن تفكر وقال الله ما أعظم هذه الشمس، يدفع فيها واحد لا بهدر، وانتهى الموضوع. نشرب الماء ونقول لك الحمد يا الله، وانتهى الموضوع. لم ننطلق لنتفكر بشكل كبير، نتأمل بشكل كبير، لنعرف من خلال هذا كيف يمكن أن يكون الأثر السيء للأخطاء الثقافية، وقد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هذا الشيء الذي يؤسف الإنسان فعلا، يؤسف الإنسان فعلا. نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا نحن على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. أصبح الشخص إذا ما تدبر أو تفكر في شجرة أو في شيء مما سخر يبحث فقط أو يتفكر في أن لهذا الشيء المخلوق محدث، إذن له محدث، هناك من أحدثه، ومن أحدث هذا الشيء هو حكيم أو هو قدير، وانتهى الأمر. والمعتزلة هم من كانوا يرون أنفسهم علماء أجلاء إلى درجة أنهم كما يحكي الشرفي في شرح الأساس أنهم كان البعض منهم يسخرون بأئمة أهل البيت، فينظرون إليهم نظرة بأنهم بسطاء وتفكيرهم بسيط ومتخلفين ثقافيا، يرون أنفسهم هناك مثقفين ثقافة رفيعة. هذه آثار ثقافتهم، آثار ثقافتهم المغلوطة، المعتزلة، الأشعرية، العقائد الباطلة من هنا وهناك. وعندما ساد الناس أيضا حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلامات الجهل والتخلف. والحكام زادوا الطين بلة، يعملوا على أن يبحثوا عن العلماء الذين يدجنون الأمة لهم ليتوارثوا الملك والأمة جامدة. ثم المأساة تأتي في الأخير، أن نأتي نحن نتنكر لديننا فنعتقد أنه هو المسؤول، ثم نكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. اليهود يروجوا لهذا الشيء، أن الدين هو الذي ضربنا، ونحن نأتي فنكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. ألم تكن كثير من البلدان الإسلامية تحولت إلى الاشتراكية، تكفر بالله، وقيل لها بأن الدين تخلف، الدين هو أفيون الشعوب. ألم يصبح كثير في أوساط المسلمين علمانيين؟ كثير من المسلمين علمانيين، نتنكر للدين بكله، ولا شأن للدين بالحياة. نظرة صحيحة عندما ننظر إلى الدين على أساس ما قدمه إليه الآخرون من العلماء، العلماء الذين اعتبرهم علماء المسلمين، قدموا الإسلام على هذا النحو فعلا، هذا التقديم يخلق هذه النظرة أن هذا الدين لا يصلح لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا، وأنه يحول بين الأمة وبين أن تنهض فعلا على قدميها، وبين أن تصبح أمة قادرة على أن تبدع وتخترع وتنتج. لكن ظلمنا الدين نفسه. ولهذا كان الإمام الخميني يقول إن الثقلين ظلما، قال الأمة ظلمت الثقلين، يعني القرآن والعترة. أتينا لنتلقى الدين من عند أشخاص نعتبرهم علماء يقدمون لنا ثقافة مغلوطة تجعل نظرة الإنسان ضيقة جدا، فانحطت الأمة بسبب هذه الثقافة المغلوطة، ثم يردون المحك في الدين. هذا ظلم للدين، ظلم للثقلين، للقرآن والعترة. ظلموهم من أول الزمان، من أول يوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى طول التاريخ. وظلموهم في هذا الزمن أن تنكروا لهم، وأصبح الحديث عن العودة إليهم تخلفا. لا، نقول أولئك الحكام الذين حكموا الأمة على طول تاريخهم هم المتخلفون، هم الذين أورثوها التخلف. أولئك العلماء الجهلة، الكثير منهم ممن حرفوا ثقافة الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، هم من ضرب الأمة، هم من ظلم الأمة، هم من جهل الأمة، وليس الثقلان القرآن والعترة. بل نحن الزيدية من نتمسك بأهل البيت، أهل البيت أنفسهم هم من عانوا من هذا، كما يقول علي عبد الله نحن عانينا من الإرهاب، نحن عانينا أيضا من الأخطاء الثقافية التي جاءتنا من قبل السنية، من قبل المعتزلة، من قبل الطوائف الأخرى، عانينا ممن تأثروا في داخلنا بهم فعلا. فأصبحنا نحن شركاء في ظلم الثقلين، الكتاب والعترة. فأصبحنا كلنا قوما لا نتفكر إلا حيث لا يطلب منا أن نتفكر، على النحو الذي نفهم معنى التفكر والنظر. سلطنا التفكر والنظر في مجال معرفة الله على النحو القاصر كما كررت، وفي مجال التشريع أو في مجال الهداية الكاملة، وهي التي قد تكفل الله بها. رحنا نتفكر في الشيء الذي تكفل الله به، ليس من تخصصنا وليس من شأننا أن نتفكر فيه، أتى به الله كاملا لا داعي أن تتفكر فيه. لقوم يتفكرون فيقول لك هذه الآية تدل على وجوب النظر، فأصبح النظر واجبا عقلا وشرعا على النحو الذي يقدمونه هم، على النحو الذي يقدمونه هم. نعود إلى أصل الموضوع كملاحظة أو إضافة إلى الموضوع، ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الحياة، إلى الدنيا عن طريق أصحاب كتب الترغيب والترهيب، ومعظمهم أيضا من السنية. نظرنا إلى الدنيا هذه بكلها، هذه الدنيا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها لا تساوي جناح بعوضة. نظرنا لها هذه النظرة بأنها لا تساوي جناح بعوضة، وأنها ليست بشيء، وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، وإذا كان سيطلبها فليطلب فقط القوت الضروري منها والكفاية فقط منها وينطلق. يتركها الناس، يرفضها الناس، هذا هو التدين. عزز الفكرة مرشدون داخل مساجدنا يسيرون في هذا الاتجاه، وكتاب وهم يكتبون في أشرف علومنا يسيرون في هذا الاتجاه، ومفسرون أيضا يسيرون في هذا الاتجاه، وهكذا تراكمت الأشياء فأصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية. أصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية، وليس فقط هذا الجيل، بل أجيال نحو ما لا يقل عن 400 سنة. أعتبرها 400 سنة على أقل تقدير، هي الحالة التي ظهرت فيها النتائج السيئة لكل الأشياء التي سبقت. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله يستعطفنا بما يحدثنا به من نعمه، والذي يذكرنا بقيمة نعمه، كيف يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إذن فلا قيمة لما يتمنن به علينا. إذا كان يعطي ما لا قيمة له عنده، ما لا قيمة له لديه، ولا نعني بالقيمة أنها مسألة حاجة، وفعلا هو ليس محتاجا، لكن الحكيم ينظر إلى الأشياء المهمة ذات قيمة فيما تعطي، فيما تعطي. فإذا كانت هذه الأشياء كلها لا قيمة لها لديه، فلا حاجة لشكرها ولا حاجة للتمنن بها علينا. لماذا يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ يعني على ضوء ما بيقولوا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله تمنن علينا بها، والله ما بيتمنن إلا بشيء له قيمة، له قدر، والقيمة يعني بمقدار ما تعطي، ما تعطيه للناس لها قيمة، ما هو صدق أنها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لها قيمة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه الآية تتحدث عن أهمية ما أعطى، عن أن نتذكر فضل وعظم ما أعطى وما أسبغ من هذه النعم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لاحظ كيف يربط بين الحديث عن نعمه وبين وحدانيته وبين توحيده وعبادته. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهدي إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. أيضا أكد أننا نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر والجو. ثالثا أكد أن الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوقها مات العالم، مثل هذه الأمة التي ضربت على أيدي من يسمون أنفسهم علماء، أبعدوا الأمة عن كتاب الله، قدموا ثقافة مغلوطة ضربت الأمة. ثالثا أكد أننا نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. وأيضا عندما ساد حكام جاهلون، عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف. رابعا أكد أنه ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا بأنها لا تساوي جناح بعوضة، وأنها ليست بشيء وعلى الإنسان أن ينصرف عنها. ولو كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لما قال لنا أنه سخرها وما فيها لنا وتمنن علينا بذلك، لأن الله ما بيتمنن بشيء إلا وله قيمته بمقدار ما يعطينا، بمقدار ما يعطينا. انتهت الملزمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون ممن يشكر نعمه وممن يرعى نعمه وممن يتفكر فيما سخره في هذا العالم لعباده، وأن يهدينا إلى معرفته التي تملأ قلوبنا حبا له وخشية منه وإجلالا له وعظمة له، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم
11: ما يطلبه المجاهدون.

الوقت وقت عمل، الوقت وقت

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية.

0: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم.
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج؟
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. في ختام 6 أيام من مراسم التشييع، مواراة جثمان الشهيد القائد علي خامنائي في مشهد. حرس الثورة في إيران يحذر الأعداء ويؤكد لا مكان للأجانب في مضيق هرمز. شهداء وجرحى في خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. لجنة المنظمة تدعو للمشاركة الواسعة في مليونية ومسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عصر غد الجمعة.

يوارى جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي الثرى اليوم في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران في ختام مراسم تأبين وتشييع رسمية وشعبية استمرت 6 أيام شهدت مواكب جنائزية حاشدة جانب أبرز العتبات المقدسة في إيران والعراق. ووصل الجثمان إلى مدينة مشهد صباح اليوم على متن طائرة إيرانية قادمة من العراق بعد مراسم تشييع مهيبة أقيمت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، شاركت فيها حشود كبيرة لتوديع القائد الشهيد وعائلته. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن جثمان السيد خامنئي سيوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد إلى جوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الإمام الوحيد من بين الأئمة 12 المدفون داخل الأراضي الإيرانية. وقال محافظ مشهد حسن حسيني أن نحو 15 مليون مشيع يشاركون في مراسم وداع الشهيد القائد. حذرت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية من أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيعرض مصالح الدول المستفيدة من الممر المائي لمخاطر جسيمة. وأكدت في بيان أنها رسخت السيطرة على المضيق وبدأت إعادة فتحه تدريجيا، مشيرة إلى أن حركة الملاحة وصلت إلى نحو 50% من مستوياتها قبل الحرب، مع استمرار عبور السفن الملتزمة بالضوابط الأمنية التي تحددها الجمهورية الإسلامية. وشدد البيان على أن أي محاولة أمريكية للتدخل في إدارة الملاحة ستقابل برد حاسم وستؤثر على عملية إعادة فتح المضيق تدريجيا. وكان حرس الثورة الإسلامية قد استهدف البنى التحتية والمنشآت الحيوية في قواعد أمريكية بالكويت والبحرين عبر عمليات مشتركة نفذتها القوات البحرية والجو فضائية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضح حرس الثورة في بيان أن الهجوم استهدف قواعد عريفيجان وعلي السالم في الكويت والجفير والشيخ عيسى في البحرين، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت مناطق داخل إيران. وحذر الحرس الثوري من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد أشد يشمل استهداف قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. قرابة 90 عاما من الثبات لم تنحن فيها القامة إلا لله، واليوم يترجل الفارس شهيدا في الميدان لتبدأ من دمائه حكايات أخرى. فأي سر يحمله هذا الرجل الذي ملك القلوب قبل العقول؟ وأي رسالة بعثت فيها أمواج البشر الهادرة من قلب العاصمة؟ تفاصيل في سياق تقرير مراسلتنا في إيران.

من قلب طهران حيث تتلاقى أرواح الملايين، أقف اليوم شاهدة على مشهد تاريخي مهيب يتجاوز كل وصف. لم يكن مجرد تشييع لجثمان، بل كان إعجازا بشريا وملحمة وفاء رسمها شعب أبى الانكسار. لقائد استثنائي خط بدمه مسارا جديدا في سجلات التاريخ. 90 عاما من الكبرياء والنضال، هكذا كانت حكاية السيد علي خامنئي، رجل لم يعرف التعب ولم ينحن أمام مغريات الدنيا أو جبروت الأعداء. عاش زاهدا مترفعا عن القصور والمناصب، ووهب عمره للدفاع عن المظلومين وحقوق الناس. لقد كان قائدا بالمعنى الحقيقي للكلمة، متواضعا، مؤمنا بشباب جمهوريته. لم يبخل بوقته أو راحته، بل كرس حياته لأجل شعبه وربه وكتابه الكريم ونبيه وأهل بيت نبيه. كانت شهادته الشريفة في أرض المعركة تتويجا لمسيرة حافلة، ليعلم التاريخ أن رجلا مسنا وقف شامخا أمام الشيطان الأكبر دفاعا عن الإنسان والأوطان. في لهيب صيف حارق وعلى امتداد أكثر من 40 كيلومترا في طهران وحواليها، خرجت الجماهير المليونية الهادرة بقلوب حزينة وحناجر تصدح بالثأر والانتقام. لقد رسمت هذه الحشود لوحة زاهية من الوفاء والعشق الوجداني لم ولن نرى لها نظيرا. هذا التشييع الذي فاق في حجمه تشييع الإمام الخميني والشهيد قاسم سليماني، لم يكن مجرد وداع، بل كان بيعة متجددة للنظام وللقيادة الجديدة. إنه زخم هائل يمنح فريق التفاوض الإيراني قوة باليستية للمطالبة بحقوق إيران والأخذ بثأر القائد الشهيد. لقد أثبت هذا الشعب رغم عقود من الضغوط والحصار وحربين مدمرتين مصداقية مقولة الإمام الخميني بأنهم أفضل من أبناء صدر الإسلام، بتوأمتهم للحس الوطني مع الرسالة الثورية الإسلامية. إن مشهد العز والوفاء هذا لم يكتمل بعد، فالإيرانيون كانوا على موعد آخر لمبايعة النظام والقيادة الشهيدة في قم، وبعدها بأيام في مشهد الإمام الرضا عليه السلام حيث سيوارى الثرى في حضرته، وقبل ذلك تعرج الجنازة على النجف وكربلاء. لقد نجح هذا القائد الشهيد في زرع الدهشة في سيرته، ووهب كل عمره لخدمة الناس والحق. لم يجمع مالا ولم يظلم أحدا، بل وقف صامدا أمام الطاغوت الجبار. وسيتعلم التاريخ أصول السيرة والحكاية من سيرته، وستظل ذكراه أسطورة تروى للأجيال لتثبت أن العظمة والإيمان لا يعرفان حدودا في هذا الزمان.

واصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ونفذ عمليتي تفجير استهدفتا منازل في بلدتي حداثة وحول جنوب البلاد، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة على علو منخفض فوق منطقة جزين وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. أصرت قوات العدو الإسرائيلية اليوم خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف استهدف منطقة الحاووز في خان يونس. كما كثفت قوات العدو قصفها المدفعي وإطلاق النار في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ونفذت عمليات نسف بالتزامن مع توسيع ما يسمى بالمنطقة الصفراء ومحاصرة عدد من العائلات، واستهدفت دبابات العدو شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس. توغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم في محيط قرية صيداء الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة قبل مواصلة تحركاتها في المنطقة. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد تحليق لطائرات استطلاع تابعة للعدو فوق معظم بلدات حوض اليرموك بريف الدرع الغربي، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية للعدو في المنطقة الحدودية. أعلنت قبائل مديرية المنار بمحافظة ضمار خلال لقاء قبلي مسلح النفير العام والجهوزية والاستنفار، استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، مؤكدة تفويضها في اتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. وجدد المشاركون في اللقاء القبلي دعمهم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومواصلة التعبئة والالتحاق بمراكز التدريب العسكرية، والتأكيد على ثبات الموقف الداعم للقضية الفلسطينية ووحدة الساحات، مع إعلان الاستعداد لأي تطورات ومباركة انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي. دعت اللجنة المنظمة أبناء الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مليونية أحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة المقرر إقامتها عصر غد الجمعة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء. كما دعت اللجنة إلى المشاركة في المسيرات التي ستنظم بالمحافظات تحت الشعار ذاته، تأكيدا على إحياء المناسبة واستنادا إلى بيان القوات المسلحة. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. في ختام 6 أيام من مراسم التشييع، مواراة جثمان الشهيد القائد علي خامنائي في مشهد. حرس الثورة في إيران يحذر الأعداء ويؤكد لا مكان للأجانب في مضيق هرمز. شهداء وجرحى في خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. لجنة المنظمة تدعو للمشاركة الواسعة في مليونية ومسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عصر غد الجمعة. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على منطقة حمام علي السياحية في مديرية المنار في محافظة ذمار، ما أدى إلى تدمير مبنى المجمع وتضرر مباني مجاورة، وشن غارة على منطقة الدمنة في مديرية السياني بإب، كما شن عدة غارات على مدرسة تأوي مئات المواطنين النازحين في لحج، حيث تسببت بتدمير المدرسة وألحقت أضرار كبيرة في المنازل والمباني المجاورة، وأدى إلى استشهاد 9 نازحين وإصابة 14. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات استهدفت منطقة صرواح بمأرب، واستهدف الطيران للمرة الثالثة سد مأرب التاريخي ومعبد صرواح الأثري، ما أدى إلى تدمير أجزاء من سور المعبد والسد، كما اغتال عنصران تكفيريان على متن دراجة نارية الأستاذ التربوي محمد السراجي في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على مديرية الغيل واستهدف بغارتين مديرية المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة الوادي بكتاب، ما أدى إلى تدميرها، وشن غارة على منزل مواطن في بني معين برازح، ما أدى إلى تدميره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الحمراء في مستبى، ما أدى إلى تضرر عدة ممتلكات للمواطنين، وشن طائرات العدو 11 غارة على مناطق متفرقة بكتاف وغارة على باق، ما أسفر عن تضرر عدة ممتلكات عامة وخاصة، وشن 3 غارات على قرية الربيعة بمدينة صرواح، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أقدمت عصابة مسلحة على قتل مواطن أمام طفلته في خط العبر الرابط بين مأرب وحضرموت، وقالت وسائل إعلام تابعة للعدو أن عصابة مسلحة قامت باعتراض سيارة أحد المسافرين مع ابنته البالغة من العمر 7 سنوات في منطقة العبر بين مأرب وحضرموت، وقاموا باعتراض السيارة بإجبار السائق على النزول منها ونهب ما بحوزته من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص أمام ابنته، ما أدى إلى وفاته على الفور. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 12 غارة على مديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية العبدية في البيضاء، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية العبدية في المارب، كما شن غارة على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة عزمان في مديرية بكيل المير، فيما استهدف طيران العدوان بغارتين مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن غارتين على منطقة الدقيق بمديرية ديناعم في البيضاء، واستهدف بإحدى عشر غارة مناطق متفرقة من مديرية صرواح ومجزر بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية الحزم في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 126 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تمثلت في تحليق مكثف الطيران الحربي والاستطلاع المقاتل واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي في عدد من المحافظات وجبهات الحدود في خروق مستمرة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وهجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف في الجبلية وحيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مهاجرين 2 من الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على جبل حيد الذهب الاستراتيجي في نهم ودحر عناصر المرتزقة من السلسلة الجبلية الشمالية والتباب المجاورة لها، وقتلوا 25 مرتزقا بينهم قيادي يدعى عبد محمد البخيتي، وأصابوا العشرات خلال مواجهات. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات العدو في مأرب، استهدف المرتزقة أثناء تجمعهم في معسكر تداوين وأصاب هدفه وألحق خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من المرتزقة أثناء محاولتهم التقدم باتجاه منطقة ضبي في مديرية حيفان في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون كمينا محكما استهدف القوات السعودية في موقع الضبع العسكري بنجران، ما أسفر عن قتل طاقمها، وتم تفجير عبوة ناسفة بعدد من المرتزقة في منطقة الخليفين بمحافظة الجوف، وسقط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت القوى الصاروخية تجمعات العدو في قيادة سقام، ما أدى إلى مقتل جنديين سعوديين وتدمير آلية في الموقع، وقنصت وحدة القناصة سعوديين شرقي موقع الشبكة، ودكت المدفعية تجمعات العدو في السديس وقبالة منفذ الخضراء بنجران، ودكت تجمعاته في معسكر العارضة بصلية صواريخ، وتمكن المجاهدون من السيطرة على جبل عنبرة والتباب المجاورة له في منطقة حام، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في عددهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر سلاح الجو المسير منظومة اتصالات العسكرية في الساحل الغربي بعدة غارات حققت أهدافها بدقة عالية، كما قتل وجرح عسكريين سعوديين بينهم قادة وضباط بقصف صاروخ استهدف تجمعاتهم في السديس، وأفشل المجاهدون محاولة تسلل للعدو على منطقة أضيق، وقتلوا وأصابوا عديد من المرتزقة خلال التصدي لمحاولة الزحف، ونفذوا عملية نوعية على مواقع العدو غرب معسكر السلان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتم اغتنام أسلحة بعد فرارهم من المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تطهير عدة تباب في عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة حمير، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، واغتنام عتاد عسكري، ودمر الأبطال مدرعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في الوازعية، وسقط من كان على متنها قتلى ومصابين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال المجاهدون من إفشال محاولة تسلل للعدوان مسنودة بغطاء جوي مكثف على مواقع مجاهدين شمال الفازة في التحيطة، وكبدوهم خسائر فادحة، واستهدفت القوى الصاروخية بعدة صواريخ زلزال واحد وكاتيوشا تجمعاتهم في ميدي وغرب حيران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحفين واسعين للمرتزقة قبالة منفذ علب، وقتل أكثر من 30 مرتزقا خلال محاولة زحف فاشلة، واستهدفت وحدة الدروع آلية وتجمع للمرتزقة في ذات الجبهة أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، وهاجم الأبطال مواقع المرتزقة واستهدفوا تجمعاتهم بصاروخي زلزال واحد، ودمروا عربة أشكوش للجيش السعودي تحمل معدل عيار 50 بصاروخ موجه في الربوعة، وقتلوا من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بعدة قذائف 3 آليات محملة بالمرتزقة شرق جبل الدود، وشهد الحريق يتصاعد، وقصفت مواقعهم قبالة جبل قيس، ولقي أكثر من 30 مرتزقا مقتلهم وجرح آخرون بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الضباب بتعز.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات اليمنية عدة عمليات عسكرية على عدد من السفن المنتهكة لقرار الحظر في البحار اليمنية والبحار المحيطة، ما أدى إلى إصابة عدد من السفن في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي بالطائرات المسيرة والصواريخ، ونفذت العملية بشكل ناجح.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية وعلى النحو التالي: استهداف سفينة ميرسك سينتوسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. استهداف سفينة مارثو بويس في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استهداف سفينة MSC باتنيري الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير، وحققت هدفها بنجاح. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني، وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 9 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه الأبطال، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة إترنتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وبالستية. وقد أدت العملية بفضل الله إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة. وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية لإنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن. إن استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور. وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن. وحرصا منا على سلامة السفن وطواقمها، فإننا نكرر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني وإرسال سفنهم إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن هذا الموقف هدفه إجبار العدو الصهيوني ومن يقف خلفه على رفع الحصار عن إخواننا في غزة ووقف العدوان عليهم وإنهاء حرب الإبادة المستمرة بحقهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. مستمرون في عملياتنا العسكرية الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الأبية التي تدافع عن كل الأمة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة صنعاء الرابع عشر من محرم 1447 للهجرة الموافق للتاسع من يوليو 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام.
6: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM
6: إذاعتك أنت.
7: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
8: قرآنيون.
9: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ما زلنا نتحدث حول ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، وصلنا في آخر الحلقة الأولى حول استشعار المسؤولية، كيف كان يستشعر المسؤولية، وما زلنا نتحدث عن تجليات القرآن في شخصيته. الإمام زيد من واقع تعلقه بالقرآن كما قلنا عرف بحليف القرآن، وهذا الارتباط الوثيق بالقرآن ثقافة وفكرا ورؤية ومبادئ وروحية وأخلاق هو الذي كان يعني وأخلاق هذا الارتباط هو الذي شكل شخصيته وسلوكه. كان البعض من الناس بينصحه بيقول له يا إمام ما به داعي تتكلم، اسكت وبس، وبالذات الكلمات الحساسة التي كان تثير النظام الظالم في تلك الفترة، وكانوا يقولوا له اسكت لك اشكال ما به داعي. طبعا الناس كانوا خايفين خوف شديد جدا من النظام الاموي، كان بيستنهض الامه لاجل تخرج من حاله الاستعباد، وينصحوها البعض ويقولوا له اسكت. كان بيقول لهم والله ما يدعني كتاب الله ان اسكت، وبيقول كيف اسكت وقد خلف كتاب الله وتحوكم الى الجبت والطاغوت. من هذا المنطلق يتحرك اثر القران فيه كان نتاجه النهضه المتميزه والعظيمه اللي قام بها، ذلك العطاء الاستعداد العالي للتضحية، العزة الإيمانية اللي كسر بها هيبة الطاغوت. فهكذا كان القرآن في أثره على شخصية الإمام زيد سلام الله عليه كما ذكرنا، وكما ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة. لما نجي نشوف الآن الظروف التي انطلقت فيها ثورة الإمام زيد، طبعا الإمام زيد سلام الله عليه كان بيعيش مرحلة خطيرة. هو ولد في سنة 75 للهجرة، وكان خروجه العسكري في سنة 122 للهجرة، وكانت الفترة ما بين خروجه وما قبل ذلك إلى حين استشهاد جده سبط رسول الله الإمام حسين سلام الله عليه ما ينيف عن 60 عاما. خلال 60 عام الطغيان الأموي قد بلغ ذروته، واضح جدا يعني كيف إيش الذي أحدثه في واقع الأمم من انحراف كبير بني أمية وأضرار كبيرة في كل المستويات التربوية الثقافية الروحية النهضوية السياسية، كانوا بلية على الدين وكل ما تعنيه الكلمة معنا. ولذلك ما أدق كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما قال لكل شيء آفة وآفة هذا الدين بنو أمية، فعلا كانوا آفة على الأمة في دينها وبالتالي في كل شؤون، لأن الدين مرتبط بكل شؤون الحياة. إذا أفسدوا على مفاهيم الدين بالتحريف والإحراف فسد إثر ذلك كل شيء، وما أسلم للأمة لا دين ولا دنيا. الطغيان الأموي في عهد الإمام زيد سلام الله عليه قد بلغ ذروته، وفي أيام الطاغي هشام يعني الملك المتجبر يعني ورث حالة الكبرياء والطغيان، ويعني ورث من الخلفاء الأمويين الذي قبله يعني، فكانوا امتداد لطغيان معاوية وطغيان يزيد، امتداد لمجموعة من الخلفاء الذي جاءوا بعده. وكان في الواقع يعني عندما تمكنوا يعني بني أمية كانوا مثلوا شر كبير، يعني شوفوا أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله به نص نبوي بيتحدث كيف يفعلوا بالأمة، اتخذوا عباد الله خولة، استعبدوا الأمة، هانوا الناس، أفقدوا المجتمع الإسلامي كل الشعور بالحرية والكرامة والعزة والله إنها كارثة كبيرة جدا أن تكون الفترة الزمنية وجيزة ما بعد موت رسول الله إلى هذا المرحلة، واستطاعوا يفقدوا الأمة شعورها بالحرية والكرامة والعزة، أفقدوا الناس يعني الناس تشعروا بأنهم عبيد لبني أمية وما ينبغي أنهم يخالفوهم في شيء، وما لهم إلا أن يخضعوا لهم خضوع مطلق وينفذوا كل أوامرهم. حالة من الاستعباد فظيع وشنيعة، وحالة من تحوير الأمة بكل أبنائها ومقدراتها وطاقاتها إلى الاستغلال بأسوأ أشكاله وأبضع أحواله. هذا النص النبوي بيقول اتخذوا عباد الله خولا ودينه دغلا، يعني حتى حرفوا مفاهيم الدين، وما له دولة. إذن ثلاث عناصر رئيسية: استعبدوا الناس، نهبوا الأموال،

0: المهاجرين والأنصار، وحبلت 1000 امرأة لا يدرى من أحبلهن، وقتلوا خلقا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد. هذا ابن كثير الذي هو بيجامل ومتشيع في بني أمية، ما بالكم بغير ابن كثير؟ لو تقرأ مثلا الطبري، في تاريخ الطبري وفي تاريخ الكامل ابن الأثير واليعقوبي وفي الإمام والسياسة ابن كتيب، ذكروا فظائع عجيبة جدا، لدرجة أنهم بقروا بطون الحوامل، قتلوا الأطفال، وذبحوا الصحابة وأبنائهم على قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعلوا فعايل بني أمية، فعايل عجيبة جدا، يعني الروحية الجاهلية عادوها من جديد. أمام كل هذا الطغيان، الإمام زيد بالطبع ما يمكن يسكت على هذا الطغيان. في عصر الإمام زيد كان هشام الملك الأموي المستكبر، الذي كما قلنا وارث للطغيان الأموي وفي ذروة استحكام القبضة الأموية على الأمة. هذا الطاغية بيحج في أوساط الحجيج ويخطب، تخيلوا وش كان يخطب، وش كان يتخاطب به مع الحجاج. الجو في بيت الله الحرام، المشاعر والأجواء هي أجواء إيمانية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا من أهم أهداف الحج. هشام بيقوم بيخطب في أوساط الحجيج ويقول: هل قصدكم؟ بيركز على الحث على تقوى الله ولا طاعة الله ولا إقامة العدل. يعني بيقول في خطبته في أوساط الحجيج، قال: والله لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. هذا خطبة الوالي في أجواء الحج، الأجواء الروحانية بيتحدث بهذا الشكل. كيف لو ما كانت الأجواء روحانية ولا كانت أجواء الحج، كيف حيكون الطغيان حقه؟ هذا حالته بعد ما طاف بالبيت الحرام وبعد المشاعر المقدسة، بيقول: لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. أي إنسان يوجه لي أمر بتقوى الله أقط رأسه. إذن هذا هو من النوع الذي قال الله عنهم في القرآن: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وتخيلوا يعني كيف واقع الأمة الذي بيقودها مثل هذا النوع، الذي هو معني بالقرار فيها والقائم على تربيتها على توجيه الأمة التية وتحديد سياساتها وإدارة شؤونها، يعني كيف حيكون واقع الأمة التية؟ والله إنها حالة غريبة جدا وطغيان عجيب جدا، صفحة سوداء قادمة في التاريخ. من يتأمل الذي حدث في الأمة في مختلف المراحل إلى حين سقوط بني أمية بيندهش، شاهد واحد أمر فظيع وشنيع لا نظير له. لاحظوا في هذا العصر مثلا، احنا بنرد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، أخشى ما نخشاه من الأمريكيين والإسرائيليين على مقدساتنا أنهم يستهدفوا المسجد الأقصى مثلا، ولا المسجد النبوي، ولا بيت الله الحرام. بنخافهم على سائر مقدساتنا في مختلف البقاع، نخشى منهم يستعبدونا، ونخشى منهم يحرفوا مفاهيم ديننا ويحرفوا المفاهيم التي جاءتنا عن رسول الله صلوات الله عليه، نخشى بطشهم، جبروتهم، استباحتهم للأمة، سفك الدماء، انتهاك الأعراض، لا غير ذلك. كل هذا فعله بني أمية، فعلوه بني أمية، ما احترموا شيء. رسول الله سبه في مجلس الشام الأموي بجانب شخص يهودي حاضر في المجلس، المسجد قصفوا بالمنجنيق، الأعراض هتكت، الناس استعبدوا، مفاهيم الدين حرفت. كل الذي بنخافه من اليهودي والأمريكي فعله بني أمية، فعله بني أمية. إذا نستكمل في حلقة قادمة، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
0: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات سلسلة عن ثورة الإمام زيد تحت عنوان إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن الواقع الفكري الذي سبق، والظروف الفكرية والثقافية التي سبقت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، والتي أيضا جاءت بعد كربلاء، بعد محطة كربلاء، محطة خطيرة جدا التي حلت بالعالم الإسلامي في ذلك الحين. بعد كربلاء تبين أن المجتمع أصبح بحاجة إلى بناء ثقافي وفكري يتحرك من خلال القرآن. تبين أن الأمة كانت من خلال بني أمية والنظام الأموي في معظم هذه الأمة لم يكن هناك بناء ثقافي كاف، وأن يزيد كان الممثل الطبيعي لعصره المتوحش، هو انعكاس للعصر الذي كان هو مجرد واجهة. فالمجتمع فيه الصالحون العظماء ورأسهم الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وفيهم أيضا المتوحشون والبعيدون عن تعاليم الإسلام، ويمثلهم يزيد وأمثال يزيد وأضراب يزيد وابن زياد، تماما كما يمثل العدوان على اليمن الصورة الحقيقية لهذا العالم الذي نعيشه. فإذا كانت اليمن مثلها مثل الحسين ابن علي عليه السلام، فكذلك الدول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي تمثل أيضا البشاعة والفظاعة التي عليها عالم اليوم. المهم أنه تبين أن هناك أزمة حضارية وأخلاقية في ذلك الوقت، وأن هناك ضعف في الانتماء إلى الأمة وتعاني من الأمة، بل إن ثورة الإمام الحسين ونتائج هذه الثورة كرست خطين. الخط الأول وهو الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام، وهو أنه لابد أن يكون عند كل ظلم وطغيان وتجاوز وانحراف بقيم الحق وقيم الدين يجب أن يكون هناك ثورة. ومن هنا أخذ الكثير من المسلمين هذا المبدأ وتلقفوه. وهناك أيضا آخرون استغلوا هذه القضية وقالوا: ألا ترون ماذا حصل بالأمة؟ قتل ابن بنت رسول الله، قتل سبط رسول الله، قتل سيد شباب أهل الجنة، إذن يجب ألا يخرج خارج على أي حاكم مهما بلغ سوء هذا الحاكم. وأخذ بهذه النظرية عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره، وروا أنه لا يجوز عندئذ أن نخرج وأن نبقى، والواجب علينا أن نصبر على الظلم أيا كان هذا الظلم. وهذا أيضا خطأ توارثه المسلمون جيلا بعد جيل، وصار عقيدة يدين بها البعض، ورأوا أن هذا هو الدين، وهذا طبعا مخالف لأمر الله عز وجل ومخالف لنهج الدين ولنهج الإسلام. تبين أيضا وجود ثورة مضادة للقيم الراشدية قادها الملك العضوض الذي يمثله معاوية بن أبي سفيان. هذه الثورة المضادة كانت تناقض أهم القيم الأخلاقية وقيم الإسلام وقيم العدالة وقيم القسط، تناقض القسط والعدالة بين الناس، العدالة الاجتماعية. وهيئ الأمويون لمثل هذه المفاهيم، يعني عندما عملوا في الجانب الاجتماعي على وجود طبقية داخل المجتمع المسلم، طبقية متعددة، هذا قريب، هذا عربي له حقوق معينة وله امتيازات معينة، وهذا مولى من الموالي أي من سكان البلاد الأصليين المفتوحة في العراق وفي إيران وفي المغرب العربي وفي الشام، وبالتالي ليس لهم الحقوق الكافية، لا يتمتعون بحقوق المواطنة المتساوية مع الآخرين. قاموا أيضا بالتبرير الديني والثقافي لمثل هذا لمثل هذه الطبقية التي كانوا عليها. أنشأوا أيضا ثقافات نحن تحدثنا عنها سابقا، ولكنهم استمروا في هذه الثقافات، ثقافة الجبر الإلهي، وأن كل ما يعمله الخلفاء وكل ما يعمله الأمويون هو بقضاء الله وقدره، وأنهم إنما ينفذون المشيئة الإلهية، فإذا قتلوا أحدا فإنما الله هو الذي قتله، وإذا ظلموا أحدا فإنما الله هو الذي أجبرهم على ذلك وقدرهم عليه، وهذا أمر مكتوب. كذلك نشروا عقيدة الإرجاء حتى لا ينتقدوا، حتى لا توجه سهام الانتقادات إليهم، نشروا عقيدة الإرجاء بشكل واسع، وقالوا كل أمر يحصل في هذا فإننا يجب أن نرجي أمره إلى الله، وأن نرجي أمره إلى اليوم الآخر، ومن ثم لا نحكم عليه لا بسلب ولا بإيجاب. ضخوا مرويات عديدة جدا، هذه المرويات نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الأنبياء، وصرف الأمة عن القرآن الكريم إلى هذه المرويات التي أنتجت المصانع الأموية التي اشتغل فيها والتي أدارها أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذه المرويات تثبط الأمة عن محاولات التغيير والإصلاح، وتكرس مفاهيم ضلالية انحرافية كالصبر على الظالم، كالإساءة إلى الله عز وجل، إساءة إلى رسول الله، الإفساد في الدين. وهذا يمثله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم: إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خولا. إذن هذا هو الدغل الذي حصل من بني أمية قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، واستمر أيضا هذا منذ ما قبل ثورة كربلاء، ولكنه استمر بشكل أو بآخر، وأراد الأمويون أن يجعلوا من هذه الانحرافات وهذه عقائد، فحرفوا أيضا في المفاهيم وفي الثقافات. أمات الصلاة بتأخيرها عن وقتها، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم النهي عن إماتة الصلاة، قالوا: وكيف إماتة الصلاة؟ قال: أن تؤخر عن وقتها. فهذا هو المشهور عن بني أمية، أنهم كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، يأتي أحدهم ليخطب في الناس في وقت العصر أو في وقت الظهر فيأخذ الوقت كله، ولا تقام الصلاة إلا وقد خرج وقتها. فكان هذا مثار انتقاد واسع جدا في المجتمع المسلم وفي الأمة المسلمة. أيضا من الثقافات التي كانوا عليها أنهم اعتقدوا حلية دم المعارضين للحكم الأموي، أي معارض حتى ولو كان معارضا سياسيا، حتى ولو كان معارضا سلميا، فهم يعتبرونه خارجا عن الدين، وبالتالي دمه مباح، والتنكيل به وبأهله وبزوجته وبأبنائه أمر طبيعي جدا، وأنه من الدين، وهذا عملوا عليه. في المقابل إذا ما جئنا للمقارنة، فإننا نجد أن الأنظمة الكفر وأنظمة الجور وأنظمة الظلم والطغيان والنفاق نجدها تستخدم هذه المثبطات الفكرية للأمة، وتحاول أن توجد ثقافات معينة. هذه الثقافات المعينة من شأنها أن تعيق الأمة عن التحرك الصحيح. ولهذا نشهد يعني السؤال الكبير: لماذا سكت الكثير من المسلمين والكثير من العرب عن المجازر التي ترتكب بحق اليمنيين؟ ما هي الثقافات التي أعاقتهم عن القول بأن هذا ظلم وأن هذا طغيان؟ هناك ثقافات خاطئة اليوم تنتشر، ثقافات القطرية، ثقافات الانكفاء، ثقافات أننا لسنا يجب أن نهتم بشؤوننا وليس علينا أن نتحرك ولا أن نقول ولا أن نسجل موقفا ضد الطغيان في العدوان على اليمن. عندما تموت روحية الجهاد، عندما يعني يحصل مثل هذا الأمر الفظيع، تموت روحية الجهاد ويكون هناك إفحاش في الظلم، يخلق روحية الانهزام لدى البعض وروحية المقاومة المعتزة لدى الأحرار. فالمستكبرون في كل زمان وفي كل مكان يسخرون علماء الدين لخدمة أغراضهم الدنيئة، يظهر مثل ذلك الواعظ المطوع ليقول: إذا ظهر ابن سلمان على الشاشة وهو يفعل الفاحشة ساعة أو ساعتين فلا يجوز علينا الخروج على هذا الحاكم. هذه الثقافات الخطيرة، الثقافات التي تلبس بمسوح الدين، هي التي يعمل الظالمون والمستبدون على يعمل على تثبيتها في عقول الأمة، ومن ثم تساعدهم باعتبار أدوات فكرية تساعدهم على الاستمرار في حكم الناس بطريقة ظالمة وبطريقة منحرفة. فنشهد أيضا عندما الأمويون أحلوا دماء المعارضين لهم حتى ولو كانوا معارضين سلميين، وما يفعله العدوان اليوم عندما يعتقدون عندما حلية دمائنا نحن كيمنيين وأننا وأن دماءنا حلال لهم، يقتلون منا ما يشاءون ويقصفون ما يشاءون من رجال ونساء وأطفال بحجة أننا روافض، أننا مجوس، أننا نخالف الشرعية المزعومة بأننا نشكل خطر على ما يسمى بالأمن القومي العربي. ونحن نجد أن هؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الدعاوى هم أول من انخرطوا وذهبوا إلى الحضن الإسرائيلي واليهودي. هذا ملخص بسيط عن ما كان عليه الوضع الفكري في قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. ولهذا سنجد ثورة فكرية للإمام زيد بن علي عليه السلام شاملة، شملت هذه القضايا وعالجت هذه القضايا التي كانت مطروحة على الساحة. الإمام زيد بن علي هو الإمام زيد ابن الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين السجاد ابن الإمام الحسين الذي نجا من كربلاء وكان الناجي الوحيد من أبناء الإمام الحسين عليه السلام. كان له دور بعد استشهاد والده، كان له دور عظيم، أهل البيت لهم دور. الإمام زين العابدين لم ترهبه كربلاء، صحيح أنها أخذت أحب الناس إليه أباه وإخوته وأبناء عمومته، واستشهد عدد من أقاربه العظماء وأورثه هذا حزنا عميقا، لكن المسلم والعلم أعلام أهل البيت وأهل البيت ومجاهدي أهل البيت لا ينهزمون. فالإمام زين العابدين ذهب يزرع روح الإيمان المفقودة وأعاد الأمة إلى الارتباط بالله المتمثل بعبادته والانقطاع إليه، تحرك من خلال إعطاء هذه الأمة التي رأى فيها أنها أمة بعيدة عن منهج القرآن وعن الروحية الإسلامية الروحية الدينية. ولهذا حاول الإمام زين العابدين أن يعطي هذه الأمة طاقة روحية تعوض ذلك الخواء الذي ظهرت به في كربلاء وما بعد كربلاء، فعلم الناس تلك الأدعية الرائعة في صحيفة زين العابدين الصحيفة السجادية التي ركزت على قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، على تعميق أواصر الارتباط بين هذه الأمة التي باتت ذات خواء روحي وثقافي وفكري شديد جدا. الإمام زين العابدين أراد تربية هذه الأمة بالشكل الصحيح، وكان يشتري العبيد ويعتقهم بعد دورات تنمية وتوعية يلقنهم إياها بحقوقهم ودورهم الإنساني. والإمام زين العابدين من أعظم حسناته أنه ربى الإمام زيد بن علي عليه السلام، ربى الإمام زيد بن علي عليه السلام. ولهذا يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه أن هذه المرحلة وهي مرحلة خطيرة جدا، صنعها التخاذل وصنعها التفريط، عندما تفرط الأمة في أعلام الهدى، عندما فرطت الأمة في الإمام الحسين. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم وقعوا تحت الظلم اليزيدي، ظلم شديد جدا، خسروا خسارة كبيرة. ماذا خسرت الأمة باستشهاد الإمام الحسين وبخذلان الإمام الحسين؟ المفرطون لهم دور خطير جدا، هناك أسباب عديدة، ربما 60% كما يقول الشهيد القائد أو أكثر من ذلك من عوامل سيادة الباطل تعود إلى من؟ إلى الناس، إلى عندما يخذلون قائدهم، عندما يخذلون إمامهم. عندما خذلوا الإمام الحسين ما الذي حصل؟ استعبدت الأمة بمزيد من الاستعباد، انتهكت أعراضها، قتل رجالها ونساؤها وصاروا في وضع أسوأ. لكن الإمام زين العابدين لم ينهزم، والإسلام يعلمنا أننا أن المسلمين أنه لا يمكن أن ينهزم المسلمون الحقيقيون. فالإمام زين العابدين يقول عنه الشهيد القائد: إذا كان زين العابدين يمكن فعلا أن تصدق عليه تلك الصفات التي ذكرها الله للمؤمنين بما فيها الجهاد في سبيل الله، وإن كان الواقع الذي عاش فيه واقعا مظلما، أمة هزمت وقهرت وأذلت تحت أقدام يزيد وأشباه يزيد، لكنه هو من عمل الكثير الكثير، وهو يوجه وهو يعلم وهو يربي. أليس الإمام زيد هو ابنه؟ من أين تخرج الإمام زيد إلا من مدرسة أبيه زين العابدين؟ إن الحالة التي كان فيها حالة فعلا شديدة بالغة الشدة، النفوس مقهورة ومهزومة والأفواه مكممة، لكن زين العابدين من أولئك الذين يفهمون بأن المجالات دائما لا تغلق أمام دين الله، فانطلق هو ليعلم ويربي ويصنع الرجال، لأنه يعلم أنه إن كان زمانه غير مهيئ لعمل ما فإن الزمان يتغير فسيصنع رجالا للمستقبل. وصنع فعلا، صنع فعلا، وخرج الإمام زيد ابن علي عليه السلام شاهرا سيفه في سبيل الله، وترك أمة ما تزال تسير على نهجه من ذلك اليوم إلى الآن. هو عبرة للعلماء. من هو؟ الإمام زين العابدين. يقول الشيخ القائد: هو عبرة للعلماء، قدوة للمعلمين الذين يرون بأن الأوضاع قد أطبقت، والناس لم يعودوا بالشكل الذي يمكن أن يؤثر فيهم كلام أو يحركهم كلام لينطلقوا في نصر الحق ومقاومة الباطل وإزهاقه، فليسلكوا طريقة زين العابدين الإمام علي بن الحسين. اجمع ولو 5 من الطلاب تختارهم ثم علمهم، قدم لهم الدين كاملا، ابعث في نفوسهم الأمل، علمهم الأمل الذي يبعثه القرآن الكريم. لا تسمح بأن يكونوا عبارة عن نسخ للواقع الذي أنت فيه، لا تسمح أن تمتد هزيمتك النفسية إليهم إلى أنفسهم. حاول دائما أن تعلمهم كيف يكونون رجالا، كيف يكونون جندا لله، كيف يكونون من أنصار الله، كيف يعملون في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع رايته. هكذا قال الشهيد القائد عن الإمام زين العابدين الذي يمثل العلماء كيف يجب أن يتحركوا في ظل الأوضاع الخطيرة. لا يسكتون بل يتحركون، بل يربون الرجال الذين سيقودون التاريخ، كما ربى الإمام زين العابدين ولده الإمام زيد بن علي في تلك الظروف السيئة، واستطاع أن يوجد شخصية عظيمة. وهذا ذكره الشهيد القائد في ملزمة في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الأول. نكتفي أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات بهذا القدر، ونترككم إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
0: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

محمد ذكر روح روح لأنفسنا محمد شوك روح فرض على الأمم محمد شوك روح فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 44، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها نورا في صدورنا وطريقا يوصلنا إلى رضا الله وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ المعنى أحبتي الكرام، أفأمن الذين مكروا السيئات كإقسامهم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وكمكرهم في دار الندوة المذكور في قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إلى آخر الآية. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض عقابا عاجلا أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون بإتيانه، كما أتاهم يوم بدر بعد أن كانوا يظنون أنه لا غالب لهم من الناس، فكان ذلك عذابا من حيث لا يشعرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. المعنى: أو يأخذهم في تقلبهم في البلاد في بعض أسفارهم فما هم بمعجزين، أي فما هم بمعجزين لله أن يأخذهم في أي حال. ويقول الله: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. المعنى: أو يأخذهم على تخوف وحذر من أخذه، لأن الله غالب على أمره لا يدفعه حذرهم إذا أتاهم عذابه. فإن ربكم لرؤوف رحيم، حيث أمهلكم وأنتم تمكرون برسوله وكتابه ولم يعاجلكم بالعذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أمكروا السيئات ولم يروا ما يدلهم على قدرة الله وقهره؟ بل رأوا ذلك ولكنهم معرضون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، التفيؤ التردد، من فاء إذا رجع، لأن الظل يأتي ويذهب. عن اليمين والشمائل، تذكير بالظل الذي يكون أول اليوم والذي يكون في آخر اليوم. سجدا لله وهم داخرون، خاضعة صاغرة ذليلة تحت قهره تعالى وسلطانه وملكوته. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، فهي خاضعة لتسخير الله لها وتصرفه فيها. والملائكة، أي يسجدون لله، وخضوعهم لله بعبادتهم لله ربهم وباستسلامهم لصنعه فيهم وتصريفه لأحوالهم. وهم لا يستكبرون، وفيه تعريض بالمستكبرين من الناس واحتجاج على الذين يعبدون الملائكة. ويقول الله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، فمصدر خوفهم أنه من فوقهم بالقهر، ويفعلون ما يؤمرون. هذا يعم مثل ما أمر به ملك الموت من قبض الأرواح، وما يؤمر به خزنة جهنم من تعذيب أهل النار وغير ذلك. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وهداية توصلنا إلى رضا ربنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: مستمعين الكرام، متابعي إذاعة سام اف ام، نلفت عناد حضراتكم إلى أنه حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، نجيب فيه على فتواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. يتولى ذلك فضيلة القاضي العلامة عبد الرحمن بن حمود محمد الوشري، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به بداية الطيبة ترحيب. حياكم الله يا قاضي عبد الرحمن. أهلا وسهلا، حياكم الله. مستمعين الكرام، بإمكانكم مشاركتنا في طرح الأسئلة إما عن طريق الاتصال المباشر على التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3، رقم التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3 مسبوقا بصفر 1 لمن يتصل من خارج محافظة صنعاء، أو يستخدم التليفونات الجوالة المتنقلة يمن موبايل وسبأ فون وشركة يو وشركة واي. أيضا بإمكانكم إرسال الفتوى أو الرسالة في رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم الخاص باستقبال الرسائل، وهو 77-99-1-99-1. اليوم هو الخميس 24 من محرم الحرام لعام 48-400 للهجرة، الموافق للتاسع من شهر يوليو 2026. غدا الجمعة 25 من محرم يصادف الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين عليه السلام في العام 122 للهجرة. طبعا مستمعينا الكرام، لجنة الفعاليات تدعوكم للخروج المليوني الكبير بل والأكبر في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة تحت هذا العنوان. تدعوكم اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني الأكبر عصر غد الجمعة في ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي بقية ساحات المحافظات. اللجنة أكدت في بيان صادر عنها، أكدت على أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتأييدا لبيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. قاضي عبد الرحمن، بالأمس رابطة علماء اليمن مع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد نظمت فعالية صباح أمس في الجامع الكبير بصنعاء، وعشية أمس ما بين مغرب وعشاء أيضا دائرة العلماء والمتعلمين أحيت الذكرى، ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام في الجامع الكبير بصنعاء. هذا يعطينا على أن هذه المناسبة مهمة جدا، واللجنة المنظمة للفعاليات تدعونا للخروج عصر غد اليوم، عصر غد الجمعة في ميدان 70 في صنعاء وفي بقية الساحات. لاحظوا أنه تأكيد اللجنة على أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد. إحنا نشري نربط إحياء هذه الذكرى بما يحصل اليوم من استكبار وطغيان من السعودية وأمريكا وإسرائيل ودول الغرب الكافر، وتأييدا لبيان القوات المسلحة الذي دعا لانتزاع الحقوق وكسر الحصار على المطارات والموانئ اليمنية. نريد أن توضحوا حفظكم الله للإخوة المستمعين والمستمعات أهمية إحياء هذه المناسبة والمشاركة عصر غد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم.
2: وبعد، فإن هذه الفعالية لها الأثر الكبير في إحياء الثقافة ومعرفة أهمية أن يسترد الإنسان المظلوم حقوقه
1: صحيح
2: من ظالمه، ولأن الكثير يجهلون ما وراء الأكمة. فمثل هذا تثقيف بشكل
1: عملي
2: قوي.
1: نعم
2: بشكل قوي.
1: أحسنت.
2: وبسيط.
1: نعم
2: تفهيم بسيط
1: صحيح
2: لمن لا يفهم
1: في موقف يعني مهم جدا.
2: نعم.
1: وهذا يعني ما يعني كان الإمام زيد بن علي عليه السلام يؤكد عليه عندما قال والله ما خرجت لغرض دنيا. عندما قال الإمام زيد عليه السلام والله ما خرجت لغرض دنيا ولا لجمع مال، ولكني خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إلى الله، فمن كان لله همته ومن الله طلبته فما يرعبه شيء إذا نزل به. هذا من أهم الأقوال التي قالها ووضح المبررات والمبادئ التي خرج من أجلها، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر وغير ذلك.
2: والخروج هذا هو من هذا النوع.
1: نعم.
2: لأن استرداد حقوق المظلومين والجائعين والمساكين في هذا الشعب.
1: نعم.
2: هذا من الواجبات العظيمة.
1: أحسنتم. وهذا يعني احنا بنعاني معاناة شديدة يعني خاصة في هذه الفترة. يجب أن نوجه بوصلة العداء للعدو الحقيقي، أمريكا إسرائيل، هذا بالدرجة الأولى. أنظمة تابعة لها هي أذناب وهي أذيال للعدو الصهيوني، متمثلة في النظام السعودي والعدو السعودي الإماراتي الكويتي البحريني وإلى آخره. هذه الأنظمة كذلك الأردن وكذلك مصر التي تحاصر الشعب الفلسطيني المسالم المجاهد، وكذلك كل الأنظمة العربية من المغرب وغيرها، تلك الأنظمة الصهيونية التي تدعم النظام الصهيوني على المجاهدين المستضعفين في غزة وفي لبنان وفي العراق وفي إيران.
2: الأنظمة الجبانة.
1: نعم وهي جبانة. نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام موعدنا غدا عصر غد بمشيئة الله الجمعة في ميدان 70 إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد وإحياء لمبادئه العظيمة، والتي منها والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. حفظكم الله ورعاكم قاضي عبد الرحمن. نبدأ نجاوب على الأسئلة التي وصلت هنا. هذه الأخت أو هذا الأخ يقول أنا دينت زوجي. الأخت السائلة تقول أنها دين أنا دينت زوجي ذهبي قبل 20 سنة والآن قضاني، هل عليهم زكاة في 20 سنة الماضية أو من بعد ما قضاني؟ وهل الزكاة من 70 جرام أو 80 جرام؟ أفتونا كتب الله أجركم. يعني نقول أنه مثلا 75 جرام، الوسط هي بتقول 70 أو 80 جرام، يعني نقول أنه 75 جرام، هل عليها زكاة خلال 20 سنة؟ يعني تزكي عن كل سنة أو تزكي سنة واحدة؟
2: إذا لم تكن إلا 75 جرام ليس عليها زكاة، لكن إذا كانت قد بلغت 85 جرام فتزكي، إن كانت ترجو أن يرد زوجها إليها هذا الدين.
1: قد قضاها.
2: إن كانت ترجو من قبل أن يرد إليها زوجها.
1: أيوة.
2: يلزم على السنوات زكاة.
1: نعم.
2: وإن كانت يائسة.
1: وحصل ورد.
2: أن يرد عليها لشدة فقره أو لمماطلته فتزكي في السنة على السنة التي رجع إليها الدين.
1: بس.
2: أيوة.
1: هذه إجابة وافية وواضحة. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن. عزيزي السؤال، إذا حصل رضاعة بين ولد وبنت وعند الولد أخوة والبنت أخوات، هل يحق للإخوة يتزوجوا منهن ويتزوجن منهم؟ أفتونا أبو عبد الرحمن عمران أو من عمران، ما فهمت. فهمتوا؟
2: الذين لم يرضعوا.
1: نعم.
2: وخارج نطاق
1: يتزوجوا فيما بينهم يتزوجوا. أيوه. لكن الذي رضعوا هم الذي يحرم عليهم الزواج. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن. هنا سؤال آخر يقول دائما نسمع الخطيب وهو يقول الحسن المقتول سما والحسين المذبوح ظلما، ما هي القصة ومن قتل الحسن والحسين عليهم السلام وكم كان أعمارهم بارك الله فيكم. يعني في ناس مش مدارين بالله.
2: الحسن قتل بالسم والحسين قتل بالمعركة بالقتل.
1: قتل هو الملعون يزيد.
2: أيوة.
1: نعم. وهم
2: الذي يريد جواب هذا يبحث.
1: نعم.
2: يأخذ كتاب يأخذ ترجمة كتاب ترجمة الإمام الحسين.
1: نعم ويلقى فيه التفاصيل.
2: هناك ترجمة موجودة.
1: الحسن.
2: موجودة الإمام الحسن.
1: نعم.
2: وعي يلقى كل شيء.
1: وطبعا الشيء ميسور يعني الحمد لله وكل شيء متيسر. قاضي عبد الرحمن هنا سؤال يقول ما حكم من يتوضأ ويتوجه إلى الصلاة ويخرج بول، هل يجوز الصلاة أو لا؟ يعني بعد ما قد توضأ وتوجه هو كأنه بيحس يعني بيقول إنه خرج بول.
2: يتيقن
1: إذا هو متيقن
2: إذا خرج بول
1: إذا متيقن
2: لابد ما يعيد لابد ما
1: يغسل مكان النجاسة
2: يغسل مكان يغسل مكان النجاسة من ثوبه
1: ويتوضأ أيوة وجسده ويعيد الوضوء. أحسنتم بارك الله.
2: أو يبدل
1: الثوب. يبدل ملابسه الذي أصابها النجاسة. أحسنتم بارك الله فيكم. يا قاضي عبد الرحمن أنا هنا هذا سؤال طويل. شيخنا أنا متزوجة لي 6 سنوات، هذه بتقول الأخت أنها متزوجة لها 6 سنوات وعايشة مع زوجي وما شفت منه أي غلط يخل بالأخلاق. جت فترة العيد رحت أعيد في بيت أهلي، بعد أن رجعت اكتشفت أن زوجي تواصل بواحدة غيري والتقى بها، وصلني أنه حصل بينهم شيء بس هو أنكر، وأنا الآن في حيرة من أمري، أفتوني ما علي فعله، فهل أنسى وأسامح أو ما علي فعله؟ أفتونا كتب الله أجركم أثابكم الله. أنا طلبت منه اليمين فوق كتاب الله في الجامع الكبير، هو وافق بس جالس يماطل وما نفذ، نوروني كتب الله أجركم.
2: لا تنقبش ولا شيء ولا شيء، الأصل البراءة. لا تصدق الشائعات.
1: أيوة
2: مدام طالما ويتعرف
1: أخلاقه
2: تترك
1: سوى.
2: ما لم يظهر لها
1: يقينا
2: واليقين ما يظهر إلا بشهادة اثنين، بشهادة واضحة.
1: نعم نعم.
2: لا تبصر هي بنفسها
1: بعينها. نعم.
2: لكن أحسن أنها
1: تقبل إنه قد بيقول ما
2: تنسى هذا الكلام.
1: نعم. وإن شاء الله يعني
2: وتستره وخلاص.
1: خلاص أحسن الله إليكم وعافاكم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. الأخوات السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، عندنا بعض الأسئلة. معنى قول الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يشتين يسألين معنى قول الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا.
2: يجعلوا بينه وبين قالوا الملائكة هم بنات الله
1: هذول النعم.
2: والمراد بين الجنة ما خفي عن نظر الإنسان.
1: نعم.
2: سواء كان ملك أو جني ما خفي عن نظر الإنسان
1: فهو جان. نعم.
2: وجعلوا بين قالوا الملائكة بنات الله.
1: أحسنت. هذا معنى. والسؤال الثاني يا قاضي، هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد ألا يتزوج عليها زوجها؟ تشترط عليه انه تمنعه من الزواج الثاني.
2: تشترط
1: ايوه تشترط على زوجها عند العقد، تقول انا اشرط عليك انك ما تتزوج فوقي، يعني بعضنا هكذا مشعبات.
2: الشرط يبطل لانه مخالف الكتاب اللي.
1: مخالف ايوه. احسن الله اليكم وعفاكم. عندها ايضا سؤال، هل المرأة الحائض عند سماعها الاذان لا يجوز لها ان تقول اشهد ان لا اله، يعني تردد بعد المؤذن، فهل هذا صحيح؟
2: تمام
1: حتى لو هي حائض.
2: أيوة.
1: طبيعي. لو سمحت ليش بالعصر برنامج ما يطلبون المجاهدون طلع ورجع انقطع؟ شكرا والله ما أدري.
2: استدراكا على الجواب الأول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فريق من العرب.
1: نعم.
2: من المشركين مش كلهم.
1: نعم.
2: فريق منهم كانوا هكذا يعبدون الجن.
1: نعم.
2: ويجعلون بين الجن وبين الله نسب، وأنهم
1: ينسبون له البنات.
2: وأن منهم من يقول الملائكة بنات الله، ومنهم من يقول الجن اللي هم علاقة بالباري نسبا.
1: نعم. وهذا من أباطيله.
2: وهذا باطل.
1: باطل. أحسنتم بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الشريف يا قاضي. السلام عليكم يا شيخ، أرجو منكم الدعاء لي بالفرج، أنا بنت مظلومة وعايشة أتوجع وحالتي حالة الله يعلم، كم أنا موجوع فأرجو منكم ومن جميع المستمعين الدعاء لإيمان الأخت إيمان. القاضي بيسمع والمستمعين بيسمع.
2: الله يفرج عنا وعن جميع المؤمنين.
1: يا الله. وهذه إن شاء الله يعني من القاضي إن شاء الله الدعوة مستجابة بإذن تعالى. يا شيخ أنا حبيت شاب وهو كمان حبني وطلب مني إيش؟ هذا قدو يعني خارج نطاق الأدب يعني بيطلب مني إيش؟ وما بش حاجة وأنا تحركت عندي المشاعر وسمحت له. هل يعني هذا قدو يعني دخلوا في كلام كبير يعني في تقبيل وما تقبيل
2: دخلوا في المحظور
1: وسمحت له.
2: ما هو الفتوى
1: يعني هل علي إثم؟ هو تقبيل وما تقبيل يعني أيوة. فهي سمحت له ويعني ما يعلم الله أنه إذا ما وقعوش في المحظور فهذا قدو إثم كبير وهذا ليس حب. هذا من يعني تزيين الشيطان للأعمال. هذا يعني الشيطان يزين العمل ويقول
2: يتزوج
1: إذا هو صادق يجي من الباب البيت يدق باب البيت يدق وأنا يعني يقول أنا الشيء أتزوج هكذا. أما أنه هذا أنتم دخلتوا في المحظور. أحسن الله إليكم وعافاكم. إذا مستمعينا الكرام الأسئلة عندي كثيرة لكن عندنا فاصل. سنخرج في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك ومع فضيلة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. فلا تذهبوا بعيدا.
0: سام اف ام وقفة إعلانية
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح

0: والله احنا ننصحه اولا ننصحه نيابة عن الطبيب،
1: ايوه
0: طبيب العيون وطبيب العقل،
1: ايوه يأثر على
0: طبيب
1: عيونك،
0: الدماغ،
1: ايوه،
0: وطبيب الاعصاب.
1: هذا عيهلكك،
0: هذا لا اثر شديد، اثر سيء علي في المستقبل صحيا،
1: صحيح، واجتماعيا صحيح. يعني ايه. شوف اجتماعيا بيأثر على علاقتك مع زوجتك، ايه. فهذا يعني من الاثار الخطيره،
0: ويأثر على علاقتي مع الله، لانه
1: بيغفل
0: لها،
1: ايوه،
0: الها وشغالة عن ذكر الله
1: لمده يوم 24 ايه. ساعه، هذا ما يجوز. يعني لو قلنا الواحد اقرا ختمه، اقرا قران، يعني ساعه كامله في اليوم اي يستثقلها، اما عند التلفون مستعد يجلس 24 ساعه. فتقول الله يا اصحاب التلفونات هذه.
0: وهذا المراه طيبه لانها ما قالت فيه الا خير، قالت انه منهمك على التلفون، ما قالت انه بيبصر الصور كذا
1: الخليعه او كذا
0: ولا. فهذا يستحي على نفسه، يخزى على نفسه.
1: يا الله. السلام عليكم، مساء الخير يا شيخ. هو يصح الصلاة فوق سجادة وفيها صورة من مسجد ولا الكعبة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
0: إذا كان صورة الكعبة لا تكون تحت القدم،
1: لا يتسحش
0: ونقدها،
1: أيوة. وإذا هو بيشتري سجادة يكون يعتني بالرسمة الذي موجودة، بحيث أنه يشتري سجادة يصلي وهو مطمئن.
0: يشتري سجادة ما بش فيها لا كعبة ولا مسجد ولا شيء.
1: بارك الله فيكم.
0: عادية.
1: ما حكم مسح الرأس في آخر الوضوء؟ وهل الترتيب بين أعضاء الوضوء
0: الترتيب
1: لازم؟
0: الترتيب واجب عندنا.
1: الترتيب واجب.
0: لا عند الحنفية، لكن الترتيب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يرتب في الوضوء. ما لم يؤثر عنه إنه قدم عضوا على عضو. وقال عندما طاف بين الصفا والمروة أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة.
1: بدأ بما بدأ الله به.
0: بدأ بالصفا. وعطف المروة على، لأنه بيقولوا أن الواو والعطف لا تقتضي الترتيب،
1: أيوة.
0: لكنها تقتضي الجمع في الحكم. فعلى أي حال
1: الترتيب واجب،
0: الترتيب هذا واجب عندنا.
1: وما حكم المسح على الرأس في آخر الوضوء؟
0: لا بد أن يكون بعد اليدين، بعد غسل اليدين،
1: أيوة، بعد
0: وليس
1: يعني
0: بعد الوضوء.
1: نعم، أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم. هنا سؤال، الله يكتب أجركم، كم نصاب زكاة الذهب؟ هل 80 جرام أو 69.5 جرام؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. أعتقد أنه 80 نصاب الذهب.
0: نصاب الذهب قدو 85، 80 بالنسبة للذهب
1: العيار،
0: أيوة،
1: العيارات 21،
0: أيوة،
1: أو 24 أو 18.
0: العيار الجيد قدو 80،
1: نعم،
0: أو 85، 85 قدو بالاتفاق،
1: نعم، سواء. السؤال الثاني، امرأة ولدت في بعملية قيصرية وبينزل دم، هل تعتبر نفاس وتقطع الصلاة؟ لأن بعض العلماء يقول الذي تولد بعملية قيصرية تصلي.
0: تصلي إذا كان الدم يخرج بسبب الولادة، هذا يرجع إلى الدكتور.
1: نعم.
0: هل سبب خروج الدم هو الولادة؟ فلا فرق. إذا كان هو الولادة سبب خروج الدم من الفرج، فحكم
1: النفاس،
0: ولدت من فرجها،
1: نعم، يعني كنا في، أيوة، النفاس. بارك الله
0: فلا تصلي.
1: أحسن الله إليكم وعافاكم. مساء الخير وجمعتكم مباركة. سؤالي، غسلت ملابس وضحيتهم في الحوش وطار بعض منهم وقدهم يابسات إلى الأرض، وكان يوجد يعني أعزكم الله براز كلب في الشارع يابس، فكيف نطهرهم والملابس كانت يابسات يعني، وطار هذا الملابس المغسلات المضحايات طارين مع الريح وأصاب يعني طرحين
0: هذا وقد وقعين فوق هذا، ولو يابس لتطمئن النفس
1: يغسله
0: ولا ما نوجب. إذا كان يابس على يابس يشتي ينفضه، بس نفض بقى،
1: نعم، لكن باب الطمأنينة الأفضل يغسله. أحسن الله إليكم وعافاكم. طيب، بعض الأسئلة بيجي يطلعوا لنا زامل، مدري من وين بيجينا الأسئلة هؤلاء. مساء الخير، مساء الخير، جمعة مباركة. معي سؤال، في واحد خطبني وهم قبائل، لكن لا يعني الزواج التكافؤ أو كذا يعني. هنا يا قاضي سؤال، أفتونا. طيب ألو، وين السؤال؟ ما بش سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ ويا عبد الرحمن؟ قال الله تعالى، وإيش وأظل وأظله السامري. ما معنى السامري ومن هو؟
0: هذا اسم رجل من أصحاب موسى السامري. أيوة،
1: من اليهود من بني إسرائيل.
0: أيوة،
1: الذي فعلوا لهم العجل.
0: هذا الذي سبر العجل، الذي دعاهم يسجدوا للعجل
1: وأخذ منهم الحلي.
0: أيوة.
1: وهل يجوز الكشف عن الوجه عند أبناء العم والخال؟ وشكرا لك.
0: لا لا ما يجوز.
1: لاعية
0: حكم ابن العم وابن الخال مثل حكم الرجل الذي الثاني الذي ما تعرفه،
1: الأجنبي
0: الذي ماشي في الطريق.
1: أها،
0: ما بيش فرق.
1: هذه قاعدة افهموا. أيوة، اعقلوا ما بيقول القاضي عبد الرحمن. أيوة، لأنه البعض يا قاضي بيتساهلوا. الصوت منخفض يا سيدي أبو محمد صعدة. إن شاء الله يكون خدمت عمي. طيب، خدمت عمي أبو مرتي 11 سنة، هل لي شقية؟ خدمت عمي أبو مرتي 11 عاما، هل لي شقية؟ بس هذه الكلمة.
0: خدم
1: عمه أبو مرته، أبو المرة خدمه 11 عاما، هل له شقية؟
0: نعم له شقية لا شك.
1: نعم. أحسن الله إليكم وعفاكم. السلام عليكم. اذكروا لي لو تكرمت الحديث المتعلق بالمرأة التي تخرج من بيتها من غير إذن زوجها، وهل تلعنها الملائكة إلى حين تعود؟ يعني ربما هناك في حديث،
0: لأنه نعم العاصي هو يلعن.
1: نعم، والمرأة أيوة المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها. يعني
0: هي عصت، لأنها عصت هذه معصية، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول
1: أمر بطاعة الزوج
0: بأن لا تخرج المرأة بدون إذن زوجها.
1: إذن زوجها. أحسنتم. في المنطقة امرأة تعالج وتستعين بالجن، والكثير من الناس يذهبون إليها، فما رأيكم بذلك؟ يعني إذا كانوا أنتم
0: إذا جربتوا مرة بعد مرة وهي بتنفع خلاص مشيتوا.
1: نعم.
0: ما بتنفعش خلاص.
1: أيوة، أحسن الله إليكم وعفاكم. مساء الخير يا قاضي. طيب مساء الخير، وين السؤال؟ ما بش. مساء الخير، هل يجوز تسمع الأغاني؟ هل يجوز تسمع الأغاني؟ أفتونا. الأغاني
0: قد قلنا هذا الأغاني هي مثل هذا اللي بينهمك على التلفون.
1: أيوة،
0: له عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا الأغاني كذلك تلهي عن ذكر الله ويقسو القلب،
1: ولا يجوز سماعها.
0: أيوة.
1: يا شيخ، هل يجوز تردد لدان وأنت في الحمام؟ يا ما تردد للدان، يعني يقول يا دان ويا دان، كيف هذا في الحمام وهو مكان يعني مكروه ويشتي يغني في الحمام؟ هذا يعني قدك تعرف من نفسك. على
0: ما دخلنا في المجانين.
1: الله المستعان.
0: يغني لا ولا ما يفعل.
1: أي ولا الحمام يعني مكروه الحديث، يعني الإنسان ما يتكلمش في الحمام، أما عادوا بيتكلم.
0: هذا يعني ما يكيف في الحمام ويغني إلا مجنون.
1: مجنون.
0: هذا كيف.
1: خليك إنسان عاقل. أحسن الله إليكم وعفاكم. مساء الخير والعافية، عندي سؤال. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما المقصود بالآية؟ هل القرآن
0: إذا قرآن الفجر الصلاة؟
1: الصلاة الفجر.
0: الصلاة، لأنها لما كانت مشتملة على القرآن، وأغلب شيء في الصلاة هو القرآن، غلب القرآن على
1: فيطلق. أيوة، فيطلق على
0: الأركان.
1: أحسنتم. هل القرآن الذي نقرأه عند الصلاة الفجر أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ وتحياتي وسلام القاضي.
0: وضح. القرآن الذي نقرأه في الصلاة.
1: في الصلاة. القاضي وضح. وعندي سؤال. في حلقة تنومة أحد الحجاج حلم أنه غراب عندها مناقير من حديد تنهب لحوم الحجاج. أنا عارف أنه ما تفسر أحلام، لكن شوفوا على حلم معي. فأنا حلمت أنه غراب طعنني بمزقرة في صدري، بماذا يدل هذا؟ يعني قولي اللهم اجعله خيرا، يعني لا تقول يعني تشي توزني هذه الرؤية على رؤية الحلقة حق تنومة. لا يعني ما هوش مش هكذا تفسير الأحلام. ممكن تعيدوا لي الجواب يا شيخ؟ لأني بحاجة والله أخرج من الدوامة اللي أنا فيها. ما سمعتش الجواب. أنا أيوة، هذه الذي بتقول زوجها أنه طيب، تقول يا شيخ أنا متزوجة ولي 6 سنوات وعايشة مع زوجي وما شفت منه أي غلط يخل بالأخلاق. جيت فترة العيد رحت أعيد في بيت أهلي، بعد أن رجعت اكتشفت أن زوجي تواصل بواحدة غيري والتقى بها، وصلني أنه حصل بينهم شيء، بس هو أنكر وأنا الآن في حيرة.
0: خلاص أنكر.
1: خلاص ما سمعت الإجابة.
0: صدقيه بس.
1: خلاص صدقيه. وهيك ويتحمل ويتحمل وخلاص. أيوة. واحمليه على السلامة. أيوة. أيوة. وعطيه يعني ثقة. أيوة. كذا إن شاء الله ما يكون لك.
0: ومن تاب تاب الله عليه.
1: أحسن الله إليكم.
0: إذا لو فرضنا وحصل شيء.
1: نعم.
0: فقدوا إنكاره توبة.
1: والأزواج يعني بعض الأزواج هداهم الله يبتعدوا عن مواطن الشبهة وخاصة إحنا في عصر التلفونات. أيوة. هذا يعني مصائب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتونا كتب الله أجركم. السؤال الأول، هل يجوز صلاة الفجر قبل الأذان بعشر دقائق؟ قبل أذان الفجر يشتي يصلي بعشر دقائق ما قد أذنش.
0: إحنا ننصح إنه صلى صلاة الفجر بعد الأذان بعشر دقائق.
1: أيوة.
0: أما قبل الأذان بعشر دقائق ما يصح.
1: ما دخل شغل.
0: لا يصح.
1: أحسنتم. والسؤال الثاني، هل يجوز الصلاة بالفنيلة العلاقية الداخلية؟ هذا الأيام حماية قاضي.
0: أي صح.
1: بعضهم يصلي بالفنيلة العلاقية.
0: صحيح. أهم شيء يستر من فوق السرة إلى تحت الركبة.
1: أحسنتم. يلبس معوز للرجل هذا. إحنا بنتكلم عن الرجل.
0: ما بالنسبة للمرأة.
1: لا.
0: لازم تستر جميع جسمها. أيوة. إلا الوجه والكفين في الصلاة.
1: بس. وهذا إجابة وافية وكافية إن شاء الله. يا قاضي عبد الرحمن أحسن الله إليكم. مساء الخير يا شيخ. أنا نلتقي أنا وأنت. أيوة. أيوة بسروا هذه واحدة ثانية. مساء الخير يا شيخ، أنا حبيت شاب وهو حبني وقلت له نتزوج، جي أطلب يدي من أهلي بس قال نلتقي أول. اشتي بسروا بسروا على شيطان. قال لها نلتقي أنا وأنت فرفضت، يعني فرفضت طلبه، والآن هو يقول نلتقي اشتي يلتقي بها. بسروا شيطان هذا، مش
0: لا صادق. لا لا لا انتبهي. الحذر.
1: وانتي اقطعي علاقتي. انا مستغرب يعني.
0: هذا
1: يعني
0: قليل دي.
1: هذا قليل دي.
0: لا خير فيه.
1: ايوه. وانتي لا تسمح لنفسك انك تتكلمي تتواصلي معه سواء برسائل ولا بالتلفون من يعني بدون ما يعلموا اهلش. هذه معصية. هذه بحد ذاتها.
0: بعدها يتهددش. معصية. يصور شوي يتهددش تدي ذهبش.
1: ولا يسجل
0: بليش. تدي له ذهبش. وإذا بدأ ولا يقول
1: تدي عرضش.
0: ولا عدا أبين الصورة.
1: أيوة.
0: ادي لي كذا ولا عدا أبين الصورة.
1: وخرجي معي. وخرجي معي. أيوة.
0: هذا بعدها يستغلش.
1: أيوة. ولا يسجل مكالماتش. أيوة. وأنتي مش أنت دارية. وبعدها يقول أهددش. وبعدها يقول لك خرجي معي وأنتي عتخرجي.
0: أيوة.
1: بعد ما هددش. فبناتنا يعني اتقينا الله.
0: ومن الحب ما قتل.
1: ومن
0: هذا هو الحب. أيوة. الذي يقتل.
1: أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم. ألو مساء الخير. ما حكم الزوجة لما يكون الزوج مانعها أن لا تصلح النسوان؟ إيش لا تصلح النسوان وهي تصلح وهو مش داري ولا موجود؟ يعني تصلح بين النسوان وبيمنعها أنها تصلح بين النسوان، لكن هي ما تسمعش كلامه، بتصلح بدون ما
0: تصلح.
1: تصلح بين النسوان.
0: الظاهر تصلح، الظاهر تجملهن،
1: تصلح النسوان. يعني
0: تمكيجهن.
1: أيوة إلا وهو منعها. وهي الآن بتصلح لكن مش وداري.
0: لا تشتغل، لا تدخلش هذا الشغلة بغير إذنه.
1: أيوة.
0: أبدا.
1: بعدها توقع مشاكل. طيب البث مقطوع في باجل الآن. البث مقطوع في صاعدة الآن، أرجو تصلحوا يا منع. طيب صاعدة والحديدة قصدي باجل بالتحديد، ما بش بث. نريد توضيح على غسل الميت أفتونا كتب الله أجركم، من بنات تعز. يعني شو صفة غسل الميت؟
0: غسل الميت هذا يشتي وقت كبير. الخلاصة أنه لا يغسل المرأة إلا مرأة، ولا يغسل الرجل إلا رجل.
1: أيوة.
0: فإذا لم يوجد رجال بالنسبة للمرأة فيغسلها زوجها
1: سوى.
0: وإذا يعني يغسلها، وذلك إذا لم يوجد نساء للمرأة، إذا لم يوجد نساء يغسل المرأة زوجها، وإذا لم يوجد رجال للرجل
1: تغسلها
0: زوجته.
1: نعم. بس في أضيق الأحوال.
0: أيوة. جنس جنسه ثم منكوعه.
1: أحسنت.
0: يعني الجنس، يعني الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، فإذا لم يوجد فزوجته أو زوجها.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. وهذا خلاصتها. مساء الخير يا شيخ، أنا امرأة تزوجت في عمر 14 أو 15 سنة، وأول رمضان من الزواج أجا وأني عروسة، وكان زوجي يفطرني بالغصب يعني إجامعة في نهار رمضان، وأني كنت بعض الأحيان أفطر، والآن ندمت وقد مضى 6 سنوات على هذا ولا أعلم كم أفطرت، واشتي أقضي بد مش قدرش. معي ثلاثة أطفال والصغير يرضع، كيف أسوي؟
0: تقضي، تكون تقضي بعد ما تم الرضاعة.
1: أيوة.
0: ما استطعت، وهو يلزق وهو يكفر يصوم شهرين متتابعين.
1: الزوجة.
0: لا يطعم 60 مسكينا.
1: أيوة أحسنتم بارك الله.
0: ويتوب توبة نصوح.
1: وهي نادمة أشد الندم.
0: ويطلب من الله قبول التوبة لأنه تجرأ.
1: تجرأ على حدود
0: تجرأ
1: الله.
0: تجرأ على الله مش مرة، مرات.
1: عدة مرات.
0: أي تجرأ.
1: وهذا يعني جريمة، يعني يصوم شهرين متتابعين. ايوه وهي تقضي يعني قدر المستطاع، تحاول تتذكر كم
0: الايام. لا يلزم عليها الكفاره لانها ابت، لانها نعم.
1: ترفض، بترفض. أيوة.
0: رافضه.
1: هل يجب على المراه صلاه العيد وهل يجوز تصليها؟
0: يجب على المراه ان تصلي العيد، صلاه العيد
1: ولو في البيت، يعني هي
0: في البيت،
1: في بيتها. ايوه فرادة. اخت مروان، هل يجب على المراه صلاه العيد وهل يجوز تصليها في قد جاوبنا عليه. مساء الخير وجمعتكم مباركة، لو سمحتوا نشتي رقم العلامة عبد الرحمن الوشلي، ما رأيكم؟ السلام عليكم.
0: كم هذا الرقم؟
1: هذا الذي يشتوى الرقم موجود.
0: كم هو؟
1: طيب هو ذا لحظة،
0: كم نهايته؟ لأن في واحد اتصل لي وسبني.
1: ها.
0: إذا هو ما أنتي لشر يعني،
1: احنا من هذا يعني، هذا قليل دين وقليل ذوق.
0: قد ظل عليه الرقم اذا هو.
1: احسنتم،
0: خلاص تو الرقم لهذا الذي طلب.
1: هذا بسرو الرقم حقه يعني موجود.
0: ايه
1: وبسروه يعني، انا اسجله لكم بعد ان شاء الله.
0: طيب ادوا له الرقم، اكتبوا لي رقمه وادوا له الرقم.
1: طيب يا جاد عبد الرحمن، 7 5 طبعا السؤال التالي
0: دولة قال رقمي،
1: الرقم القاضي عبد الرحمن هو 77 30 66 385. هذا رقم السيد عبد الرحمن الوشلي نائب مفتي الجمهورية، وأرجو أنه يكون الاتصال في وقت مناسب، يعني يكون مثلا الصباح من الساعة 10 مثلا بعد العصر، لكن في الليل ما هوش لايك ولا هو مناسب.
0: بعد العصر ولا من الساعة، بعد الساعة 10،
1: من بعد العشرة الصباح ولا من بعد العصر، هذه الوقتين اللي ممكن يعني يجاوبكم فيهم السيد عبد الرحمن، لأنه هو رجل يعني، فإحنا نراعي ونحاول نقدر هذا الجانب. أحسن الله إليكم وعافاكم. مساء الخير، جمعة مباركة، معي سؤال. أنا فتاة وأبي ما بيرضى لي أسير مدارس الكوثر، وبيقول أقرأ في البيت وأستمع للبرنامج اليومي وأقرأ الملازم في البيت، فهل إذا صرت أدرس مدارس أو أدرس مدارس أو أدرس مدارس ما شاني داري تدرس ولا تدرس بدون رضا أبي، يجوز أو حرام علي؟ وشكراً.
0: إذا كنت مثقفة قادرة على المطالعة والاستيعاب وحدش قرأتي في البيت، إن كان ما تفهمي إلا بأستاذة فطلب العلم واجب، ومعرفة دين الإنسان ومعرفة فكرة
1: الدروس
0: أفكار الملازم والمسيرة القرآنية واجب.
1: أحسنت،
0: واجب على كل.
1: وحاول تقنعيه بأدب هكذا، ويوم مرة بعد مرة وإن شاء الله يكتب.
0: تقول له أنا إذا فهمت الدين سواء أعرف قدرك، قدر الوالدين، وأعرف قدر
1: طاعة، أيوة
0: حقوق أبي،
1: تعينوني على طاعة الوالدين.
0: أيوة.
1: أحسن الله إليكم وعافاكم. جمعة مباركة، هل فتح الدريس يوم الموت في الجامع عادة من أيام الرسول؟
0: لا لا
1: ما
0: بلب يستحسنوها ناس.
1: أيوة
0: في بعض الأماكن فقط.
1: نعم. السلام عليكم، معي 200,000 مخبأة، هل يتوجب عليها زكاة؟
0: لا، 200,000 إيش؟
1: يعني ربما 1000 ريال يمني، ما ذكر،
0: ما ذكرش على المليون والمليونين.
1: أحسنتم. أما جامع كان يقنت فجر، صار حج ورجع بطل القنوت، قال مكة ما بيقنتوا. إمام جامع كان يقنت فجر.
0: إمام جامع جاهل، لو هو قاري ما يتأثر لأنهم جهال هذه في مكة
1: الوهابية. نعم. أحسن الله عليكم.
0: ما مش معلم من أئمة أهل البيت.
1: الله،
0: أئمة أهل البيت الهادي ابن الحسين فلان يقنطوا في الفجر والوتر.
1: ايوه. ها يا شيخ، قصدي اذا اذن المؤذن في الجامع وانت في الحمام، هل يجوز تردد الاذان؟
0: لا تردد وانت في الحمام.
1: هيبسروا، لانه انا فهمت السؤال، لانه الاملاء كان غلط، الإملاء كان غلط، أنا ما فهمت. دحين وضح هذاك الذي في الحمام إنه يردد الأذان مع المؤذن وهو في الحمام.
0: لا يردد في الحمام.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا مستمعينا الكرام يعلم الله إنه الأسئلة كثير والوقت قد انتهى، لكن أكتفي بهذا القدر لأن الوقت المحدد للبرنامج قد انتهى والمخرج بيأشر لي. لا يسعني في آخر هذه الحلقة إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير للسيد العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن الذي تفضل بالرد والإجابة على أسئلتكم وفتاواكم. كتب الله أجركم يا قاضي عبد الرحمن وحافظكم الحافظ. وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات على طيب وكرم المتابعة والإصغاء والمشاركة في طرح الأسئلة. أيضا نسأل الله الشفاء بالشفاء العاجل، أن يمن بالشفاء العاجل على المهندس صهيب الجرافي، تعرض إلى حادث ووقع له كسر يعني.
0: شفاء الله عافية.
1: فنسأل الله لها الشفاء العاجل
0: إن شاء الله.
1: طبعا هو كان مرافق في الحلقة هذه المهندس صهيب الجرافي الذي نوجه له التقدير والشكر الجزيل. مستمعينا الكرام أترككم مع القرآن العظيم، مع الصلاة، الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد في هذه الليلة وفي كل ليلة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما؟
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: أربعة عشر شهيدا نتيجة العدوان الأمريكي على جنوب إيران، والأخيرة تدمر مراكز حيوية للعدو في الخليج والأردن. السلطة اللبنانية تستعد لاجتماع روما، وكتلة الوفاء للمقاومة اتفاق الإطار لن يطبق والعدو يستغله لشرعنة الاحتلال. ترامب يبلغ الكونغرس إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وينتظر الثمن من جماعات الجولاني في لبنان. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للمشاركة في مليونية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييد بيان القوات المسلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. توج الشعب الإيراني قيامه لله في المشهد الرضوي وتجددت البيعة، وقدم التشيع صورة شاملة أن إيران بعد شهادة القائد عادت للبدايات الأولى للجمهورية، ولكن بخبرة نحو نصف قرن وبمسؤولية تطوير الثورة، ليس حمايتها وتحويل دولتها إلى قاعدة لبناء الحضارة الإسلامية. هذا الأنموذج الملهم يمكن العلم والاقتصاد والسياسة من وظائفها ضمن المشروع الحضاري، يعطي الجغرافيا السياسية موقعها ومعناها في هذا الإطار، كما يفعل اليوم مع مضيق هرمز في رسائل تأكيد أن الدول الكبرى تدخل لحظات تتحول فيها الأحداث إلى مفاصل تاريخية تعيد تشكيل مسارها في حقب العمر القادمة. وإيران اليوم تعد أمتنا الإسلامية بأن أمامها زمن آت يقتلع أعداؤها اليهود والمستكبرون، يقتلعون حصونهم والقواعد والثكنات في الجزيرة العربية ونواحي الشام. من هنا ترى طهران أن التفاخر الدائم بخدمة التسلط الأمريكي وحربه العدوانية لا يعكس أكثر من عقلية حاشية متملكة في بلاط ملك مستكبر ومتعال لا يهمه الخدم ومصالحهم وكل من يمكن أن يؤدي الدور الكذر عن الصهيونية، حتى لو كانت أوروبا الزاحفة نحو ذلك تحت عنوان حماية الملاحة، في مؤشر على أن عوامل الانفجار لا تزال أقوى من عناصر الاحتواء، وأن المنطقة أمام مرحلة تتراجع فيها فرص التسوية وتتصاعد نذر الحرب وتتزايد احتمالات العودة إلى مواجهة مفتوحة. وعلى عتبة انهيار التفاهمات وتفجير مذكرتها، لا ريب أن محور الجهاد متوثب للمعركة والخروج منها أكثر قوة، والله غالب على أمره.

في مدينة مشهد تتجلى لحظة الوداع المهيبة، حيث يشيع السيد الشهيد علي الخامنئي إلى مثواه الأخير وسط حشود كبيرة جدا تجدد العهد وتخلد مسيرته العظيمة.

0: لا تستقبل اليوم المدينة زائرا عابرا، بل تستقبل ابنها العائد إليها شهيدا. هنا يعود الجثمان إلى نشأته الأولى. الأزقة هنا تعرف ملامح قائدها وتغص بالجموع.
1: شمان أو مدام،
2: السيد الشهيد سيبقى حيا في قلوبنا. أتينا لنقول إننا لن نفرط بدماء أعزائنا ولنعلن بيعتنا للسيد مجتبى. كلنا هنا جنود للوطن ولا نخشى التهديدات ومستعدون لمواجهة العدو. العدو يخاف من شعبنا وسنبقى مع القيادة حتى تركيع العدو.
1: مداره مدرس
3: امروز ما اومدیم اینجا.
4: شاركت في مراسم التشيع في طهران وقم، وهنا ايضا في مشهد المقدسة. نحن متماسكون وسنبقى متمسكين بمبادئ ثورتنا، وليعلم القاصي والداني باننا لن ننكسر مهما حاولوا.
3: امروز يجي
0: الشعب الإيراني يودع فصلا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. ترحل الشخصيات، لكن بصماتها تظل حاضرة في اللحظات الفارقة والمنعطفات الكبرى، في رحاب خراسان وعند أقدس معالمها يسكن الجثمان وتبقى السيرة والمسيرة.
2: سيبقى نهجنا الثوري مستمر جيلا بعد جيل. المجرم ترامب قصف السكك الحديدية لكي لا يأتي الناس إلى مشهد، لكن هذه الصور المليونية ستكون إحدى الردود على جريمته.
5: على العدو أن يعلم بأننا لن نتخلى عن شبر واحد من ترابنا ولن نفرط باستقلالنا. أتيت من مدينة بيرجند لأشارك بتشييع قائدي وأقول له نحن هنا يا سيدي.
6: هنا مدينة مشهد، المحطة الأخيرة لجثمان السيد الشهيد. ليس مجرد وداع مليوني، امتد من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء، بل هو رسالة تتجاوز حدود اللحظة وتحمل معاني الوفاء والولاء، وتقول إن الدماء لن تسقط بالتقادم. من مدينة مشهد المقدسة، علي جعفر المسير.
7: ومن مشهد ينضم إلينا مباشرة مراسلنا علي جعفر. علي، مساء الخير. من حيث انتهيت في التقرير، كيف رصدت ثنائية المشهد بين الفقد والوداع كمحطة أخيرة وبين الرد والردع على العدوان الأمريكي؟
8: نعم، اليوم كفوف الشعب الإيراني حملت نعشة وجثمان قائد الثورة لتشييعه إلى مثواه الأخير بجوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام. في المقابل، كفوف القوات المسلحة ويد القوات المسلحة كانت تضرب وترد على العدوان الأمريكي الذي طال المحافظات الجنوبية الإيرانية. اليوم شيع الشعب الإيراني وبالملايين ودون مبالغة وإغراق، والصورة كانت واضحة، يعني وضوح الشمس. اليوم شيع الشعب الإيراني قائدهم وابن مدينتهم إلى مثواه الأخير، حيث سيصلى عليه بعد قليل هنا من خلفي في مرقد الإمام الرضا عليه السلام، ليورى بعدها الثرى في أحد أروقة المرقد، وبالتحديد في رواق دار الذكر. اليوم كان من المقرر أن تبدأ مراسم التشييع الساعة 6 صباحا، لكن نتيجة الازدحام والحضور الشعبي الضخم في مدينتي النجف وكربلاء، وصلت طائرة التي تحمل جثمان قائد الثورة متأخرة، فتم اعتماد الساعة 2 بعد الظهر.
7: نعم علي، نعم علي، إذن سنعود إلى الزميل علي جعفر فور جهوزيته. في سياق الرد على العدوان الأمريكي، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء عبد الرحيم عبد الله أن القوات المسلحة ستعاقب مرتكبي الجرائم ضد الشعب الإيراني وقتلة المرشد الراحل عاجلا أم آجلا. وفيما أشاد قائد مكر خاتم الأنبياء بالمشاركة الشعبية الواسعة في مراسم التشييع داخل إيران والعراق، اعتبر أن الحضور الجماهيري الكبير جسد وحدة الأمة الإسلامية وأحبط مخططات قوى الاستكبار، وحذر من تفسير الحزن كحالة ضعف، وقال إن الغضب المقدس سيستمر حتى الاقتصاص من قتلة القائد الشهيد وشهداء المواجهة مع الأعداء. وشدد عبد الله على أن القوات المسلحة الإيرانية بدعم من الشعوب الإسلامية والأحرار ستواصل مواجهة الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن مرتكبيها سيواجهون الرد في الوقت المناسب. وأعلنت هيئة تنسيق الدعاية الإسلامية أن الشعب الإيراني سيشارك بالتزامن مع مراسم دفن جثمان شهيد الثورة في مدينة مشهد في زيارة روضات الشهداء في مختلف أنحاء البلاد لتجديد العهد مع مبادئ الثورة. وقالت الهيئة في بيان إن الإيرانيين سيتوجهون إلى رياض الشهداء في مختلف المحافظات، حيث سيقومون بأعمال تنظيف القبور وتعطيرها وزيارة أضرحة الشهداء، مؤكدين تمسكهم بالأهداف السامية للثورة الإسلامية. وأضاف البيان أن هذه المراسم تهدف إلى تجديد الميثاق مع دماء الشهداء الطاهرة ومع نهج قائد الثورة الراحل السيد علي الخامنئي، والإعلان عن الالتزام بمسار العزة والاستقلال والمقاومة وتحقيق الأهداف العليا للثورة الإسلامية. وأكدت هيئة تنسيق الدعاية الإسلامية أن هذه الفعاليات تأتي بالتزامن مع مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد في إطار إحياء ذكرى الشهداء وتعزيز المشاركة الشعبية في المناسبات المرتبطة بالثورة الإسلامية. ونعود إلى الزميل علي جعفر مراسلنا حيث يتواجد حاليا في مشهد. كنت تحدثنا عن المشهد كمحطة أخيرة في الوداع والدفن لجثمان الشهيد السيد علي الخامنئي وأسرته في مسقط رأسه مشهد من حيث بدأ انتهى، لكن ماذا عن المشهد العسكري، التطورات في إيران بعد العدوان وما عقبه من رد قاس من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
8: نعم، نتحدث إليكم من مشهد المحطة الأخيرة لمراسم تشييع جثمان قائد الثورة السيد الشهيد علي الخامنئي. اليوم صفوف الشعب الإيراني حملت نعش قائد الثورة لمواراة الثرى في بقرب وبجوار مرقد الإمام الرضا. بالتزامن مع ذلك صفوف القوات المسلحة وأيديها كانت تلقن العدو الدرس وترد على الاعتداءات الأمريكية التي طالت المحافظات الجنوبية الإيرانية. اليوم الشعب الإيراني قال كلمته ورفع الراية الحمراء في التأكيد بأن دماء قائد الثورة لن تذهب صدرا وبأن الشعب لن يفرط بتاتا بمنجزات الثورة. اليوم الشعب الإيراني قال كلمته بوضوح، من المقرر أن تقام الصلاة بعد قليل على جثمان قائد الثورة داخل مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وبعدها سيوارى الثرى في أحد أروقة المقام وبالتحديد في رواق دار الذكر بحسب ما أعلنت اللجنة التنظيمية. اليوم الشعب الإيراني وبحضوره المليوني والمهيب في التشييع أرسل رسالة ردع واضحة للعدو الأمريكي الصهيوني الذي يتربص بالجمهورية الإسلامية. الرايات الحمراء اليوم أيضا كانت رسالة واضحة بأن الشعب الإيراني لن يتخلى ولن يفرط بحقوقه. الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجميع مكوناتها السياسية والعسكرية تؤكد على إحقاق حقوقها، والشعب بحضوره المليوني يعطي القوة ويعطي التفويض للقوات المسلحة وأيضا يعطي الزخم للسلك الدبلوماسي لمواصلة مسيرته في إحقاق حقوق الشعب الإيراني. الولايات المتحدة ستشن عدوانا على الأراضي الإيرانية، لكن هذا العدوان لن يبقى دون رد ولم يبقى دون رد. القوات المسلحة الإيرانية ردت استهداف جميع النقاط التي انطلق منها العدوان في تأكيد الإيرانيين واضح على سياسة والتصعيد بالتصعيد وأيضا بأنه لا يمكن
7: نعم، مراسلنا علي جعفر كنت معنا مباشرة من مشهد، شكرا جزيلا لك. وكانت مدينة كربلاء في العراق قد شهدت وداعا مليونيا استمر لساعات، رفعت خلالها رايات الغضب ودعوات الانتقام.
9: بعد 6 أيام من أضخم تشييع أممي موثق في التاريخ، وصل المسار الجنائزي المهيب إلى آخر محطاته في مدينة مشهد الإيرانية. ضخامة المشهد الجنائزي الختامي هذا سبقته مشهديات تشييعية غير مسبوقة في العراق. باستقبال مراسيمي مليوني في النجف الأشرف بدأ مساء الثلاثاء، وبوداع ملاييني في مدينة كربلاء المقدسة استمر منذ مساء أمس الأربعاء حتى فجر اليوم الخميس. موكب الإمام الشهيد الخامنئي استقبلته جموع مليونية في النجف، وتجسرت لعبوره نحو كربلاء مليونية أخرى. في كربلاء اصطفت بحار بشرية تموج حشودها على طول الطريق، الآلاف رفعوا رايات العزاء والأحزان، والألوف رفعت رايات الغضب والثأر والانتقام. جثمان الشهيد العظيم يخترق بحور المشيعين قبيل دخوله إلى ضريح الإمام الحسين. جموع غفيرة تؤدي الصلاة على الجثمان الطاهر في مرقد جده الإمام الثائر. يجوب الجثمان حشود المعزين عند باب القبلة في المقام. كربلاء المدينة مدت شوارعها، ميادينها، طرقاتها، باحات المقامات الشريفة فيها سجادة حمراء عملاقة. عليها أدى ملايين المشيعين صلاة الجنازة في كل شبر طاهر ومقام شريف. كبروا قرب مرقد الإمام الحسين وداخله، ورتروا جوار مرقد العباس وحوله، وسلموا في تجوابه الأمكنة والأفئدة عند كل موضع للسجود ومربط للعبور. في مدينة مشهد الإيرانية يحط موكب التشييع التاريخي ترحاله الأممي. في مشهد إذن سيشاهد العالم مشهد ختام مراسم التشييع ووداع جثمان قائد الأمة الشهيد السيد علي خامنئي. في مشهد يوارى الجثمان الطاهر الورى من بعد مسيرة ثورية إسلامية أدهشت الدنيا لنصف قرن وما تزال، ومسيرة تشييع جنائزية استمرت بلا سابق لمهابتها 6 أيام.
7: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية خلال فترة وقف إطلاق النار استهدفت 5 محافظات وأدت إلى استشهاد 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. وأوضحت الصحة الإيرانية أنه لا يزال من بين الجرحى 47 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات. وكان العدوان الأمريكي استهدف اليوم استهدف في خلال الساعات الماضية بندر عباس وكشم وكنارك وتشاهبار جنوب إيران، كما طال العدوان جسرين على طريق مشهد في محاولة أمريكية لمنع الناس من الوصول إلى المدينة للمشاركة في مراسم التشييع. وعقب العدوان أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستقف بحزم للدفاع عن حقوقها وستقف باقتدار لتحقيقها. بدوره قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قاليباف إن أمريكا لم تتعلم بعد أن البلطجة ونقض العهود لن تكون بلا ثمن، وأكد أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية، وحذر الأمريكيين من العبث الذي لن يقود إلا إلى الغرق. فيما عدت الخارجية الإيرانية اعتراف الأمريكيين الصريح بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب دليلا قاطعا آخر على خرق السلطة الأمريكية الحاكمة للمعاهدة وخبثها وشرها ونزعتها العدوانية. وأعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة باتريوت في قاعدة أمريكية بالكويت ومخازن الوقود التابعة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ومواقع الإنذار المبكر في قاعدة العديد في قطر. وفيما أشار جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن العمليات نفذت بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة المختلفة، تعهد بمنع تحقيق أهداف وأطماع العدو استجابة لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بكل قوة ومن دون أي شروط. وأعلن حرس الثورة عن تنفيذ عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت المنشآت الحيوية لقاعدتين للعدو الأمريكي في عريفيان وعلي السالم بالكويت والجفير والشيخ عيسى بالبحرين ومركز قيادة وسيطرة العدو في غرب آسيا وقاعدة العدو الجوية في الأزرق بالأردن بعشرة صواريخ باليستية. حرس الثورة الإسلامية الإيرانية حذر من أن تكرار العدوان الأمريكي سيوسع نطاق الرد الساحق، وأكد أن سائر القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون بمنأى عن نيرانه الكثيفة. وفي السياق، وزعت مشاهد لعمليات الحرس فجر اليوم على البنية التحتية والمرافق الحيوية في القواعد الأمريكية.

كما وزعت مشاهد توثق لحظة رصد وإسقاط طائرة MQ-9 في محافظة بوشهر بواسطة منظومة الدفاع الجوي الإيراني المتطورة الجديدة التابعة لحرس الثورة.

0: الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الأخير أثبت مجدداً أن أي مغامرة عسكرية لن تمر من دون رد فوري، فيما لا يزال شبح التصعيد مخيماً على المشهد الإقليمي وسط أجواء مشحونة بالتهديدات الأمريكية، وبعد أن أدخلت واشنطن مذكرة التفاهم حالة من عدم اليقين.
1: على قاعدة الالتزام بالالتزام والخطوة بالخطوة والضربة بالضربة، لم يتأخر الرد الساحق كما تعهد طهران. موجة إيرانية مركبة من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مركز البنى التحتية والمنشآت الحيوية والحساسة داخل القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر، ردا على العدوان الأمريكي خلال الساعات الماضية وسط وعيد بتوسيع نطاق الرد في حال تكرار العدوان.

0: العدوان الأمريكي تركز على نقاط عدة في المحافظات الجنوبية الساحلية لإيران وجسرين في المحافظة الشرقية على مسار السكك الحديدية المؤدية إلى مدينة مشهد، كما استهدف جسرا يربط إيران بالصين وروسيا. العدوان الأمريكي بأبعاده الجيوسياسية هدف للتشويش على مشهدية أعظم جنازة عابرة للتاريخ والجغرافيا، وفرض مسارات جديدة في هرمز، وخنق إيران اقتصاديا ربطا بقرار الخزانة الأمريكية ومنع ساطرات النفط الإيراني وتمهيدا لاستئناف الحصار. المسعى الأمريكي يرتطب مجدداً بمعادلات إيرانية أكثر قوة وصلابة سياسياً وعسكرياً. طهران حسمت موقفها، مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، وإذا ضربتم سنضرب. هذا ما أعلنه قاليباف، وعززته بحرية الحرس بتحذيرها للأمريكي من أي مغامرة عسكرية أمريكية أو تدخل أمريكي في إدارة المضيق، وما سيترتب على ذلك من إعاقة لعملية إعادة فتح هذا الممر الحيوي وشريان العبور العالمي لنسبة كبيرة من قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات، قد تعرض مصالح الدول المستفيدة من الممر لخطر كبير. فاعلية المعادلات الإيرانية يعكسها الواقع الميداني، ومعها ينعكس فشل الرهانات الأمريكية على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي. ضمن هذا السياق، تشير بيانات التتبع إلى أن الممر المدعوم أمريكياً والمفروض على الجانب العماني أصبح خالياً تماماً، واقتصرت الحركة على مسار إجباري حددته إيران في هذا الممر الاستراتيجي. بين العدوان الأمريكي والرد الإيراني قد تكون الجولة انتهت، لكن شبح التصعيد لا يزال يخيم على المنطقة وسط أجواء مشحونة بالتهديدات الأمريكية ومحاولات التنصل عن مذكرة التفاهم التي دخلت وأدخلت معها المنطقة في حالة من انعدام اليقين عقب تصريحات ترامب بأن مذكرة التفاهم قد تكون انتهت. وسواء انتهت أو لم تنتهي، فإن إيران تثبت من جديد أن المنطقة ليست مكاناً للمقامرة السياسية، وأن أي مغامرة لن تمر دون رد فوري. وأمام أي سيناريو للتصعيد الأمريكي، لا تزال الصواريخ مشرعة واليد على الزناد.
1: وأعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران في هذا السياق أن مضيق هرمز ليس للأجانب وليس لهم أي حق في المضيق، وأن مغامرة الجيش الأمريكي الإرهابي وتدخله في تحديد مسارات العبور سيتبعها رد ساحق من جانب إيران. وأكدت بحرية الحرس أن مصير المعركة لا تحدده كثرة الأسلحة بل قوة الإيمان، وأشارت إلى أن الحضور الاستثنائي في تشييع قائد الثورة في إيران والعراق أكد أن الوقت قد حان لإنهاء استكبار القوى، وأن هذا القرن هو قرن انتصار إرادة الشعوب. وفيما حذرت بحرية الحرس من أن التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز ستؤدي إلى عرقلة خطيرة لعملية إعادة الفتح التدريجية، وتهدد بصورة جدية مصالح الدول المستفيدة من مضيق هرمز. أشارت إلى أن إدارته الأمنية في الأسبوعين الماضيين رفعت القدرة الاستيعابية للعبور والملاحة إلى نحو 50% من مستوى الحركة قبل الحرب، وواصلت زيادة القدرة الاستيعابية لعبور السفن الملتزمة بالضوابط الأمنية للمرور عبر المسارات التي حددتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اجتمعت في شخصية السيد المجاهد الكبير الشهيد السعيد علي الخامنئي اجتمعت أبعاد متعددة ونادرة ما تجتمع في قائد واحد، فطوال سنوات حياته ربط بين الحوزة والجبهة والمواجهة والدبلوماسية والحكومة والولاية والعبادة والسياسة ببعض من سيرة حياته الكبيرة والعظيمة والاستثنائية في تقرير للزميل عبد الحميد الغرباني.
2: ولد هذا النور هنا ثم شق بريكه في الآفاق وهو يعود إلى النبع لا المرقد. مثل هذا الإشعاع لا يخبو أبد الدهر. قبل 86 عاما تحدر الرجل من أسرة آذرية عريقة في العلم، كان الفقر ضيفا على مائدتها، كما يروي في مذكراته أنه كان يمشي من البيت إلى الكتاب بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجله في الشتاء. عاش طفولة قاسية، ومرت أيام وليال في سباه لم تجد فيها الأسرة ما تأكله، وأن والده من فرط تعففه كان يضطر إلى بيع كتبه كي يوفر بعض ما تحتاجه الأسرة من الغذاء، وأن والدته تلجأ لأخذ ما قد يحصلون عليه هو وإخوته من مبلغ في زيارة هنا أو هناك حتى تشتري ما يسد جوعتهم في العشاء، وأن منزلهم كان حينئذ حجرتين. تفجرت في نفسه طاقات ونهم تلقي الدروس في حضرة عدة شيوخ بحوزة مشهد، لكن حلقاتها لن تكون على هامش السياسة. سرعان ما انفتح وعيه السياسي، ولم يكن بعد قد تجاوز 14 من عمره، وسيكون الشهيد نواب صفوي قائد حركة فدائي الإسلام، شرارة أولى أضاءت أمامه طريق الإسلام بمعناه الحركي الشامل وشدته إلى آفاق قوة الإسلام. يقول السيد الخامنائي في مذكراته إن نواب تحول شعلة متوهجة تثير في أعماقه باستمرار الاهتمام بأمر الإسلام والمجتمع. سيوالي سنوات الدراسة الحوزوية من مشهد إلى النجف ثم إلى قم. أخذ موضعه في حلقات دروس كبار العلماء والمرجعيات مثل الخوئي والحكيم وروح الله الخميني الموسوي والطبطبائي والحائري في مراحل متنقلة لم تكن مجرد محطات عبور علمي من مرتبة إلى أخرى، لقد كونت لديه مشروعاً أكبر من حدود الحوزة وتجديدها. ومع بدء نهضة الإمام الخميني كان مستعداً للانضواء تحت لوائها، ومنذ أول مهمة بعث فيها إلى مشهد استطاع نثر بذور الثورة والتهيئة لها في محافظة خراسان، لم يكن مجرد واعظ أو محاضر بل مربيا يبني شبكة مؤمنة بالتغيير ستشارك بعد أعوام قليلة في إسقاط ملكية حكمت إيران لأكثر من 1500 عام. شارك السيد الخامنائي في أنشطة البناء الثقافي الثوري السلمي في أوساط الشعب، تنقل بين التبليغ على المنابر والدروس الخاصة وجلسات البحث والنقاش الحر وتأليف ونشر الكتب وترجمة سلسلة من الكتب المهمة من العربية إلى الفارسية، ما أسهم في إحياء الروح والأفكار الثورية وتربية الشباب والكوادر وتنظيم العناصر الموثوقة وربطهم بالجماعات النشطة المجاهدة وإعدادهم للجهاد والثورة في مسارات عززت جميعها حالة التفاف الناس حول خط روح الله الخميني. هذه النشاطات جعلت السافاك يضعه تحت الرقابة الخاصة، فإما أن يتم إحضاره للتحقيق أو يحاصر منزله ويمنع الناس من التردد عليه أو تعطل دروسه بالقوة واحدا تلو الآخر أو تتناوب عليه بالاعتقال، ففعلت ذلك لخمس مرات. أخذت من عمره ما يزيد قليلا عن سنتين في زنزانات انفرادية لكسر شوكته، لكنه لم يتراجع ودائما ما كان يستأنف جهاده بثبات رغم سيطرة أجواء الرعب في المعتقلات وخارجها. لاحقا سيعمد نظام بهلوي إلى نفي السيد الخامنائي إلى مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد على أمل أن يبتلعه النسيان في الهضبة المعزولة، لكنه مضى يزرع في عقول مريديه حضور المعارضة وآمال وتطلعات التغيير والانقلاب، فأجاد بناء شبكات واسعة مؤمنة بالثورة. ومع اقتراب المرحلة الحاسمة كان السيد الخامنائي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المعين من قبل الإمام الخميني، ولم يتأخر بعد هذه الخطوة الانفجار الكبير. وحين تأرجحت إيران بين فوضى الملكية الساقطة وبدايات الجمهورية الناشئة سيشرف السيد الخامنائي على اللجان الثورية وقوات التعبئة وحرس الثورة في بدايات تأسيسها، وسيشغل أيضا عضوية مجلس الدفاع ممثلا لإمام الثورة، كما شغل منصب وكيل وزارة الدفاع. ومن هذين الموقعين أنهى ما كان يعرف بالمستشارية الأمريكية في القوات الجوية، كما عين إماما لجمعة طهران ومع بدء الانتخابات الأولى لمجلس الشورى الإسلامي. رشح عن مدينة طهران فأحرز الأكثرية الساحقة للأصوات. هذه الشخصية العظيمة لم تكن بمعزل عن نيران الحرب على الثورة، سيحمل جسده آثار عملية اغتيال فشلت تماما في إخراجه من ساحة التأثير والفاعلية. فبفارق شهور قليلة سينتخب رجل المهمات الحرجة كثالث رئيس للجمهورية الإسلامية. سيقضي في هذا الموقع ثمان سنوات التصقت فيها عمامته بغبار سنوات الدفاع المقدس، ربط بين الجبهة والحوزة والمحراب والبندقية، وجمع بين المواجهة والدبلوماسية والحكومة والولاية والعبادة والسياسة، وصور شتى عززت صورته كرجل دولة من طراز فريد. عقد واحد من عمر دولة الثورة انقضى، وحانت لحظة يتحسبها الداخل كما ينتظرها كثر في الخارج، وفاة روح الله الخميني. أما لماذا؟ فلناحية أن رحيل المؤسسين تحد بحجم التأسيس، فمن ذا الذي يريد أن يخلف روح الله ومن بمقدوره أن يرث عباءته؟ كان الحدث جلا، اتشحت إيران بالحزن، وفي مجلس خبراء القيادة احتدم النقاش حول ماهية القيادة وهل تكون فردية أو شورى. حسم التصويت الأمر للخيار الأول، لكن السيد الخامنئي اختار المراقبة. وحين قرر المشاركة في مداولات الجلسة جاءت المفاجأة.

0: لكن راية القيادة زحفت إليه، وصار حاضر ومستقبل الجمهورية في يده كمرشد للثورة لا كأحد أعمدتها. وسيبدأ عهدا جديدا من موقع القائد الأعلى بمعناه الديني المنبثق من ولاية الفقيه، وبصفته الاستراتيجية القادمة من غيرها من النظم. وما لبث أن جسد على أرض الواقع شمولية الإسلام كنظام حياة، فصارع الاستكبار وأضل الطاغوت وأعجز اليهود على امتداد نحو 4 عقود كان فيها عن حق روح الله وامتداده الوارف.
1: الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنعشت الأمال لدى كيان العدو الإسرائيلي بإبقاء المنطقة في قبضة التوتر والاضطراب، وسط حديث إعلام العدو عن مستوى تنسيق يجري على أعلى المستويات مع قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية.
2: يضغط التقييم السلبي على القراءة الصهيونية لجولة المواجهة الحالية بين إيران والولايات المتحدة. ترى أوساط العدو أن الإدارة الأمريكية تظهر تخبطاً في خطابها وخطواتها ضد إيران، وتتردد في العودة للمواجهة الشاملة مع طهران، وهو ما يعطي إيران المزيد من نقاط القوة.
3: الإيرانيون يستطيعون الاستمرار، فليس لديهم مشكلة في مواصلة هذه الجولات، وهم يفهمون أن ترامب معزول، وهم يرون أيضا أن الدول العربية تريد اتفاقا، لذلك في كل فرصة كهذه سيحاولون كسب الوقت أكثر فأكثر.
4: الإيرانيون حصلوا على اتفاق هو بمثابة انتصار كامل، وهم يقدمون فيه أمرا واحدا فقط: 60 يوما تمر فيها ناقلة النفط عبر هرمز بدون أموال، وبعد 60 يوما يمكنهم المطالبة بالأموال من جديد. هذا الشرط الصغير يحصلون بفضله على مليارات الدولارات المجمدة وإلغاء العقوبات وعودة القوات الأمريكية من المنطقة.
2: من هنا يعبر الخبراء والمعلقون الصهاينة عن خيبتهم من الموقف الأمريكي المتردد، لكن آخرين في السياق يشيرون إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يضع قواته في حالة تأهب تحسبا لتوسع دائرة المواجهة مع إيران، وهو ما يوحي أن خيار العودة للحرب الواسعة وارد.
5: منذ البداية دخلنا الحرب بالاشتراك مع الولايات المتحدة من أجل حسم الملف الإيراني، ولكن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ، وهو خطأ فادح جدا. وعلى ما يبدو فإن الرئيس ترامب حلم حلما في الليل وانقلب الأمر تماما، وليس واضحا على الإطلاق ما الذي يحدث هناك. وأنا من وجهة نظري أترجم هذا على أنه عدم مصداقية، فأنا لا أثق اليوم بترامب.
6: הנשיא טראמפ חלם בלילה איזשהו חלום.
7: ממש כך יונית ועוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות.
8: עוקדת משאורת אמנية حول التطورات الأخيرة مع إيران، وهناك استعدادات واسعة جدا في الجيش مع يقظة عالية، لأن التقييم يشير إلى أن الأمور قد تتغير وأن احتمال التصعيد قد يحدث سريعا.
2: وفيما بات من الواضح أن الاشتباك الأخير أعاد إنعاش الآمال الإسرائيلية المتشبثة بإبقاء المنطقة في قبضة التوتر والاضطراب، يتحدث إعلام العدو عن تنسيق يجري على أعلى المستويات مع قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية استعدادا لأي تطور على مستوى هذه المواجهة، ولكن مع إشارات أن خيار الضغط الاقتصادي والضربات المحدودة هو المرجح على المستوى المنظور.
1: جددت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني التأكيد على أن اتفاق الإطار مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه لانعدامه ميثاقيا ودستوريا وقانونيا، وأشارت إلى أن العدو يستغله لارتكاب الجرائم وشرعنة احتلاله.
9: بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار غير الشرعي وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، والذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار أضر إضرارا جسيما بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية، وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية. وها هو الملحق الأمني المشؤوم يكشف بشكل مخزي عن بنود جديدة وخطيرة، جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم لينددوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار فيما ورطت فيه نفسها ولبنان، ومن مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الأمريكية. وعبثاً تحاول السلطة تغطية خطيئتها الجسيمة بأساليب وألاعيب ملتوية ومكشوفة لم تعد تنطلي على أحد. لقد بدأت هذه السلطة باعتماد نهج تراجعي استسلامي تفريطي بمصالح البلد ونقاط قوته، فارتكبت بشكل متدرج سلسلة من الأخطاء والخطايا، وكلما أرادت التخفف من خطيئة غطتها بأخرى أكبر منها، مما وضع لبنان في أسوأ وضع يمكن تصوره. إن هذه السلطة مدعوة للعودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية، ما يدعوها بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط الاتفاق الإطار من أساسه.
1: على الرغم من الرفض اللبناني الداخلي الواسع لما يسمى باتفاق الإطار، تستعد السلطة اللبنانية لحضور اجتماع روما المزمع مع كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي في منتصف الشهر الجاري.
10: اجتماع روما يستعد فريق إطار التصبيح اللبناني. رسائل الاعتراض والاشتراطات المعلنة من القصر الرئاسي والسرايا الحكومية لا تتجاوز التمنعات الشكلية. في كل مرة على جوزيف عون أن يقفز إلى الحلبة ليقول إن المسار الذي يسميه دبلوماسيا لا بديل عنه ولا وجود لآفاق أخرى غيره، يتصدر هذا الدفاع التندر اللبناني الشعبي. عون يمون على الإسرائيليين أكثر من الإسرائيليين. طرارجي إلى قبرص من اللقاءات مع المسؤولين القريبين من منهجية العدو الإسرائيلي استنبطت مرونة المعنيين اللبنانيين باتفاق الإطار. الوزير رجي يقول إنهم هم المعنيون بالتفاوض، والرسالة المضمنة نحن جاهزون من دون شروط. يراهن الرئيس اللبناني وفريقه على البيت الأبيض في فرض مظاهر شكلية تتعلق بانسحاب العدو الإسرائيلي من بعض المناطق في جنوب لبنان. اختبار للمناطق التجريبية المزعومة. يستند الفريق اللبناني على لا شيء. لا تستقيم المعادلات المنطقية على القواعد التي تتحرك بها السلطات في لبنان. فعندما يؤكد العدو الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الجنوب اللبناني بما في ذلك على المدى البعيد، تكون السلطة أقرب إلى استكمال التفاوض المباشر، والمبرر أنها تتقدم. حزب الله وضع التعقيدات لمرات متعددة على الواقع وأعلنه للرأي العام المحلي اللبناني والدولي. اتفاق الإطار مسار يلغي الحق اللبناني السياسي والسيادي مقابل لا شيء. لا التزامات من العدو الإسرائيلي، لا تنفيذ للاتفاقات السابقة، لا تجسيد حتى لمخرجات التفاوض المباشر في البيت الأبيض.
11: ولا هذا المحور الممانع هو الذي اعترض على الاتفاق. حتى جماعاتكم عم بيقولونكم هذا اتفاق سيء، هذا اتفاق مذل، هذا اتفاق يسقطكم. طبعا عم بتقولوا اتفاق إطار، ارموه.
10: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جدد التأكيد أن على السلطات اللبنانية الانسحاب من المسار التفاوضي واتفاق الإطار، لأنها لن تمر ولن يسمح لأحد أن يقرر مصيرا كالذي يصاغ في الإطار. الجلسات واللقاءات السابقة في البيت الأبيض برعاية أمريكية أنتجت الإطار الجدلي الإشكالي الذي يلغي لبنان ويبرره لوجود العدو الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. بينما سيكون الذهاب إلى اجتماع روما المزمع في 15 و16 من الشهر الجاري سيضيف تعقيدا آخر يتعلق بتجاهل السلطات اللبنانية وفريق التطبيع الرفض اللبناني الداخلي الواسع والمفارقة تسارع البائع من دون تقدير المستفيد من الصفقة.

وصل العدو الإسرائيلي تصعيده العسكري في غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون جنوب وشمال القطاع. وقصفت مسيرة للعدو الإسرائيلي منطقتي بطن السمين والجاووز غرب مدينة خان يونس، ما تسبب باستشهاد فلسطينيين 2، في حين جرح آخرون إثر اعتداءات العدو على مواصي رفح ومنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال غزة. استهدفت مدفعية العدو بعدد من القذائف المناطق الشرقية من مدينة غزة بما فيها حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات ومسيرة كواد كابتر. ووسعت قوات العدو ما يعرف بالمنطقة الصفراء داخل حي التفاح وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى محاصرة ونزوح عائلات داخل المنطقة. وفي وسط قطاع غزة أطلقت دبابات العدو نيرانا مكثفة باتجاه المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج، بينما فتحت الزوارق المعادية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس مع قصف مدفعي على بني سهلة. وتتفاقم معاناة جرحى القطاع في ظل استمرار قيود العدو الإسرائيلي على المعابر ومنع سفرهم للعلاج في الخارج، ولا يزال بعض الجرحى يعانون آثار إصابات بالغة أصيبوا بها قبل عام من اليوم، بينهما شقيقان تعرضا لنيران مباشرة من مركز لتوزيع المساعدات الأمريكية في جريمة أسفرت أيضا عن استشهاد شقيقهما. ويشكو الشقيقان حاجتهما إلى علاج متخصص خارج قطاع غزة في ظل محدودية الإمكانات الطبية داخل القطاع. وكان أحدهما قد أصيب بشظايا وعيار ناري في الوجه، ما أدى إلى فقدانه البصر بشكل كامل نتيجة تهتك كلتا العينين، إضافة إلى كسور في الفك وفقدان حاستي الشم والتذوق، فيما فقد الآخر عينه اليسرى في الجريمة الصهيونية. قال مسؤول في مجلس ترامب إن المجلس يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية لسكان غزة كوسيلة لإعادة تنشيط ما أسماها خطة السلام المتعثرة التي طرحها ترامب، بغض النظر عن التقدم في المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس. وقال رئيس مجلس ترامب إن المجلس حدد مناطق آمنة يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من سكان غزة، حيث يمكن توسيع نطاق السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأولئك الراغبين في الانتقال إلى هناك. الجدير بالذكر أن غزة لا تزال مدمرة بنسبة تفوق 80% بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على مدى أكثر من عامين، وأن خطة ترامب نصت على زيادة المساعدات الإنسانية وإدارة القطاع من قبل مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، إذ لا يزال العدو يشن الغارات ويمارس الحصار ويمنع اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى القطاع.

0: استؤنفت في القاهرة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أول جولة تعقد بعد إعلان الحركة حل لجنتها الحكومية لإدارة القطاع، فيما يواصل العدو المراوغة بالتمسك بنزع سلاح المقاومة كشرط مسبق لأي تقدم، وذلك لحسابات انتخابية صهيونية.
1: مفاوضات القاهرة حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تستأنف، بينما تسحب المقاومة الفلسطينية ذرائع العدو الذي يتمسك بنزع سلاح الفصائل. وقد وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات في أول جولة تعقد بعد إعلان حماس حل لجنتها الحكومية التي أدارت القطاع لنحو عقدين، تمهيدا لتسلم ما تدعى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها. الجولة تكتسب زخما لافتا، إذ يعود الوفد المفاوض بعد أقل من يومين على جولة سابقة وسط حضور تركي قطري داعم للوساطة المصرية، فيما تتركز المباحثات وفق تقارير على 4 ملفات، أبرزها الإطلاق الفوري لعمل اللجنة الوطنية قبل حسم ملف السلاح ووضع إطار يوفق بين مقترحي نزع السلاح وتخزينه. غير أن العدو الصهيوني الذي يراهن على الحروب لإبقاء حكومته يعرقل مسارات التهدئة، وقد وصف إعلام العدو ومسؤولوه حل حكومة غزة بأنه استعراض بلا قيمة، في وقت يصر فيه العدو بدعم أمريكي على نزع السلاح الفلسطيني الكامل كشرط مسبق لأي تقدم في المفاوضات، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية التي تربط أي ترتيبات للسلاح بدخول إدارة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي كامل. هذا وتؤكد المقاومة أن العدو يعرقل دخول لجنة التكنوقراط عمدا لفرض فراغ إداري في غزة، في وقت يواصل فيه العدو اعتداءاته واغتيالاته اليومية ويوسع سيطرته عبر توسيع مناطق احتلاله في القطاع. ويرى مراقبون أن تعقيد المشهد سيبقى حاضرا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر المقبل، مع استبعاد أي اختراق قبلها، لأن نتنياهو المقبل على معركة انتخابية صعبة لن يقدم على انسحابات جديدة ستحسب عليه تنازلات أمام حلفائه الصهاينة، ما يبقي الهدنة الهشة رهينة حسابات نتنياهو الانتخابية.
2: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
3: سام اف ام، إذاعتك أنت.
4: واحنا رجال السيد والله.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية
5: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
14: صوت محور الجهاد والمقاومة،
15: إذاعة سام اف ام،
14: والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام، إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 11 يونيو 2026. نستأنف العمل في البرنامج بعد إجازة طويلة، وطبعا العنوان الأبرز هو استئناف العدوان الأمريكي على إيران اللي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. كيف بدأ الموضوع؟ ما هو التحليل المنطقي والواقعي لهذا التحرك الأمريكي؟ الموضوع بدأ بتهديد ترامب فجأة أنه سيضرب إيران الليلة، هذا أمس الأربعاء. وطبعا القنوات الخليجية عاقل، أنا مش عارف القنوات الجزيرة والعالم والعربي والعالم جزء من محور المقاومة الإعلامي، بنقول لهم تحية، العربي والجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز فرحانين. جلس الكبشن حق ترامب ساعات، سنضرب إيران سنضرب إيران. تحليليا أن يعلن ترامب قبل ساعات بأنه سينفذ هجوم معناته أنه عاجز، معناته أنه مرتبك، معناته أنه فاشل. لماذا؟ شوفوا كل اعتداءات أمريكا، أمريكا اعتدت على الكرة الأرضية كلها، ما تحددش وقت ولا تطلع تعلن، هذا المؤشر الأول. أن إعلان ترامب قبل ساعات بأن هناك هجوم على إيران هذا إعلان آت من ضعف ومن ارتباك ومن خشية من الرد الإيراني، هذا المؤشر الأول اللي بيؤكد أن الكلمة العليا في المواجهة لإيران. مش بحاجة ترامب لأن يعلن عدوان قبل ساعات، يعني على الأقل الإيرانيين بيرتقدوا مرتبين أمورهم، لكن يعني المزيد من الترتيبات. ما الذي كان يمنع ترامب فجأة أن يقصف؟ لماذا يعلن قبل ساعات؟ خوف من الرد الإيراني، هذا واحد. اثنين، لأول مرة في تاريخ المجرم الأمريكي أن يسمي العملية الدفاع عن النفس. ما عاد فيش الغضب الملحمي وزئير الأسد والعنكبوت الطائر والأسماء هذه الخزعبلية. أمريكا سمت عدوانها الدفاع عن النفس، وهذا العنوان بحد ذاته يعكس الوضعية اللي فيها ترامب، وضعية المهزوم، وضعية الفاشل، وضعية صاحب الخيارات المعدومة. أحرقته إيران وأربكته إيران وحشرته في زاوية ضيقة جدا جدا جدا. شوف كل اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأمريكا كلها، الغضب الملحمي، الرصاص المصبوب، زئير الأسد، الإطاحة بالنظام. يعني بعد 100 يوم، أكثر من 100 يوم، تعتدي أمريكا على إيران تحت عنوان الدفاع عن النفس، هذا خوف، هذا رعب. ليه؟ لأنه الأداء الإيراني من 28 فبراير كان أداء ملحميا وأداء أسطوريا. فعندك مؤشرين يؤكدان أن ترامب ضعيف ومهزوز ومرتبك وما فيش عنده أي خيارات. غلقت إيران الأبواب كلها في وجهه. المؤشر الأول أنه أعلن قبل الهجوم. المؤشر الثاني تسمية العملية الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هذه انجولا تقوله ولا موزمبيق ولا دا أمريكا، دفاع عن النفس. إيران واجهت بالدفاع عن الخيارات. فعندك هذين المؤشرين. في مؤشر ثالث أيضا مهم، ترامب أعلن أن الكيان الإسرائيلي غير متورط في هذا الهجوم.
هذا الخوف، هذا الرعب. والكيان الإسرائيلي بعد دقيقتين من الهجوم الأمريكي أعلن الكيان الإسرائيلي المجرم أنه غير مشارك مع أمريكا. أين رأيتم مثل هذه العناوين؟ ماذا يعني أن يطلع الكيان الإسرائيلي ويطلع ترامب ويقول له الكيان الإسرائيلي مش مشارك؟ خوفا من إيش؟ من الضربات الإيرانية على الكيان. كل الاعتداءات في الشرق الأوسط الإسرائيلي والأمريكي موجود، ما في عدوان على أي بلد عربي إلا والإسرائيلي والأمريكي موجود. كل هذه يا جماعة عندما تتأملها هي تدل بشكل واضح على الوضع اللي فيه ترامب، وضع ضعيف هزيل. أحرقوه اللي خوف في إيران، رفضوا أن يمنحوه اتفاق لا يضمن كل الحقوق الإيرانية. ترامب غاضب، عمره ما واجه مثل هذه السياسة، ما واجه ترامب، كل العالم بيخضع لترامب إلا هذا المحور، محور القدس. وأيضا لاحظ كأس العالم بيبدأ اليوم، وترامب كان يريد أن يبرم اتفاق علشان يتباهى بأمام العالم، ما سمحت لها إيران. وإيران تعرف أن ترامب في حفرة، وتعرف أنه في وضع سيء، وتعرف أنه ضعيف، وتعرف أنه مرتبك، وكل خياراته محدودة جدا جدا. أمس كانت معركة بحرية كبيرة جدا، نجحت إيران في أن تفشل هذا الهجوم. لكن أعطيتك العناوين أنا اللي بتثبت قوة إيران والمحور، وبتثبت ضعف أمريكا وحلفائها. العملية يا مؤمن دفاع عن النفس. شوف كل الحروب اللي دخلت فيها أمريكا وهي اعتداءات، هل عمرك سمعت الأمريكي قال دفاع عن النفس؟ في العدوان على العراق دفاع عن النفس، في العدوان على ليبيا الدفاع عن النفس، ما فيش إلا مع المحور. العدوان على العراق زمان أيام صدام، إلا مع المحور. عندما تقول أمريكا أن العملية اسمها الدفاع عن النفس، هذا خوف. ليه؟ لأنهم يعرفوا أن في رد، يعرفوا أن الإيراني لن يسكت، ويعرفوا أن إيران تجاوزت إلى الأبد مسألة الصبر الاستراتيجي، ما عاد فيش. أمريكا بلا خيارات ترامب. وضربة أمس كانت نتيجة لضغط اللوبي الصهيوني في البيت الأبيض، كل مستشارين ترامب صهاينة، هو أيضا صهيوني، بس ترامب صهيوني تاجر. يا مؤمن الإسرائيلي أمس بيقول ماليش دخل، والأمريكي بيقول الإسرائيلي ماليش دخل. يعني أنتم بدأتم في 28 فبراير عدوان على إيران، كان الأمريكي وكان الإسرائيلي وكانت 5 دول خليجية معكم، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن معكم، تذكروا في العدوان على إيران 28، بعد أقل من يعني بعد 100 يوم أمريكا لحالها، وإيران ليست لحالها. تصور أمريكا في العدوان فجر اليوم لحالها، أعلنت أنها لحالها. وين الإسرائيلي؟ وين السعودي؟ وين التركي؟ وين العابش؟ ليه؟ لأن إيران حيثية، وإيران قوة، وإيران مبدأ. بترد بعد الفاصل. أعطيتك أنا الآن مؤشرات من عنوان العملية، أنه عنوان ضعف الدفاع عن النفس، من التصريح الصهيوني الإسرائيلي أنهم مش مشاركين، والأمريكي أكد من مشاركهم، هذا كله خوف من المحور، خوف من إيران ومن حلفاء إيران، ولا مش مضطر الأمريكي. المصيبة الكبيرة للإسرائيلي شارك،
وخاف. إذا الإسرائيلي شارك بس قالوا لا لا لا تقولش إنكم شارك. أين وجدتم أمريكا بهذا الضعف؟ في أي ملف؟ يا رجل دخلت لفنزويلا أخذت الرجل من غرفة النوم. المحور القدس وعلى رأسها الإخوة في إيران وضع معادلة جديدة للمنطقة. معادلة جديدة للمنطقة لن يكون فيها هناك مكان للأسرى، الأسرى لا ولا للأمركة ولا للاتفاق الإبراهيمي ولا للشرق الأوسط الإسرائيلي ولا للشرق الأوسط الأمريكي. الكلمة العليا في هذا الشرق ستكون لمحور المقاومة لليمن والإيران. وين الدليل؟ تقريبا أمريكا في طريقها أن تكون بلا قواعد في المنطقة، خصوصا بعد أن اكتشف الخليجيون أن أمريكا ليست معنية بحمايتهم، أمريكا معنية بحماية الكيان الإسرائيلي. هذا إذا حد فكر في الخليج. بعد الفاصل كيف ردت إيران والمحور، وهذا مهم بعد الفاصل.

نحن في هذا السياق انطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة. نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة، واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها. عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط. نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من عن الشعب من على قناة عدن وإذاعة سام. سردنا في الجزء الأول العناوين التي تثبت أن أمريكا ضعيفة ومهزومة وخياراتها محدودة من خلال عنوان العملية الدفاع عن النفس ومن خلال الإعلان أن الإسرائيلي ما شاركش، وحتى ما يتعلق بالضربات ما فيش شهداء في الضربة الأمريكية، في اعتقد جرحى. يعني الأمريكيين من خوف حرصوا أن ما يكونش في ضحايا في المدنيين. هذا اللي ضربوا 4000 غارة في اليوم الأول في 28 فبراير، ضربوا مدارس وضربوا مصانع وضربوا. هذا المرة يعلن لي قبل 4 ساعات وضرب دفاعات جوية وضرب الجنوب الساحل. يعني الهدف أمس كان الهدف كان محاولة أن يحدث فرقا في هرمز. كيف ردت إيران والمحور؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أغلقوا هرمز نهائيا، أول قرار قبل الرد العسكري تم إغلاق نهائيا مضيق هرمز. حاولت سفينتين تمر قصفوها الإيرانيين. طيب قبل ساعتين من العدوان كان المحور عامل فعاليات شعبية في صنعاء وفي بغداد وفي غزة وفي لبنان وفي إيران. كانت تجمعات شعبية، 5 شاشات أمس استعرض المحور جزءا من قوتها الشعبية قبل العدوان على إيران بساعات. وكانت في أناشيد وكانت في أشعار وكانت في زوامل وكان في برع وفي رقص وفي هذا محور لا نظير له في العالم. تصور قبل ساعتين من قصف إيران كان المحور في 5 ساحات بيحتفل، وجزء من قوة المحور شعبيته. أعود لكم إلى الرد الإيراني. أول حاجة بسم الله قالوا غلقنا هرمز، ضربت أسعار النفط السماء. لاحظ حتى قبل الإغلاق الكلي كان العالم بيعاني اقتصاديا وتحديدا الوضع الأمريكي. ضاعفت إيران في قرار من متاعب العالم، سواء كان المتواطئ مع أمريكا في العدوان عليها أو الساكت في مشاكل في مصانع غلقت وفي شركات غلقت وفي بسبب الموقف الإيراني من هرمز. وإيران تقول ببساطة إدارة هرمز حق قانوني لإيران وعمان لأنه في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن في نفس الوقت تريد أن تحمي نفسها في المستقبل أن أي واحد بيفكر يعتدي عليها الدول الأخرى بتضرر مصالحها. فأول حاجة عملت المحور إيران أغلقت مضيق هرمز. بعدها بدقيقتين أو في نفس التوقيت أو قبله، إنما كان في تواصل بين اليمن وإيران، غرفة عمليات مشتركة، طلعت من صنعاء بيان للخارجية اليمنية. رغم أن الخارجية اليمنية هي الواجهة السياسية لليمن خارجيتنا، لكن البيان كان عسكري. بيان وزارة الخارجية اليمنية من صنعاء قال بكل وضوح أن استمرار العدوان الأمريكي على إيران يهدد الأمن والسلم العالميين بهذه المفردات. يعني بيان صنعاء كان يلفت نظر العالم إلى أن اليمن ممكن يتخذ خطوة. إذن معك تم إغلاق هرمز وتم التلويح في نفس التوقيت بالمندب. العالم اضطرب، العالم خاف. انتوا لو شفتوا العواصف الخليجية امس، لو شفتوها قبل العدوان على ايران في فبراير الماضي وشفتوها امس، لانهم متورطين. اذا تم اغلاق هرمز وتم التلويح بباب المندب، خلاص الاقتصاد العالمي في يد المحور. نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي في يد المحور، ولذلك لاحظ التنسيق والذكاء. هنا كانوا الناس يسألونا لما يستضيفونا في القنوات العربية والغير العربية، يقولون لي متى باب المندب؟ فكنت أقول أنه هذا ضمن الاتفاق مع المحور، يعني كل الخطوات بتتم بالتنسيق الكامل مع المحور. شيء ثاني، جاء وقت المندب الآن قبل العدوان على إيران، عشان تعرفوا أن اليمن يتتبع والمحور التحركات الأمريكية والإسرائيلية بشكل مضبوط. قبل العدوان على إيران اللي هو اليوم فجر اليوم، العميد سريع أعلن عن إغلاق البحر الأحمر في وجه الكيان الصهيوني. نستمع العميد سريع.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
0: إذا خطوة هرمز وخطوة باب المندب، هذه أوراق قوة كبيرة جدا جدا جدا في يد المحور، بينما أمريكا ما عندهاش حاجة. أمريكا سكبت على إيران وعلى اليمن وعلى كل ما لديها من قنابل، ما عادش معها أوراق. أمريكا لا تستطيع من الجو أن تحدث انتصار، ومن المستحيل أن تنزل بريا بيقولوها الإيراني، وبحريا أمس فشلت أيضا. فإذا هي فاشلة في الجو، فاشلة في البحر، فاشلة في البر. على إيش بتسر؟ بتسر على الحصار. شوفوا انتبهوا، موضوع الحصار الآن هو أهم نقطة، أهم نقطة في المواجهة بين المحور وأعداء المحور، أمريكا والكيان الصهيوني والخليج الوهابي وهذا الشلة العفنة. أعطيك بس أرجعك، لماذا السعودية في العدوان علينا بدأت في الحصار في الأشهر الأولى؟ لأنها فهمت أنه عسكريا مش قادرة، فلعبت بورقة الحصار إلى اليوم. نفس الموضوع إيران، من 79 مش قادرين ميدانيا، نفس اللعبة اللي لعبت ضد إيران لعبت ضدنا ضد حزب الله، الحصار والجواسيس. لذلك الآن اليمن وإيران بيلعبوا بنفس بورقة الحصار. أنتم مستمرين في حصارنا؟ لا، لدينا أوراق لمحاصرتكم. الفارق أن أوراق المحور أقوى. ليه؟ لأنه برغم ضخامة الحصار على اليمن وعلى إيران، إلا أن البلدين نجحا في التخفيف من مظاهر هذا الحصار. لكن عندما يحاصر اليمن وإيران والمحور أمريكا ومن معها ما قادرين يتحملوا. إذا نحن متحملين 11 سنة أنت مش قادر تتحمل شهرين. هذا انتبهوا حد باب المندب ما أغلق. السعودية حاصرت اليمن حصار مطبق. مطارات وموانئ وأدوية وغذاء وممنوع تسافر وممنوع مطبق. نتيجة لجغرافية اليمن ونتيجة لي نجح اليمن في أن يخفف. طبعا عانينا من الحصار لازلنا نعاني بس نجحنا في التخفيف من أضراره. إيران نفس القضية من 79. إذن ورقة هرمز ورقة باب المندب هي الصواريخ النووية القادرة على توسيع هزيمة الكيان الإسرائيلي وأمريكا. لذلك بتدافع عن هرمز باستماتها إيران. خلاص موضوع هرمز خلاص بيد إيران. بتستلم إيران هو اللي يخوف في عمان ما عاديش. لأن هذا بيضمن لها أن لا يتورط أحد مع أمريكا في أي عقوبات قادمة. انتبه العداء الأمريكي والإسرائيلي سيستمر والبريطاني وال لليمن والإيران لكن الدول اللي كانت بتصفق وبترفع يدها أو بتتعامل بلا مبالاة لا بتنتبه لأن في هرمز في باب المندب. إيش قيمة باب المندب في الموضوع؟ شوف كيف التوقيت. توقيت باب المندب الآن. باب المندب يقوم بحماية انتصار المحور. معقول يا محمد؟ والذي نفسي بيده. اليمن الآن يتحمل مسؤولية حماية مكتسبات المحور. الورقة القوية هذه بمعنى بتحركوا في التصعيد بنغلق باب المندب. لأن انتصار بهذا الحجم لمحور المقاومة وهزيمة بهذا الحجم لأمريكا والكيان الإسرائيلي والخليج الوهابي تحتاج إلى حماية. ما بيتقبلوا بسرعة هذا الانتصار للمحور. ما بيتقبلوا الهزيمة. خصوصا أنت بتتحدث عن أكبر قوة في العالم أمريكا وأكبر قوة في الشرق الأوسط الكيان الإسرائيلي من حيث الإمكانيات. فلازم من ورقة تكون جاهزة لحماية هذا الانتصار. بمعنى آخر أن المحور يقول يجب أن تتقبلوا هزيمتكم ويجب أن تتعاملوا مع محور القدس بأنه انتصر. كل اللي بيحاول الأمريكي الآن والإسرائيلي هو أن يتحاشى هذه الحقيقة المرة. بس ما عندها أوراق. ما عندها أوراق يزيل انتصارنا ولا عندها أوراق يزيل هزيمته. بينما احنا لدينا أوراق. لدينا أوراق مهمة وكبيرة جدا تحفظ انتصارنا وتبقي الهزيمة عالقة وراسخة على وجه الأمريكي والإسرائيلي والخليج الوهابي وكل المتصهينين. هي هذه المعادلة. لأنه في السياسة التوقيت مهم. لذلك اليمن بيلعب دبلوماسية تدرس. شوف إعلان العميد سريع قلقنا على الكيان الصهيوني. وهذه كانت رسالة لأمريكا ورسالة للسعودية أيضا. لأن العميد سريع إيش قال في البيان؟ قال في البيان أن الهدف هو رفع الحصار عن اليمن وعن غزة وعن المحور. انتبهوا للكلام. شوف التوقيت. ليه؟ لأن في شعور في المحور وقناعة أن لدينا فرصة لإلحاق أكبر ضرر بالمشروع الصهيوني الوهابي الداعش الامريكي في المنطقة. فرصة ذهبية. لم تتاح لنا اي فرصة في التاريخ منذ ان تأسس هذا الكيان مثل ما هذه الفرصة. لذلك تتوسل امريكا اتفاق. لدينا فرصة في المحور. طبعا الاسرائيلي عدم وجود والامريكي عدم وجود لكن الحقنا ضرر كبير بقوة بهيبتهم العسكرية والسياسية. الآن الأمريكي يقول لك إذا صح يا رجل أمريكا تطلع تعنون عدوانها ضبط الدفاع عن النفس. أمريكا المسكينة بتدافع عن نفسها. أمريكا اللي بتدوس على العالم كله، على أوروبا وعلى على العالم كله، تقول الإسرائيلي ما شاركش. يا إيرانيين، الإسرائيلي ما شاركش. والكيان الإسرائيلي يقول يا إيرانيين ما شاركناش نحن، شاركت أمريكا. بينما في لحظات دخل اليمن وإيران في لحظة. أمس اليمن وإيران في لحظة. إغلاق هرمز وبيان الخارجية اليمنية. بيان الخارجية اليمنية معناه إذا استمريتم، أنت عارف بعد بيان الخارجية وبعد هرمز طلع ترامب قال انتهت العملية. ممكن يكررها لكن بدون نتائج، ما بيده شيء. بينما احنا بيدنا لدينا ورقتان تسقطان العالم هذا كله ارضا. اولا باب المندب، اثنين كابلات الانترنت في البحر الاحمر وفي مضيق هرمز. باب المندب يا رجل، يا رجل، يا رجل، شوف حق الاباد سيدي، حق
2: علي
0: هو اخذها ذريعة. لكن ايران وضعت من ترامب ضغط، ضغط شديد، وهو في هذه الحالة لا يمكن ان يتخذ قرار صح، لان في ضغط شديد بيلعب الوقت، والايرانيين يعرفوا. اذا لدينا المندب، لدينا كابلات كابلات الانترنت عندنا، تصور، و60% من تجارة العالم تمر عبر باب المندب هرمز. أمريكا لا تمتلك أي ورقة. طبعا ردت أمس إيران، ضربت القاعدة الأمريكية في الأردن، قاعدة الأزرق، وضربت الأسطول الخامس في البحرين، وضربت علي السالم، قاعدة علي السالم في الكويت، كلها قواعد أمريكية. ما ضربت الإمارات أمس ولا ضربت قطر، هذا معناه أن القطري شوية تراجع، ولا ضربت السعودية، معناه أن السعودي تراجع وأن القطري تراجع شوية وأن الإمارات تراجع. تراجعوا بخبث، خوف، فزع، المهم أنهم تراجعوا. إيران بتضرب الذي عاده متورط مع الأمريكي. الآن أكبر متورط مع الأمريكي الأردني، تصدقوا تأمنوا لا، المملكة الأردنية الهاشمية متورط الأردني. بس هذا غدو متورط هو أبوه جدا من زمان، وآية الله، وآية الله. هو المغرب أكبر عائلتين صهيونيتين في العالم، الخامس ده المدري السادس المدري السابع الأردني، المغربي والأردني متورطين من زمان. استثنت أمس القواعد الأمريكية في الإمارات، معناته أن الرسالة الإيرانية للإمارات وصلت بندقق للعظم. ما استهدفوش الإمارات أمس، ولا استهدفوا العديد. على فكرة القطري كان موجود في طهران قبل ساعات من الهجوم، يوم الأربعاء الصباح أمس كان القطري موجود. إيش بيقول الإيرانيين؟ قال عندي معلومات أن أن الأمريكيين بيستهدفوا إيران، وبلغوا المرشد أن احنا مش مشاركين. فالرد الإيراني كان مؤدب وحاسم، قالوا له روح تابع كأس العالم أنت. روح تابع كأس العالم، خليك في باريس سان جيرمان وبين سبورت أنت توصلنا رسالة أن الأمريكي بيضرب. فتعرق القطري وكاد أن يبكي، وقطر راح أمس عشان يقول ما بنشاركش. الإيرانيون يعرفون من بيشارك، اللي شارك في الهجوم الأخير القواعد في الأردن وفي الكويت وفي البحرين، ضربوها الإيرانيين، ما تبقى منها. ما ضربوش الإمارات ليه؟ تراجعت الإمارات. ما ضربوش القاعدة في السعودية ليه؟ هدأت السعودية. ما ضربوش قطر؟ هدأت قطر. وهذا ما نريده في المحور، يهدأ هذا الخليج المجنون المتورط مع دعومان. أمس يا رجال عواجل، أقسم بالله الجزيرة نص الشاشة. ترامب: سنضرب إيران الليلة. العربية، الحدث، الجزيرة. بعدين بعد الرد الإيراني انتقلوا لكأس العالم. يا جماعة، أيها الخليج المجرم باستثناء عمان، أنت معادك مش فاهم الدرس، مش مستوعب أنك هزمت، مش مستوعب أن أسيادك هزموا، مش مستوعب أن القواعد ما حمتكش، مش مستوعب أن نتيجة تحريضك وتمويلك للعدوان على إيران واليمن والعراق وحزب الله النتيجة تساوي صفر. يعني ما هو الدرس اللي نعطيكم إياه؟ ماذا يريد الخليج ما عدا عمان، هذا الخليج المجرم؟ ماذا تريد لكي تقتنع أنك في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، وأن استمرارك في هذه السياسة بيهدد وجودك؟ أيوة أيوة، اللي بيرفع السقف الآن المحور مش أنتو. اللي بيرفع السقف هو المحور مش أنتو. خلاصة هذا الملف، أراد الأمريكي الضعيف والمرتبك والمعدوم الخيارات أن يحدث فرقا أمس، لكن أساس التحرك كان ضعيف. تسمية العملية الدفاع عن النفس، الإعلان الإسرائيلي، هذا بيعكس قوة إيران، قوة المحور. ردت إيران واليمن خلال دقائق، إيران أغلقت هرمز واليمن لوح باب المندب. وأنا أقول لكم أن هرمز بيظل مغلق وباب المندب بيغلق، ولازم يرفع الحصار عن كل المحور. ليه يا أخي؟ احنا في اليمن وفي المحور، لكن نتكلم عن شعب اليمن بلدنا، ما قادرين نتحمل الصور اللي بنشوفها في غزة، والله ما قادرين، نتعب والله، نتألم. والنظام العربي متواطع على غزة وعلى لبنان، ما قادرين يا جماعة. الشعب اليمني الحر بلد الحكمة والإيمان غير قادر على تقبل

لسنا نحن، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بالصواريخ ضد الكيان، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بمناطحة أمريكا في البحر ويدفع حل الانسحاب، وليس الشعب اليمني يكتفي فقط بمحاصرة الكيان الصهيوني. لا، الشعب اليمني الآن والقيادة اليمنية منخرطة في إزالة الحصار عن اليمن وعن غزة. هذا عنوان كبير، انتبه. ما في حل، ما يمكن يا جماعة يشيلوا الحصار بالتفاوض، ما يمكن. طالما أنت السعودية لم يتأثر اقتصادها وبترولها هي وهذا الخليج المجرم، بتراوغ معنا في اليمن. يا جماعة الجزيرة السعودية بتناقشنا 11 سنة، في آخر السنوات بتناقشنا عن رحلة من صنعاء للأردن، رحلتين، والنفط حقها بيمر قدامنا في باب المندب وبيمر في هرمز، بيقولوا ما لكم تأخرتم، لأن الموضوع كبير بحاجة لترتيبات واستعدادات. ما يمكن اليمن يرفع ملف ويتراجع عنه، لا يمكن. انتبه، فلننتبه جميعا. بيان العميد سريع الخاص بالبحر الأحمر، منع الكيان الإسرائيلي الداخل والخارج إليه، هذه مش فقط رسالة للكيان، رسالة لأمريكا والسعودية. ليه؟ عندنا فرصة ننهي مشاكل المحور يا رجل، وأهم مشكلة في المحور الحصار. يا جماعة إيران محاصرة، اليمن محاصر، حزب الله محاصر، غزة محاصر، والحشد الشعبي محاصر في العراق. طيب لدينا فرصة أن نمسك برقبة العالم، ونحن نمسك الآن. ماذا نريد؟ نريد أن ترفعوا يدكم عن حقوقنا بالقوة. ما يمكن هذا تكيف التفاوض. إيران بتفاوض من 79، ما خرجت لها طريق. نحن 11 سنة، قول الأربع سنوات الأخيرة، من ضمنها سنتين حق طوفان الأقصى، كنا مشكورين بطوفان الأقصى، وقال لهم سيدي قلسوا تربصوا. الآن جاءت اللحظة. إيش اللحظة؟ يجب أن إزالة كل مظاهر العقوبات والحصار على المحور. يا جماعة بعد كل الانتصارات لمحور المقاومة والشعب اليمني جزء أساسي منه، بعد كل الهزائم للسعودية وأصحابها، لا تزال فلوسنا في السعودية في البنك الأهلي. للسيد مقولة، سيد عبد الملك حفظه الله، دائما يقول أنه جزء من قوة اليمن إيمانها، بلد الحكمة والإيمان، السعي لمرضاة الله، ثم بلد الحكمة والإيمان، ثم المساحة الواضحة من الرشد والحكمة. بلد رشيد اليمن وبلد حكيم، ولكن لا نظير لشجاعته ولا نظير لعنفوانه. ليه؟ لأنه نحن كل ما نريده أن تكون المواجهة مع الصهيوني والأمريكي بس، ما نشتي سعودي ولا نشتي ده ولا نشتي، وهذا اللي بيأخرنا في مسألة التعامل مع الحصار إلى أن جاءت الساعة. الأمريكي ضعيف اللي كانت بتتشدق أمريكا به، السعودية كل ما كلمناها قالت الأمريكي محمد منصور قال لكم إحنا ما نعرف في العدوان علينا والحصار للسعودية. الأمريكي في أضعف حالاته والإسرائيلي في أضعف حالاته، وعندما يكون الأمريكي في أضعف حالاته والصهيوني اليهودي في أضعف حالاته، لا تحدثني عن حالة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، لأن هذه قطع صغيرة من المشروع الأمريكي والإسرائيلي. إذن المعادلة، ارفعوا الحصار عن المحور ما لم هرمز ما بالمندب. أقوى سلاح لدى المحور الآن، واحد من أقوى الأسلحة، هرمز باب المندب. ليه؟ طيب اليمن الآن وإيران بيقولوا للعالم سمحتوا للحصار على إيران وعلى اليمن من 79 وعلى اليمن 11 سنة،
وجزء من العالم شارك في حصارنا، استلم أموال من السعودية. والله الآن أنا الأوان لكي تتذوقوا تبعات الحصار. وآيات الله بدأ الآن العالم يتذوق إيش معنات حصار، بس ما قدر يتحمل شهرين. إحنا 11 سنة وإيران 47 سنة وغزة 70 سنة، أنت ما قادر. لو منع البترول 3 أيام على مجلس التعاون الخليجي المجرم باستثناء عمان كلهم بيهجروا للمهرة. كلهم بيتوافدوا لعمان للمهرة. ما تقدر تعيش أنت، ما تقدر تعيش بدون كنتاكي، ما تقدر تعيش بدون ترفيه ونانسي حجرام، ما تقدر تعيش بدون مخدرات، بدون خمور، بدون حبوب، بدون هذا بيوفرها لك برامج البترول. ما تقدر تعيش بدون كبسة، وما تقدر تعيش دون أن تعطي الإسرائيلي يوميا فلوس وتعطي الأمريكي يوميا فلوس، ما تقدروا تعيشوا. لذلك لو في 1% من العقل في هذا الخليج، أقسم لك بآية الله، لو في واحد عاقل في السعودية والله كان أعلن عن إنهاء الحصار في اليمن لحالة. فاجأنا الصباح السعودية تعلن عن رفع الحصار وإن ما عاد هيش مسؤولة عن الحصار عن اليمن، وتعلن أنها ستعيد فلوس اليمن اليوم في الليل. لو في عقل في السعودية، هي اللي تعلن رفع الحصار الكامل عن اليمن. بيقول الأمريكان لا تضحكني، ملف العدوان والحصار علينا في بيد السعودية. يعني في أسوأ الأحوال السعودية تستطيع أن تشتري أمريكا، زي ما الآن السعودية مش منخرطة في العدوان على إيران. ليه؟ لأنها شافت الرد الإيراني. وقلت لكم على هذا الطاولة في برنامجي في اليمن اليوم، عاد السعودية لليوم مدوخة لأنها ما عملت حسابها 1% أن إيران ممكن تصمد، زي ما عملت حسابها 1% أن اليمن بيصمد. والله لو في عاقل في السعودية والله يطلع اليوم الخميس 11 يونيو مع بداية كأس العالم ويعلن أن رفع الحصار عن اليمن وإطلاق كل الأسرى والانسحاب من المحافظات الجنوبية. لو في واحد عاقل، ما عادش معك أي خيارات. يعني أنت الآن بتكبر اليمن، انتبه انتبه. لن يرفع الحصار عن اليمن إلا بمحاصرة من حاصرنا، ونحن بدنا نحاصركم. بعد الفاصل الفقرة الأخيرة. طبعا أنا أشعر بكثير من الحزن عندما أتحدث عن الأوضاع في المحطات الجنوبية. بعد الفاصل

عرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد

0: حينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير المحافظات الجنوبية قلنا المحتلة كثيرا أن المرتزقة والاحتلال لا يصنعون إلا بؤسا وشرا وأوضاعا سيئة. المرتزقة العليمي وكل مع هذه الحثالة ما لهمش علاقة في اليمن، اللي اعتدى على اليمن واستدعى عدوان على اليمن وحرض على الحصار وكان مع الامريكان في العدوان على الامريكي على اليمن ومع الاسرائيلي في العدوان على اليمن، هذا ما لهش علاقة في اليمن. الاوضاع زادت سوءا، اول ما طردت السعودية الامارات رجعت الكهرباء شوية ورجعت هذا، قالوا الناس الان رجعت الاوضاع سيئة. في سببين من وجهة نظري لهذا الموضوع. السبب الأول أن السعودية مرتبكة بشأن إيران فما عادش ملف اليمن أولوية. السبب الثاني أن أدوات الإمارات في المحافظات الجنوبية تشتغل زي ما كانت أدوات السعودية تشتغل لإفشال الإمارات في عدن، الآن أدوات الإمارات في عدن بتشتغل لإفشال السعودية. بس العنوان الأبرز أن السعودية مرتبكة فيما يتعلق بموضوع إيران، ما عادوش أولوية بالنسبة لا ملف المحافظات الجنوبية. ليه؟ لأن السعودية كانت في حساباتها إسقاط النظام في إيران، وكان قدام جهز إيش بتعمل، كيف بتتعامل مع اليمن بعد إسقاط النظام في إيران، وهذا بعد من عين الشمس سقط العنوان الكبير. ما فيش وقت عند آل سعود الآن يسمعوا حاجة عن اليمن، ما لهمش علاقة بالكهرباء ولا لهم علاقة بذا ولا لهم علاقة بذا. وكان في انفجار في صولبان، في قتلى مؤسف طبعا، في جرحى أسف يمنيين، لكن هذا ضمن الاحتقان الموجود الآن والصراع الخفي الإماراتي السعودي في المحافظة الجنوبية المحتلة. الحل بسيط والدواء بسيط، معادلة وطنية شعبية مش حزبية شعبية، ترفع عنوان واحد بسيط برع استعمار. والله كل مشاكل الجنوب تحتل. أبناء المحافظة الجنوبية ليسوا جديدين على المواجهة، أباءنا وأجدادنا كسروا قرون بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، لسنا جديدين على المواجهة ولا يوجد لدينا نقص في الشجاعة، فقط الموضوع يكون شعبي خلاص. قربت الناس كل شيء، أن السعودي مجرم والإماراتي مجرم، وأن السعودي لا علاقة له بالخير في اليمن والإماراتي لا له علاقة خير باليمن والقطري أيضا لا له علاقة خير باليمن. إذن يرفعوا العنوان هذا برع استعمار سعودي وإماراتي وقطري وينتهي الموضوع بسهولة، لأن طرد المحتل لا يحتاج إلى دعوة. يا أخي أنا استحي أن أدعو أهلنا في المحافظة الجنوبية، وأنا أتألم على واحد في المحافظة الجنوبية، أتألم على اللواء الصبيحي بصراحة، اللواء محمود الصبيحي، لأنه مش متورط في العدوان على اليمن، كان في صنعاء مش محتجز، كان موقوف يعني، وفرت له القيادة في صنعاء كل سبل الراحة في فيلا، كان هو أخو عبد ربه وفيصل رجب، بعدها خرجهم بقرار من السيد، مكرمه من السيد. فالجنرال محمود الصبيحي شخصية غير متورطة في العدوان على اليمن، ونحن في صنعاء يحزننا الناس الغير متورطين أن يسمحوا لهذه الأوضاع في عدن. محمود الصبيحي حيثية قبلية وحيثية عسكرية ومش متورط في العدوان والحصار على اليمن، وشخصية بهذه الحيثية يفترض أن لا تقبل هذا الوضع في عدن. والصبيحي تكفيه الإشارة، واللواء الصبيحي تكفيه الإشارة، أما الباقين لا ننتظر منهم مجرمين قتلة سفلة، من بركاني لا عليمي لا بن دغر لا إصلاح لا ذلا، هذا خلاص يا رجل. في جنازة التنبع في السعودية ما مش هذا رئيس شرعيتكم القائد حقكم التنبع؟ رفضت السعودية تضع العلم على نعشه، رفضت والله، والقبر سعودي والماء سعودي والصالح حق العزاء سعودية والذبائح سعودية وبدل السفر كلها سعودية، كابت السعودية أدوات المرزقة كلها. ولا يستحي علي محسن ولا يستحي طارق ولا يستحي العليمي ولا يستحي العرادة، مغتربين في الجامع الجنازة شلها سعوديين مخابرات السعودية، والقبر شرفت عليه المخابرات السعودية، والعزاء المخابرات السعودية، والذبائح والقضاء والتذاكر كلها سعودية، ودفنوا في السعودية. في السعودية بتحكمنا سيطر على المحافظات الجنوبية، ما كانت قادرة تقبر في عدن لأسباب كثيرة من بينها أن أسرته وأمواله وذا كلها في أموالهم كلها في السعودية وفي بنك البحرين في أحد البنوك يشرف عليها علي حسن الأحمدي على أموال الدنبوع وجلال وناصر. لذلك إذا في رسالة لنا هي للناس الشرفاء في المحافظات الجنوبية وهم السواد الأعظم، وسياسيا الصبيحي الجنرال العزيز محمود الصبيحي. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

نيرانهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي.

كل جبار على قبضة إصرار، شايفنا كل جبار ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي.

لن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري. غدا

الغضب فيها أنا الشعب طلفلة عافية فتخمد نيرانه الغضب فيها فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة أنا الشعب عاطف طاغية.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، ارتاح لسام اف ام وتغمرني قناعه، واقف باجل للصمود والعاملين شكري لهم في كل ساعه على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعه وخاصه الاستاذ حمود والاخ عبد الله، ذي اعجبني طباعه شبل النماره والاسود، والعامل في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

سلام الله عليكم أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز المجاهد، أبناء يمن الإيمان والحكمة. سلام الوعي، سلام البصيرة، سلام الثورة، سلام المسيرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبنا اليمني العظيم، شعب الإيمان والحكمة. يا من تملأ الساحات بحضور فاعل وباستشعار المسؤولية بأهمية المرحلة.
1: مرحلة شعارها الوعي والبصيرة والجهاد ومواصلة الدرب على خطى الأئمة الأعلام الشهداء، ونحن نشيع إماما من أئمة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، من طهران إلى قم، إلى النجف، إلى كربلاء، وصولا إلى مشهد. ها نحن نعيش ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام زيد بن علي الذي اختط منهج الثورة ضد الطغاة أيما كانوا من أبناء هذه الأمة أو من أبناء غيرها من الأمم. الإمام زيد بن علي الذي خرج شاهرا سيفه في وجه الطغيان الأموي كجده الإمام الحسين وكجده الإمام علي، مجسدا تربية والده الإمام علي زين العابدين السجاد، تلك التربية القرآنية الجهادية الإيمانية. ليثبت أن الدين أغلى حتى من الدماء، ليقدم دمه في 25 من محرم لله وفي سبيل الله، تاركا إرث الثورة وإرث القرآن لهذه الأمة وأعلام الهدى من بعده. إذن ليس من قبيل الصدفة أن تحل علينا ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي غدا الجمعة 25 من محرم، تزامنا مع تشيع الإمام علي الحسيني الخامنئي، وتزامنا مع خوض شعبنا ومحورنا وأمتنا أقدس وأكبر معركة يخوضونها حاملين راية القرآن والإسلام.
0: الإمام زيد بن علي عليه السلام الذي قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، والذي قال: من أحب الحياة عاش ذليلا، والذي قال: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا.

نعم يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا.

0: عليه السلام الذي خرج ثائرا ليبقى للحق صوته وحملته وامتداده عبر الأجيال. الإمام زيد الذي تحرك لمواجهة جور الحكام وتضليل علماء السوء.
1: الإمام زيد الذي خرج ثائرا في الكوفة ضد ظلم وطغيان الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وبايعه الآلاف من الناس المجاهدين. وعندما دارت رحى المعركة ثبت من ثبت وتراجع من تراجع، ومن هنا نستلهم الدروس. ثبت الإمام زيد مع قلة من أصحابه الأوفياء، الأوفياء كشأنكم يا أوفياء اليمن والمحور، أمام أولئك المتخاذلين والمتراجعين وهم كثر في ذلك الزمن وحتى اليوم من أبناء هذه الأمة. استشهد الإمام زيد وانتصر دمه، واليوم بعد مرور قرابة 1400 عام، ها نحن يا إمامنا نعلي اسمك، نحمل رايتك، نخرج في دربك ومسارك حشودا مليونية وفية. ولكن الطغيان لا يتوقف عند حد إذا لم يجد أمامه من يوقفه. شيع الإمام زيد ولكن الأمويين نبشوا قبره، صلبوا جسده، أحرقوه وذروا رماده، لأنهم يخافون من هؤلاء القادة وهؤلاء الأئمة العظماء حتى وهم موسدون الثرى في قبورهم، فكيف بالأحياء؟ نحن اليوم لسنا زيودا كما يسموننا، بل نحن السائرون في نهج الإمام زيد، وشرف لنا أن ننسب إليه وإلى نهجه. وإنما الطغاة يطلقون هذه المسميات، هؤلاء زيود، هؤلاء حوثيون، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ليغطوا على الحقيقة، ليشوهوها، ليحرضوا عليها، ولكن الحقيقة تظل ماثلة كعين الشمس في كبد السماء. ومن كان لديه شك في ذلك فليرتقب خروج شعبنا اليمني المليوني الهادر المحمدي القرآني غدا في ساحة ميدان 70، أكبر ميادين العاصمة صنعاء، وفي عموم ساحات وميادين المحافظات اليمنية الحرة، أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية بشأن كسر الحصار عن مطار صنعاء وما تضمنه من تحذيرات جادة للنظام السعودي إذا ما حاول اعتراض وصول أي طائرة مدنية إلى مطار صنعاء من الآن فصاعدا ومعا تحت راية رسول الله والإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين علي وابنه الإمام زيد وابنه الإمام يحيى بن زيد وأئمة آل بيت رسول الله، وصولا إلى إمام العصر وقائم آل محمد، إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. تحت رايتهم غدا سنخرج حشودا مليونية تجدد العهد والوفاء والولاء وتبعث بالرسالة دينية وسياسية وعسكرية.
0: ومثلما كانت ثورة الإمام زيد عليه السلام هي امتداد في المبدأ والموقف لثورة الإمام الحسين عليه السلام، سيخرج اليمنيون إلى الساحات، نهجهم نهج زيد الذي بذل روحه لإنقاذ الأمة وإصلاح واقعها ورفع الظلم عنها. بروحية الإمام زيد سيخرج شعبنا اليمني إلى الساحات والميادين، بروحية الإمام زيد الذي أحيا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمده بدمه، سيخرج شعبنا اليمني إلى الساحات والميادين ونهجه ومساره هو ذات المسار وذات النهج للإمام زيد عليه السلام، برفع صوت الحق في زمن السكوت. اليمنيون سيخرجون إلى الساحات والميادين بتحرك الإمام زيد الذي يحمل مشروع التغيير ويقف في وجه السلطان الجائر والنظام الجائر وجارة السوء وكل قوى الطاغوت والاستكبار. ومن ثورة الإمام زيد عليه السلام سيخرج اليمنيون إلى الساحات والميادين ليعطوا للحق امتداداً واستمرارية، مثلما كانت ثورة الإمام زيد التي لا تزال بركاتها حاضرة إلى اليوم.
1: بلى، لو عدنا إلى مفترق الطرق بغدير خم يوم الولاية، يوم أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثناء عودته من حجة الوداع، يوم أعلن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على رؤوس الأشهاد جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، قائلا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. ومضى الركب وتفرقت الجموع، ثم لما رأوا خلفهم كان كل الناس قد تاهوا وأضاعوا مفترق الطرق، ومضى الإمام زيد في طريق أوله يتصل بآخره ويوصل إلى مفترق الطرق، وما يزال ذلك الطريق يشق الآفاق حتى اليوم. مسيرة غد الجمعة أولها في ميدان السبعين وفي ساحة المحافظات، وآخرها في غدير خم. هذه هي طريق القرآن، هذه هي طريق الرحمن، هذه هي طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نصلي عليه في صلواتنا الخمس ونصلي على آله، وهؤلاء هم أعلام آل البيت عليهم السلام. غدا صلاة عملية وموقفا يرضي الله ورسوله بالحشد والاحتشاد، غدا راياتنا هتافاتنا حشودنا ساحاتنا كلها فعلا وعملا تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غدا يوم قرآني محمدي علوي حسني حسيني زيدي قرآني. غدا يا يمن الإيمان والحكمة، يا حملة الرايات، ويا قادة الفتوحات، غدا يوم يجدد العهد لله بأن على درب الأعلام ماضون، وأن لنهج الإمام زيد مجسدون وعليه محافظون. ليس منا أي طاغ يقول إنه ولي الأمر في السعودية كما يسمونها، أو ولي الأمر في القاهرة كما يسمونها، أو ولي الأمر في أي دولة وفي أي بقعة من بقاع عالمنا الإسلامي. أكان هشام بن عبد الملك أو سلمان بن عبد العزيز، أكان يزيد ابن معاوية أو محمد بن سلمان، أكان معاوية ابن أبي سفيان أو علي عبد الله صالح وعبد رب منصور هادي ورشاد العليمي، هؤلاء الطغاة ليس لهم إلا الثورة تنفجر في وجوههم، تهز عروشهم، تسقط كهنوتهم. هكذا قال الإمام زيد عندما رأى الطغيان يستفحل باسم الإسلام، باسم القرآن، باسم رسول الله، باسم الخلافة. قالها مدوية: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، من أحب الحياة عاش ذليلا. وعاش الإمام زيد شهيدا عزيزا كريما، وعشنا تحت ظل رايته. ولا أكثر من الأدلة على ذلك من خروجنا المليوني وفق هذا المبدأ، على هذا النهج وهذا المسار. غدا يا أبناء شعبنا اليمني، ليست طائفية ولا مذهبية ولا مناطقية ولا عنصرية ولا عرقية، بل هو خروج لله وفي سبيل الله، أحياء لذكرى الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام، وتأييدا لبيان قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة. بفضل الله وبإذن الله عازمون على
2: كسر الحصار
3: وإنهاء معاناة شعبنا المظلوم مهما كانت التداعيات.
1: ولأن أئمة أهل البيت عليهم السلام وما نعيشه اليوم من شواهد على ذلك يبذلون أرواحهم ونفوسهم لله وفي سبيل الله، نصرة لهذا الدين ونصرة للمستضعفين من أبناء هذه الأمة. وهل شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه إلا شاهد على ذلك؟ وهل سماحة شهيد الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله إلا شاهد على ذلك؟ وهل سماحة الإمام السيد القائد علي الحسيني الخامنئي إلا شاهد على ذلك؟ ومن يحملون الراية اليوم بعدهم أليسوا شاهدين على ذلك أيضا؟ أليسوا في قولهم ومواقفهم وأفعالهم وتحملهم وإيثارهم من أجل المستضعفين يقولون كقول جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والقائل صلوات الله عليه وعلى آله: شيعتنا محبون موالون، شيعتنا منا أهل البيت. والقائل صلوات الله عليه وعلى آله: سلمان منا أهل البيت. فلنكن من أهل البيت بالاستجابة، ولنكن من أهل بيت رسول الله بالطاعة، ولنكن من أهل بيت رسول الله بالتلبية والحشد والاحتشاد، أحياء لذكرى علم من أعظم أعلام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم. غدا موعدنا في ميدان 70 وفي ساحات المحافظات. ليس ذلك فحسب، بل كما بذلوا أغلى ما يمتلكون، سنبذل ما دمنا على النهج نفسه، كل ما نمتلك، ولنعاهد الله أننا قد بعنا منه نفوسنا وأموالنا، وأننا ماضون في طريق الجهاد، رضي من رضي وكره من كره، أننا ثابتون وصابرون ومحتسبون، وموعدنا النصر بشارة من الله سبحانه.

0: التصنيع العسكري في القوة الصاروخية اليمنية في سلاح الجو المسير اليمني في قوات البحرية والدفاع الساحلي اليمني في قوات الجوية والدفاع الجوي اليمني في هيئة التصنيع العسكرية اليمنية. ولإخوتنا من هم سمع اليمن وبصره، الإعلام الحربي اليمني، مستمرون في استقبال الإنفاق يوميا ونعلنه أسبوعيا في هذا الموعد من كل أسبوع مباشرة وعلى الهواء. سنعلن ما وصل من مبالغ الإنفاق مع أسماء المنفقين ما وصل خلال أسبوعين من الخميس قبل الماضي وحتى مساء يومنا هذا الخميس. ونؤكد استمرار هذه الحملة في استقبال مبالغ الإنفاق سواء عبر الحوالات المالية المرسلة باسم المستلم ورقمه المعتمدين محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700 أو عبر محفظة جيب من محفظة جيب وأي محافظ إلكترونية أخرى على الرقم نفسه، رقم المستلم للحوالات 77 30 66 700. وأيضا عبر حساب الحملة الرسمي والوحيد في أي مكتب من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555. بروحية الإمام زيد بن علي بن أبي طالب، زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، ليعلم أننا لم نخنه ولم نخن عهده ولا دماءه. سننفق ونجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا، والله خير من يشتري، والجنة أغلى ما يمكن أن نبيع بها نفوسنا وأموالنا من الله سبحانه وتعالى. فلنقدم بين يدي مسيراتنا المليونية يوم الغد ما وصل من مبالغ الإنفاق، ولنعلن كانطلاق الصواريخ الباليستية أسماء المنفقين والمنفقات خلال أسبوعين مضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعي وبصيرة وجهاد وإنفاق، حي على خير اليمن.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية، حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية، اسم المستلم ورقمه
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
4: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: وهو عهد الزينبيات الفاطميات، هو عهد نساء اليمن وحرائره المجاهدات. والبداية من زينبيات وفاطميات وحسينيات وعلويات. سنحان، سنحان الوفاء تحت شعار هيهات منا الذلة، تحت شعار البصيرة البصيرة ثم الجهاد، وتجديدا للبيعة لمولانا رسول الله وأئمة الهدى أعلام أهل بيته عليهم السلام. ها هن وها هم من سنحان يبذلون في سبيل الله بدلا منقطع النظير. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تحت شعار هيهات منا الذلة، وتجديدا لبيعة سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ننفق لله وفي سبيل الله 51,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية من سنحان، أخت شهيد سنحان 40,000 ريال، أحفاد شهيد سنحان من علياء 2,000 ريال، زينب 2,000 ريال، بنت شهيد سنحان 1,000 ريال، وأولاد الشهيد أبو غيث 2,000 ريال، محمد 2,000 ريال، وهاجر 2,000 ريال.
0: عارفين من هم هؤلاء الأطفال؟ غيث ومحمد وهاجر.
1: سلم نفسك يا صاحبي.
0: هؤلاء أبناء الشهيد اليمني العظيم الذي أعلنها مدوية من أعالي جبال نجران اليمنية المحتلة قائلا:
2: سلم نفسك يا صعوبي أنت محاصر.
1: اي بالله،
3: أين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا صعوبي. سلم نفسك يا صعوبي أنت محاصر. سلم نفسك يا محاصر.
1: أم الشهداء الأربعة من آل اللاحجي 4,000 ريال للدفاعات الجوية، جبريل الذاري 3,000 ريال، عقيل شرف عبد الله وجيه المتوكل 1,000 ريال، يحيى عبد الله لطف الزنجبيلة 1,500 ريال، أمة العزيز محمد عبد الله الحيفي 1,000 ريال، عبد الملك محمد علي القواس 50 ريال، عبد الرحمن عبد الإله إسحاق 7,000 ريال. ها ألف عين من صاد 300 ريال، اللهم تقبل منا وانصرنا على القوم الكافرين 3,000 ريال، الذي رقمها الأخير 650 3,000 ريال. أم الحوراء غثيم يا الله تقبل 2,000 ريال، منير شرف عبد الله وجيه المتوكل 1,000 ريال، علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال، عين ألف ألف 1,942 ريال، بنية الشفاء لوالدة عبد الودود الوجرة 150 ريال. ألف عين ميم ألف 4,000 ريال، بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد الولي علي ناجي هادي 2,000 ريال، ألف دال حاء عين ألف للقوة الصاروخية والقوات البحرية 1,000 ريال، أحمد محمد علي الحمزي 3,000 ريال، فاء عين ألف 5,000 ريال، أحمد عبد الرزاق يحيى قاسم حطبة 1,000 ريال، علي حسين أحمد حسين العزي 200 ريال، إبراهيم عبد الكريم محمد إسحاق 5,000 ريال، حاء نون حاء صاد ألف حي على خير اليمن 10,000 ريال حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال أسامة عبد الله أحمد علي البهشلي للصاروخية 200 ريال علي حسين أحمد حسين العزي 200 ريال زين يا ألف لام إنفاقا في سبيل الله 1,000 ريال حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع العسكري الحربي 5,000 ريال منهج جيشنا على أرض مستوى والقضية قدسية مكاوية من يعارض سنة محمد الداعري أحمد الداعري للصاروخية 4,000 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 1,000 ريال نون عين يا ألف وأعدوا لهم 2,000 ريال ميم ألف عين ألف للقوة الصاروخية سكين الوزير 20,000 ريال محمد علي يحيى محمد المطاع 420 ريال للقوة الصاروخية رقية الشامي 1,000 ريال أحمد عبدو محمد أحمد العبادي 4,000 ريال يا ميم عين حاء ألف 100 ريال عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 1,000 ريال حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال وليد محمد علي ناجي الحاضري 400 ريال عبد الله شرف يحيى حسن الكحلاني تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 5,000 ريال إسماعيل محمد المتوكل 5,000 ريال مبارك أحمد حمود همدان للصاروخية 1,000 ريال مصطفى طه أحمد مفضل 3,000 ريال إنفاقا في سبيل الله من منيرة المصطفى 500 ريال

الملك ضيف عبد الله مهدي أبو مهدي 1000 ريال، إنفاقا في سبيل الله للصاروخية والمسير والبحرية 5000 ريال، عين عين يا ألف ألف 500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، دعما وإنفاقا وإسنادا في سبيل الله للجهات الخمس أجرها وثوابها للسيد القائد السيد عبد الملك، بأن الله يحفظه ويحقق النصر المبين على أعداء الدين، مجاهد في سبيل الله 7000 ريال، يحيى عبد الله أحمد المطري 5000 ريال، ابن الشهيد العلامة محمد الغيثي 5000 ريال، وفاء عبد الله علي محمد السراجي 3000 ريال، عين عين سين فاء للصاروخية 2500 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي. قال الإمام علي إمام المتقين: لا تستحي من إعطاء القليل، فالحرمان أقل منه. للقوة الصاروخية 200 ريال، ألف ميم عين ألف 1000 ريال.

سليمان أحمد الحرازي. الحمد لله الذي وفقني أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 2000 ريال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 2000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، الذي رقمها الأخير 221، 5000 ريال. أسامة عبد الله أحمد علي البهشلي للصاروخية 300 ريال. سحر عبد الكريم يحيى المروني 5000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال. علي عبد الله محمد أحمد السواري 1000 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 800 ريال. من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال. حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع العسكري 3000 ريال. أسرة الشهيد أحمد لطف علي معياد 1000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية. يا إلهي الجليل، اتقبل مني القليل وطهر قلبي العليل، حسبنا الله أنت ونعم الوكيل. 500 ريال. أحلام محمد محمد علي النمراني 1000 ريال. وائل هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 6000 ريال. الذي رقمها الأخير 061، 400 ريال. ألف ميم هاء ألف 600 ريال. ألف طاء ألف ألف انفاقا في سبيل الله 5000 ريال. لدائرة التصنيع الحربي من الطفل يحيى أحمد يحيى الحضوري 2000 ريال. أسامة عبد الله أحمد علي البهشلي في سبيل الله 200 ريال. لام عين عين عين ألف 1500 ريال. اليد الطولة غدير علي 2000 ريال. فاطمة هاني 2000 ريال. للصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير الله أكبر 2000 ريال. عبد القدوس خصرف 100 ريال. أديب زين علي يحيى المؤيد 4000 ريال. هاء ميم عين ميم ألف للصاروخية 3000 ريال. هاء ميم عين ميم ألف للصاروخية 1000 ريال. مجاهد في سبيل الله 5000 ريال. منفقة في سبيل الله 1000 ريال. حمود محمد شرف 2000 ريال. يا الله تقبل. محمد علي يحيى محمد المطاع 5000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 285 ريال. ميم عين عين ألف ألف للصاروخية 10000 ريال. سليمان أحمد علي الحرازي، الحمد لله الذي وفقني أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 2000 ريال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. للطيران المسير والصاروخية مناصفة 20000 ريال. للصاروخية من الطفل يحيى أحمد الحضوري 2000 ريال. شهد عبد القدوس 300 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 5000 ريال. حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع الحربي 2000 ريال. ياسمين أبو بكر سالم المحضار 3000 ريال. خاء عين عين ألف 2000 ريال. مجاهد في سبيل الله 2500 ريال. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا الله 1600 ريال. انفاق في سبيل الله بدون ذكر الاسم 1000 ريال. إلى روح الشهيد رضوان عبد الله يحيى أبو منصر، وبنية إن الله يرزق أو يرزقها الذرية الصالحة الطيبة والصالحة، ويحفظ السيد القائد يا الله، ويجعلنا جنودا مجندة تحت رايته 2000 ريال. ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال. محمد كمال إسماعيل عبد الله الحمزي 20000 ريال. محمد يحيى ناصر محمد الوشلي 1000 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 1175 ريال. مود للشيش والمعصلات محمد صالح الهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا الله
وبلغوا سلامي للمجاهد مع الله. 2000 ريال الذي رقمها الأخير 317 20,000 ريال، عبر الأخ هاشم شرف من محمد شرف 4500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 1,000 ريال، كمال عبد الملك محمد محمد الكفسي 10,000 ريال، المجاهد شرف الدين محمد عبد الله شرف الدين 2,000 ريال، عمر خالد حسين أحمد الزنداني، ونسأل من الله القبول والنصر وسلام ربي على كل منفق 500 ريال. حي على خير اليمن.

الطفل الياس خالد الزنداني ويا محب النبي صلي عليه واله 200 ريال من عمي محسن القرعفي سلام الله عليه. العم محسن القرعفي الى روح الامام الاعظم الولي بن الولي الشهيد الامام زيد بن علي عليهما السلام 10,000 ريال عمي محسن القرعفي سلام الله عليه. والدة إبراهيم الوشلي

حي على خير اليمن. ونحن نوافيكم بأسماء المنفقين وما وصلنا. إذاعة سام اف ام، واجمع شورهم من الوالدة الكريمة والدة إبراهيم الوشلي 15,000 ريال، والدة إبراهيم الوشلي 15,000 ريال. يا الله تقبل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. طبعا 15,000 ريال من والدة إبراهيم الوشلي عبر العزيز سلام الله عليه الأستاذ حسين علي العماد، الله يكتب أجر الجميع يا الله. أحمد فوزي عبد القادر علي القادري 2,000 ريال انفقهم في سبيل الله. أحمد حسين علي زيد هبة 1,000 ريال، ألف خاء حاء ألف 1,000 ريال، عين عين شين عين خاء 500 ريال. فعلت خير للقوة الصاروخية، لأن الله يشافي ابنتها، الله يشفيها ويشفي كل مريض يا الله. ومن صلى على محمد وآل محمد 2,000 ريال

فهد خدروش 500 ريال، عبد القدوس خصروف و500 من أبنائه وزوجته يا الله تقبل 1000 ريال إنفاق في سبيل الله من فعل خير 100,000 ريال إلى اليد الطولة حي هبرة 1000 ريال أبو علي الغرارة للقوة الصاروخية 2000 ريال عبد الحليم عبد الله مرغم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 7,000 ريال أحمد مطهر شايف الهبل 10,000 ريال يحيى محمد سارع معوض سارع 2500 ريال

سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال، حسن حسن محمد مسفر الرازحي للصاروخية 2000 ريال، زكريا عبد الله علي المستكى 50000 ريال، محمد حسن عبد الله 10000 ريال سعودي، محمد حسن عبد الله 10000 ريال سعودي، يا الله تقبل. أم عدنان 10000 ريال، علياء عبد الله المؤيد وعباس عبد الله المؤيد ومريم بنت الشهيد محمد المؤيد 18900 ريال، عبد الله محمد عبد الله الحوري 6000 ريال، عبد الغني علي إبراهيم الشرعي 5000 ريال، أبو حسن منفق في سبيل الله 8500 ريال، بلقيس أحمد علي الخاشب 10000 ريال، أسرة عبد الرحمن الأخفش للصاروخية والمسير 6350 ريال، محمود قايد ناصر محمد المشكي 5000 ريال، أحمد عبد الله علي معجب 5000 ريال، زلفة محمد أحمد المؤيد 4000 ريال، معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال، سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال، رحيل عبد الله أحمد محمد 5000 ريال، عائشة صالح علي الشامي 5000 ريال، بنية الإمام علي عليه السلام 1000 ريال، وألف ريال بنية الإمام زيد عليه السلام، وألف ريال بنية الإمام الحسين عليه السلام 3000 ريال الإجمالي، بلال عبد الله يحيى محمد 5000 ريال، الحمد لله على تفوق بناتي في دراستهم، هكذا في رسالة الإنفاق 3000 ريال حمد وشكر على تفوق البنات في الدراسة، هاني عبد الله أحمد علي سمينة سلام الله عليك، هاني وكل المنفقين، هاني سمينة 5000 ريال، عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 24000 ريال، عبد القادر المنصور للجهات الخمس 10000 ريال، فاعل خير 15000 ريال، علي فرحان علي حسين حسن 5000 ريال، استجابة لله وللسيد العلم يحفظه الله للقوة الصاروخية من محبي الإمام الحسين عليه السلام 10000 ريال، أحمد علي علي الطوقي 5000 ريال، زيد علي قايد حياش الحجوري 5000 ريال، أريج علي أحمد 447 ريال سعودي، أم يعقوب بنية الشفاء للتصنيع العسكري 10000 ريال، حي على خير اليمن، عزة إبراهيم محمد الدرواني 3000 ريال، زيد عز الدين محمد حسين القطابري 2000 ريال، الجريح المستجيب لله أبو ذوالفقار السلطان 10000 ريال، صدام حسين حسن شهيل 2100 ريال، نبيل أحمد منصور الرحوي 3000 ريال، محمود صالح أحمد العلوي 3000 ريال، حسين عصام محمد أحمد 10000 ريال، وحيد عبد الله قايد حامد عباس 50000 ريال، عبد الملك زيد السدمي بمناسبة كسر الحصار، عبد الملك زيد السدمي 1000 ريال، أحمد عبد الله محسن ناصر 50000 ريال، علي عبد الرحمن حميد المؤيد 10000 ريال، هدى علي حسين الظفري أو الظفري 3000 ريال، محمد حسين هاشم الشرفي 10000 ريال، منفق في سبيل الله 5000 ريال، فضل عبد الكريم أحمد العنسي 4000 ريال، محمد حسين عبد الرحمن الكبسي 3000 ريال، أولاد الأسير علي عز الدين حمود العزي 2000 ريال، منفقين في سبيل الله 3000 ريال، أم الحوراء غثيم 100 ريال،
الشهيد حسين فضل المروني 2000 ريال، محمد غانم قاسم الطل 7000 ريال، مهام للشحن والتخليص الجمركي، ودام الله سروركم، مهام للشحن والتخليص الجمركي 25000 ريال، فيصل وزينب عاطف 2000 ريال، زيد المضواحي 1000 ريال، المقباسي 17400 ريال، اللعنة على اليهود 5000 ريال، عبد الله الحمزي 3000 ريال، أم الجريح 1500 ريال، وسيم حنش 2000 ريال، أم الشهيد عبد الوهاب الوشلي 5000 ريال، منفق في سبيل الله 2700 ريال، عبد الخالق علي الرعوبي وأولاده 3000 ريال، محمد المحاجري 1000 ريال، أم يوسف المحاجري 9000 ريال، أحمد ناجي عثمان الجعفري 3000 ريال، الله يتقبل 1200 ريال، من مؤمل ومجتبى ومحق خديجة الكبسي 1500 ريال، من مؤمل ومجتبى ومحق وخديجة الكبسي 1500 ريال، العماد محمد 1000 ريال، محمد اسماعيل حسن اسماعيل 8000 ريال، جهادا في سبيل الله 10000 ريال، محمد الصنعاني أبو طالب 1600 ريال، بنية الشفاء 5000 ريال، رعد عبد الكريم الجرموزي 1000 ريال، عبد الله أحمد صبرا لروح والده 10000 ريال، علي عبد الله السواري 590 ريال. حي على خير اليمن.

الأخ طه، سلام الله عليه، عبر الأخ طه وكل المنفقين المستشعرين لمسؤوليتهم، عبر الأخ طه 34,810 ريال

0: أحمد محمد عباس إسحاق 10,000 ريال. وشافت في الميدان دامت وقعت. انفاق في سبيل الله 500 ريال. انفاق في سبيل الله 75 ريال. انفاق في سبيل الله للدفاع الجوي 135 ريال. نشوان إبراهيم محمد عبد الأهدل للتصنيع انفاقا في سبيل الله 2,000 ريال. عين عين ألف ألف 450 ريال. عين عين ألف ألف 985 ريال. حسني إبراهيم شرف الدين 500 ريال. باء عين ألف يا ألف 1,000 ريال. عبد الجبار بندر علي عبد الله مفرح 10,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 500 ريال. ألف دال حاء عين ألف 1,000 ريال. ميم يا عين ألف 5,000 ريال. محمد المنور 2,000 ريال. منير شرف عبد الله وجيه المتوكل للجهات الخمس 10,000 ريال. للطيران المسير والصاروخية والبحرية 3,000 ريال. علي حسين أحمد حسين العزي 1,000 ريال. علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال. منفق في سبيل الله انفاقا في سبيل الله 3,000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية يا الله تقبل واغفر وارحم 500 ريال. باء ألف عين نون ألف للجهات الخمس 10,000 ريال. سارة محمد علي سعد الدين الهلاني 4,000 ريال. حاء عين ألف عين جيم 13,100 ريال. لطف علي أحمد الجرموزي 2,000 ريال. طه عبد محمد علي دهمان 2,000 ريال. سين ميم ميم شين ألف 12,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. انفاقا في سبيل الله للجهات الخمس من مجاهد في سبيل الله 7,000 ريال. واو ألف ميم ألف انفاقا في سبيل الله 2,000 ريال. محمد اسماعيل 400 ريال. حسن بل حسين عبد الله حسن عبد الكريم حجر حسين عبد الله حسن عبد الكريم حجر 5,000 ريال. أحمد عبد الرحمن الشامي 2,000 ريال. فواز علي محمد محمد المقبل انفاقا في سبيل الله 5,000 ريال. ميم ضاد صاد ألف 500 ريال. ريما عبد الرحيم محسن الرحبي للصاروخية والبحرية والمسير 500 ريال. لبيك دين الله الشهيد الخضر كريش 4,000 ريال. رضوان عبد الله محمد السالمي 10,000 ريال. بشار عبد الله حسين علي 500 ريال. صالح الداعلي أحمد الداعلي 5,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. زاهر علي ناصر القشطري 3,000 ريال. محمد عبد الله عوض علي مجز للصاروخية 5,000 ريال. عبد القادر محمد محمد حسن الوادعي 1,000 ريال. ضياء محمد صالح مقبل 1,000 ريال. المرحوم علي ناصر معياد وابنته 10,000 ريال. المرتضى يحيى محمد حسن أبو هادي 700 ريال. فاء عين ميم ألف للصاروخية والمسير 2,000 ريال. أم ياسر إسماعيل 1,000 ريال. من طوفان الشهيد القائد 1,000 ريال. عبد القدوس خسروف 300 ريال. إذا جاء نصر الله والفتح يا الله 16,000 ريال. أنصاف أحمد علي الشامي 5,000 ريال. كمال عبد الله أحمد ناصر الضلعي انفاقا في سبيل الله 1,000 ريال. خاء عين عين ألف 1,000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 800 ريال. يحيى عبد الله أحمد المطري 5,000 ريال. عين ميم حاء ألف 3,000 ريال. عين عين يا ألف ألف 500 ريال. بتول محمد علي محمد المتوكل للصاروخية 1,000 ريال. عين عين ميم ألف لجميع الأقسام 12,500 ريال. الذي رقمها الأخير 453 3,000 ريال. ميم ألف عين عين عين 3,000 ريال. عبد الرزاق محمد علي الفران حي على خير اليمن 10,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد الكريم أحمد غانم أحمد قايد 10,000 ريال، محمد عبد الله محمد القاري 1,000 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 1,000 ريال، ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال، عين عين شين عين 500 ريال، ميم شين ميم عين 4,500 ريال، غادة عبد الوهاب محمد الشامي 500 ريال، عبد القدوس خصرف 200 ريال، انفاقا في سبيل الله 3,000 ريال، فا ألف ألف عين للصاروخية 18,000 ريال، طاع عين ألف حاء ألف 1,000 ريال، علي حسين أحمد حسين العزي 1,000 ريال، مركز الفتح المبين لخدمات السيارات محمد شفان 9,900 ريال، سامي عبد السلام مهيوب فرحان 200 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، أسامة محمد حمود عبدها النواب 500 ريال، محمد عبد الله عوض علي مجز للصاروخية 2,000 ريال، علي حسين أحمد حسين العزي 100 ريال، عبد القدوس خصرف 200 ريال، مريم فؤاد الحاضري وبتول يحيى الحاضري لانية إن الله يوفقهن في دراستهن 500 ريال، عدنان بندر علي محمد حمود 500 ريال، بكر حسن عبد الله مهدي السكري 4,000 ريال، ميم حاء حاء عين ألف 3,000 ريال، حسن عبد الله حسن السودي 4,458.6 ريال، حسن السودي، سالي إسماعيل المرتضى انفاقا في سبيل الله للقوة الصاروخية والطيران المسير، سالي إسماعيل المرتضى 11,500 ريال الذي رقمها الأخير 470.20,000 ريال، بندر محمد ناجي الجبري في سبيل الله سبحانه وتعالى 10,000 ريال، عبد الله شرف يحيى حسن الكحلاني تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 5,000 ريال، بنية الشفاء لوالدة عبد الودود الوجراء شفاه الله وعافاه وكل مريض يا الله ومن صلى على محمد وآله 300 ريال، محمد عبد الله علي محمد الفقيل الصاروخية 5,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد القدوس خصرف 100 ريال، يحيى علي محمد غيلان 2,000 ريال، الطفل زكريا أحمد يحيى الحضوري 2,000 ريال، فضل عبد الكريم أحمد العنسي 7,000 ريال، حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع الحربي 3,000 ريال، سميحة يحيى محمد أحمد مفضل لليد الطولة 1,000 ريال، سين عين ألف حاء ألف 12,000 ريال، بلقيس عبد الله إسماعيل الكبسي 2,500 ريال، ألف ميم ألف ألف 5,000 ريال، نبيل إبراهيم أحمد محمد الوصابي 1,000 ريال، أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 3,000 ريال، أحمد محمد محمد عبد الله السراجي 1,500 ريال، ميم ألف ميم ألف إنفاقا في سبيل الله 5,000 ريال، بشار عبد الله حسين علي 500 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية يا الله تقبل القليل وارزقنا الإحسان والصدق ببركة الهدى ومن هدى 1,000 ريال، نون عين يا ألف 5,000 ريال انفاقا لسبيل الله بدون ذكر الاسم 5,000 ريال، أحمد فوزي عبد القادر علي القادري انفاقا في سبيل الله 500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، من أخوات مجاهدات للتصنيع العسكري والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وباقي الأقسام، أخوات مجاهدات 12,500 ريال، محمد حزام سعد الدين 2,000 ريال، مود للشيش والمعسلات محمد الهنومي 1000 ريال، محمد يحيى عبد الله المغربي 5000 ريال، أحمد عبد الحميد المهمة منه ومن والدته حفظها الله وأطال الله في عمرها، ومن إخوانه ومن أخواته بنية النصري والفرج، أحمد عبد الحميد المهمة 5000 ريال، علي عبد الله السواري 1000 ريال، عمر خالد الزنداني ويا محب النبي صلي عليه وآله 500 ريال، أم عمر الزنداني في سبيل الله ونسأل من الله القبول 200 ريال، إنا فتحنا لك فتحا مبينا 1600 ريال، أحلام الحليلي 10000 ريال، والله إنها سلف ولا وقع ريال 300 ريال، الحاج ناصر مساعد 2500 ريال، غادة أكرم شريم بنية الثبات في موالاة الله ورسول الله والصلاح وتفريج الهم والكرب وقضاء الدين 5000 ريال،
1: نايم خني مرر مركب حجم حجم يا جوبها طول سب السب ما يتصرف يدفع المعلمة ويدور.
0: والدتنا المحسنة أم الشهداء الأربعة من آل اللاحجي يبلغوك السلام يا أستاذ حمود والمستمعين والمؤمنين والمجاهدين، 4000 ريال للدفاعات الجوية، حميد أحمد صالح المهدي 10000 ريال، عبد الله محمد حسين الحبابي لخير اليمن 5000 ريال، مجاهد في سبيل الله وحفظا للسيد القائد يحفظه الله للصاروخية 10000 ريال، منفق في سبيل الله للدفاع الجوي 3000 ريال، وداد عبد محمد البعداني 5000 ريال، مباركة لبيان قواتنا المسلحة لكسر الحصار 3000 ريال، بشار أسد يوسف الشعيبي 5000 ريال، أم طه الشامي 3000 ريال، سعاد محمد محمد الحوثي 5000 ريال، سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال، جواد المهدي 10000 ريال، علياء علي يحيى فارس فضايل 7000 ريال، محمود عزي يحيى إسحاق 5000 ريال، عاتقة محمد شرف عبد القادر 4000 ريال، إبراهيم عبد الجليل أحمد الهادي 30000 ريال، عبد الملك زيد السدمي بخير اليمن 1000 ريال، علي عبد الرحمن حميد المؤيد 5000 ريال، عائلة محمد عبد الكريم الحوثي 50000 ريال، هاشم عبد الله الإدريسي 5000 ريال، من أروى وهناء وسماح وأمل الجيز وخديجة العلفي بنية الفرج لنا وللأمة وبنية حفظ السيد يا الله سلام الله عليه أرواحنا له الفداء، وبنية المرحوم أحمد عبد الله الجيز وصلاح الذرية ونصر الأنصار أنصار الله ومحور المقاومة يا الله تقبل بفضل النبي وآله 54000 ريال. من علي يحيى شرف الدين من فاعلة خير 10000 ريال، شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين انتقاما لدم السيد المولى علي الحسين الخامنئي رضوان الله عليه 14000 ريال، منفق في سبيل الله 30000 ريال، راجي رضوان الله 5000 ريال، من أسرة الشهداء الثلاثة عبد الله وعلي ومصطفى قصيلة، ويحفظ الله السيد القائد يا الله وينصره ويجعلنا له جنودا سامعين وإلى الله بذلك متقربين 15000 ريال، أم المؤمنين من صعدة للصاروخية والمسير 5000 ريال، عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن عشيش 20000 ريال، علي عبد الوهاب هاشم الشهاري 5000 ريال، عبد الله محسن محمد القفري 2000 ريال، صالح علي محمد صبر 2000 ريال، عائلة إبراهيم المتوكل 2000 ريال، عبد الخالق الرعوبي وأولاده 3000 ريال، خيرة الله عبد الله 2000 ريال، وسيم حنش 1000 ريال، بيت المؤيد 38800 ريال، بيت المؤيد، عبد الله الحمزي 3000 ريال، فاعل خير 200 ريال محمد مطهر المنصور 5000 ريال علي يحيى شرف الدين 1000 ريال عبد الله 1000 ريال محمد يحيى العماري الريامي 5000 ريال محمد حمير 1500 ريال محمد أبو طالب 2000 ريال أم إبراهيم 4000 ريال يحيى إسماعيل الكبسي 5000 ريال الشرفي حسين الشرفي 2000 ريال عبد الله المرتضى 4000 ريال الحسين والبتول 5000 ريال بنت المرتضى 2000 ريال أم يوسف الكبسي أم يوسف الكبسي 2000 ريال أم الشهيد يحيى الأحمر 6000 ريال لا روح الإمام الحسين وكل شهداء كربلاء 5000 ريال إلى روح الخامنئي من أمة الله السراجي للمسير 5000 ريال محمد علي عبد المرتضى

محمد علي عبد المرتضى 5000 ريال، عائلة خالد غمضان 1000 ريال، فاعل خير 10000 ريال، فاعل خير أيضا 3000 ريال، أم نصر الله سلمان 2000 ريال، نجم الدين المؤيد 10000 ريال، نجم الدين المؤيد 10000 ريال، منفق في سبيل الله 5000 ريال، عبد الرحمن علي عصير 8700 ريال، أم علي 5000 ريال، عبد الغني ناجي عبيد 1000 ريال، فاطمة حمود الغويدي 400 ريال، أبو جعفر 500 ريال، أبو جعفر 500 ريال، أم عبد الله الوزير، أم عبد الله الوزير 2000 ريال، أم عبد المطلب المحاجري 5000 ريال، وسيم حنش 1500 ريال، أحمد عبد الله إبراهيم 5000 ريال، منفقات في سبيل الله عبر المجاهدة أم علي عبد السلام المنصور 6000 ريال، عبد العزيز عبد الله محمد الوصابي 4000 ريال. والمجنح قدس لا شبنا تحت شعار هيهات من الذلة

0: حي على خير اليمن.
1: سيادة أهل اليمن والقرار فدرا قوية شديد الحرارة يسعي رقدف شواضي ونار.
2: يا سعي رقذف شواضي ونار. بروحية الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفي ذكرى استشهاده ونحن نحشد ونحتشد إلى ميدان السبعين وإلى عموم ميادين وساحات المحافظات اليمنية الحرة أحياء لذكرى استشهاده وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية في مسار كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء واليمني بشكل عام في مسار معادلة إنهاء الاحتلال والعدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوقنا كشعب وبلد يمني. مستمرون في هذه الحملة الشعبية للإنفاق في سبيل الله حي على خير اليمن في مرحلتها 23 إسنادا ودعما ورفدا لأقسام التصنيع العسكري الخمسة وإلى جانبهم إعلامنا الحربي اليمني. نستقبل الإنفاق يوميا طوال ساعات اليوم والليلة ونعلن ما وصل من الخميس إلى الخميس في هذا البرنامج وبعد أولى ساعات هذا البرنامج في حلقاته التي تأتيكم مساء كل خميس بدءا من 11 ويستمر حتى 4 فجرا وينشر تسجيل إعلان أسماء ومبالغ المنفقين في سبيل الله في القناة الرسمية لإذاعة سام على منصة تليجرام. ومستمرون في استقبال الإنفاق عبر إحدى الطرق التالية.
3: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: وجمع شروه من إذاعة سام اف ام مستمرون معكم. أجواؤنا هي أجواء التعبئة والحشد والوعي والبصيرة والوقوف على كل المستجدات الهامة على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. أخي عبد الله،
1: يا لبي،
0: كيف كان أسبوعك؟
1: والله الحمد لله
0: تمام،
1: بعين الله. أكيد
0: نتابعك يعني السبت والاثنين والأربعاء في إذاعة صنعاء في يمن الصمود وعهد الأحرار.
1: الحمد لله رب العالمين. وين كيف كان أسبوعك؟
0: والله أسبوع أنا عمل في الميدان الإعلامي والتعبوي وعلى قدم وساق، والناس بيستعدوا للمرحلة القادمة. السيد عبد الملك يؤكد على أهمية الاستعداد النفسي والمعنوي ثم المادي في مختلف ميادين اليمن وجبهاته لإنهاء العدوان والاحتلال وكسر الحصار بشكل كامل. والساعات والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت العظيمة والبشارات الكبيرة بإذن الله.
1: ونحن في هذا المسار بفضل من الله مع الثابتين مع الصامدين، نسأل من الله القبول والثبات والمعونة والهداية والسداد يا الله.
0: القاسم المشترك بيننا في إذاعة سام برنامج جمع شاورهم وغيره من برامج إذاعة سام، وأيضا بين إذاعة صنعاء وبرنامجها العام ويمن الصمود ومختلف ساحات العزة والكرامة والثبات والرباط والحشد والاحتشاد، القاسم المشترك هي روحية راعي هذا البرنامج
1: المجاهد

0: شمت الحوت.
1: شمت الحوت
0: آخرها موت.

0: انت سلام وحفظه يا حياء. جي جي جي في عرق ضوح حبض قام من ذيها أمانة. شي تحصاح ذا بسرة الدنيا أربع ألوان فعلك ضغم من ذيها أشم جم.
1: أربع ألوان
2: أنت من كثرة الشم عادك بدبسرة الألوان مضاعفة.
0: لا تتخل يا ذاك لا تتخل من صاحبك ما لحظة أرغب تتخل مننا هذا مزاج ولا هذا عادة الآباء ولا أجداد.
2: بعض العادات تحترم وبعضها ترمى في الزبالة يا مبلي.
0: يا أخي لحظة
2: كذا نعم لا وأن أليه لا تمهج مهد ترك الشارع ومهد تلدار
0: لا قلص هذا قلص هذا عند جمعة قلص الشارع
2: وقل لا لا حول ولا قوة إلا بالله شغاره.
0: مالك يا أخي يحيى مالك صلي على رسول الله مكبر الموضوع مالك شمه ما لا يمخترز ولا حاج مالك
2: شمه ما اختلفناش لكن تقول ليش الأطباء بيحذروا منها كل يوم؟
0: وهكذا أنتوا دائما هكذا يا جماعة التوعية الصحية أي حاجة ناكلها نشربها تقولوا عنها مرض.
2: طيب جاوبني بصراحة كم لك بتستخدم الشم هذا؟
0: بصراحة
2: ما في أحلى منها
0: يجي مثلا النبي 10 سنين بالضبط 10 سنين يمكن أكثر شوية بس أكثر شوية.
2: وكم بتصرف عليها يوميا؟
0: قل يا طويل العمر مش خيرات
2: كم يعني؟
0: يعني في اليوم يعني نوتشينك ما أشوف أنا بيشنا أنا على خلية صاب
2: كم يعني؟
0: هذا لحظة رجعت من العمل قبل
2: كم؟
0: في اليوم يعني تقريبا 1000 ريال
2: بس في اليوم
0: بس
2: 1000 ريال في اليوم
0: تقريبا انا بقول لك تقريبا
2: يعني 30,000 في الشهر
0: يمكن هكذا
2: و 360,000 في السنة
0: اوب ما كم في السنة
2: واكثر من 3.5 مليون خلال 10 سنوات
0: يا ساتر ما واحدة عجلنا انا بقول لك قرد 1000 تقريبا
2: 3.5 مليون بتدفعها عاسب تشتري المرض بفلوسك يا مبلي
0: ما تصورش ما توصلش لهذا الحد يا يحيى
2: بس كيف افتح فمك
0: ما تفعل منك في
2: افتح فمك
0: يا اخي
2: افتح فمك افتح
0: انا هي يدك ما يفتح
2: اللثه متاكله والأسنان مصفرة والرائحة يا حوفي بالله
0: آخر يا أخي هذا من القات مالك من القات
2: القات بريء من نصف المصيبة هذا
0: يا ذاك أنت تكبرها ومكننا
2: مكنيها كذا أنت
0: يا رجل أقوى أنواع البرتقال شمة الحوت شمة الصقر شمة البرق الخاطف
2: البرق الخاطف
0: ما تقول أنت لا تقول شمة البرق شمة الحوت شمة البرق الخاطف
2: تخطف الصحة
0: لا تخطف النوم أحسن
2: وتخطف الأسنان واللثة أيضا
0: مو بك يا أخي لا تحرم علينا الرزق
2: الرزق الحلال ما حد يخربه
0: أقول لك الناس تشتي أنا ما بينا بيعملش حاجة غلط
2: والناس كانت تدخن زمان داخل المستشفيات هل معناه أن هذا التصرف صح؟
0: أقول لك أنا يا أخي مالك يا يحيى مالك خلي هذا مسكين بيك صلى على جهاله ويبيع شوي برتقال مالك ذحين أتحلقها
2: حلك انا
0: ايوه
2: يا ماهو يا مبلي
0: هتحلقها يا رجل هذا خليه اطلع على جهاله. احنا هتحلقها انت وهذا مسكين هذا عبده بيبيع برتقال ما بفعل لا بسرق ولا بتحشش ولا بفعل حاجه. بعدين شمع هذا مجرد اعشاب يا يحيى مالك.
2: ايش ايش
0: مجرد اعشاب
2: اعشاب.
0: أيه.
2: انتوا عارفين ايش بيحطوا في الشم هذا؟
0: اقول لك انا عشابة انا الله اعلم يعني اكيد نعشب اكيد نعشب.
2: بيحطوا في الشم هذا وما انتوا دارين مواد كيميائيه
0: او
2: نوره
0: او
2: نيكوتين بنسب عاليه ومواد مهيجه للانسجه.
0: هذا الخبر يا يحيى مالك
2: انتو دارين ولا ماشي؟
0: قول لي ذا الحين ليش اشم بدي احرق لك
2: بالضبط.
0: وانا كان قصدي انها علامه الجوده.
2: بل علامه خضر يا مبلي.
0: او او او او او انا منك صوت خضر خضر يا يحيى منك انك بتحكى صوت بتحكى صوت.
3: يا عيادة مبلي
2: بتكلم
3: لك يا عيادة
2: ما قد
3: شفت واحد
2: مثل الشمة انتو. ايه عساده ما هو ما قد بصرش واحد يموت من الشمة.
0: اقول لك ما قد بصرش واحد بيموت من الشمة. كيف يا عبدك اقول لك ما تشوف واحد يتكلمش الشمة ذاك.
2: لانك يا اخ عبده ما بتشوف شا النهاية.
0: كيف ما افتهم ليش
2: انت ما بتشوف شا النهاية.
0: مو ما افتهم لي ما افتهم لي.
2: البداية يا عبده يا بايع الشمة بتكون حرقان بسيط وبعدها التهاب وبعد التهاب قل لي ايش قل لي ايش
0: مو يا مبلي كلمه جاوب عليه.
2: قرحة صغيرة ما تهتمش بها.
0: لا انا بيجي لي قرحة صغيرة ما بهتمش بها.
2: وبعدها تبدأ المعاناة.
0: معاناة من القرحة معانا؟
2: أيوة يا مبلي.
0: كيف يا
2: أنت عندك قرحة؟ اسكت اسكت فمك؟
0: لا اسكت
2: اسكت رويني؟ كملة؟
0: لا هلت أنا قلت له أسبوعين هذا بلوك فيبت مشططنا هذا البقعة
2: وما افتهنتش منها صح؟
0: أنا ما افتهنتش منها آخر أسبوعين بتوسع أزلقها.
2: أيوة ده أنا بنفسر هذا أول إنذار يا مبلي.
0: كيف؟
2: هذا أول إنذار
0: يا مبلي. تطلق له هذا ممكن بسبب الفلفل.
2: بيقول لك لا أسبوعين يا عبده القرحة هذا الذي في فمه.
0: أوه بسبب الفلفل كيف فلفل قوي
2: أو يمكن الشمه اللي ما بتفارق فمه من صباح الصبح لا آخر الليل.
0: يا يحيى هذا شكلك ما بلد شي تخوفنا ولا أنك بتمزح أحد من الثنتين مالك؟
2: لا بين خوفكم ولا بين مزح معاكم. وبعدين ما بش مزاح في مثل هكذا أمور يا مبلي.
0: أوه يا ساتر الله المستعان الله المستعان يا مبلي. تقول تكلم لا صدق أنا شكلك بتحاجة من صدق يا عبدي. اسمع يحيى هذا الحين والله انك بدأت اقلق من كلامك من صدق وخليتني افتجع على نفسي وصحتي للأمانة. انا كلام ما عادش بسيط.
2: لازم انك تقلق وتخاف يا مبلي ولهذا السبب الأطباء دائما بيأكدوا ان اي جرحة في الفم تستمر اكثر من اسبوعين تستحق الفحص الطبي.
0: يعني تقول اشرف فحص
2: تروح تفحص اليوم قبل غضو يا مبلي.
0: فاكل لك على نفسي انت بتبيع عليها انت اعتب.
2: الخوف الحقيقي يا اخ عبده يا بايع الشمه الخوف الحقيقي انك تعرف الضرر وتستمر في بيعه والترويج له.

0: قل لي يا مبلي، ما بتحس شي في بطنك غير القرحة الذي في فمك؟
1: بطني متحجرة، أنا ما كان خلاص هذا من عندي، خليني أحكيك بصدق.
0: تيجي الصدق ما
1: بتحس؟ بطني متحجرة جنب القرحة هذا، والله نقلك تاني قد لها أكثر من أسبوعين.
0: وبطنك بتحس إني متحجرة؟
1: متحجرة أنا بالحين ما نشي بطني، أنا في إن ضروري فحص، فحصلها في لك في القرحة قد لها أسبوعين وبتناول البرتقال هذا.
0: ويفحص في المعدة والكل. شكل القرحة قديم في المعدة والكل.
1: حاضر حاضر، اليوم خميس والدنيا مغلقة، أرجع أثير إن شاء الله يوم السبت ولا الأحد.
0: لا تتأخر يا مبلي.
1: نعم، كلام مثل الموت.

0: بين عادة يظنها البعض بسيطة وخطر يتسلل ببطء إلى الفم والجسد، تبدأ الحكاية. فهل يقتنع مبلي ويترك الشمة؟ أم أن الإدمان سيقوده إلى طريق آخر؟ تعالوا لنتابع في المشهد الثاني.
1: كذا وصل عبد هلا وصل الموال عب. يا سلام، أين العلبة؟ أنت رحنا العلبة. أيوة جميل، أنا جميل. حرام قدم خرم للنخل، مش وقت الدكتور ذا ما يدرش خطوية.
2: يا عبد
3: أهلا يا مبلي. أهلا هلا بالغالي، هلا بالغالي. هات العلبة حقك، هات العلبة حقك، عبي لك من الشم الجديد. هذا وصل جديد العين.
1: ها زقم مليانة طفاء، لكن بسرعة.
3: أباك اليوم أباك يا مبلي، شكلك مهموم. مش عاجب لي والله صورتك هكذا مقلوب، مش عاجبني نهائيا.
1: والله يا عبده إني مربوش من أمس، من حين جابرنا يحيى من موضوع السرطان وعلاقة بالشمة هذا والقرح هذا في لك فيه.
3: لا تصدق هذا يحيى، لو شوف يحيى صاحبك هذا، لو يشوف واحد يعطس قل له ضروري تقرير طبي.
1: صح كده ده يحيى قبال يا عبد.
3: أقول لك هذا صح
1: وده يحيى قبال.
0: كيف أنتم يا جماعة؟ وبعدها يا أخ عبدي يا بايع الشمة،
1: قلت لك ايش معك يا أجل؟
0: أنا بين أقول الوقاية خير من العلاج، ولا تقولنيش حاجة ما قلتها.
1: شفت أنت ماذا؟
3: قلت لك إنه أقل مفتشي الصحين، مفتشي الصحين أقل.
1: يا والله يا عبد ما عاد باقي الله يعلق لنا لوحة ويكتب فيها ممنوع تناول الشمة إلا بوصفة طبية.
0: ماو يا أخ مبلي، حتى الطبيب ما يكتبها لكش يا مبلي.
1: يا ليش ما يكتبهاش لي يا ليش ما يعني أنت بتزيد الأمانة
0: يا عبده يا بايع الشمة. جاوبني بصراحة، هل أنت عارف إيش داخل كل كيس أو علبة بتبيعها؟
3: تبغ شوية ذرة، باقي سر المهنة. شوف لك بالحاجة.
0: عجيب أمرك يا عبدة. يا سعم، قد جبرتكم أمس وقلت لكم إيش بيحطوا من بلاوي في هذا الشمة،
3: وأنا قلت لك إن الناس تشتيها وبتطلبها في سوق ماشي حريقة.
0: وهذا هي مشكلة الناس، يطلبوا أشياء كثيرة وبعدين يكتشفوا إنها السبب في قتلهم، لكن بعد فوات الأوان. قل لي يا مبلي كم بتبردك؟ كم مرات بتبردك في اليوم؟
3: بينا قل لي
0: قبل ما تبردك، قل لي كم بتبردك مرات في اليوم؟
3: شل كم؟ أنا ما أدخفش عليك، صدق ما أدخفش عليك. داري كمية بردك 10 مرات، أكثر شوية.
0: هل أنت عارف إيش معنى الإدمان يا مبلي؟
3: إدمان؟ ما دخلني من الإدمان، ما أعرف شنو حاجة، ما نشدري ما هو، ما هذا الإدمان؟
0: يعني أن يصبح الإنسان عبدا لشيء صغير بحجم هذا العلبة اللي في يدك
3: هذا،
0: فضلا على أن تناول الشمة بيدل على ذوق هابط لدى كل من بيتناولها. ما بش عند الذوق.
3: هذا المجبره
0: ما عجبك شاومة
3: هذا ما عجب يا أخي. علبة صغير تسيطر عليه. لا لا قلق قلق تبال كثير يا إيها كثير.
0: طيب طيب قل لي يا باي عشم يا أخ عبده
3: أمو.
0: لو واحد بردك وبعدين بزق الشم لحقك الصندل عزك الله هل عادك با تقدر تلبسه؟
3: يا أخي كلام عليك يا أخي أخي ما لك أكيد ما عاد بلبسوش نهائيا.
0: شفت كيف يا عبده هذا وهو صندل كيف ترضى انك تبيعها للناس من اجل يحطوها داخل افواههم اللي خلقها الله طاهر مطهر.
3: والله شوف صاحبك هذا يا مبلي والله سواء بيعها حقك هذا.
0: طيب طيب مبلي مبلي انت قل لي قد افتهنت من القرحه او عادك؟
3: الصوت اللي صدق هي
0: ما بش احلى منه
3: والله انها جالسه على عاد اعظم من يوم الربوع من حكايتك مدري يا الخميس احنا كنا تجابرنا احنا الخميس والله انها ازدادت ازداد من يوم لا يوم ازيد حرام قد بين احس ان قد لك في يعني عينك على القاع قد بين افتجع الامانه على روحي الامان لك والعب والعب حرمنا حرمنا بتفوق
0: وبطنك
3: بطني الله انا قد انا خايف لا يجي داخل قرحة عايف لك في وانا ما نداني والله ما اظهر لي ما ويا يحيى.
0: شفت كيف وصلت لكلامي يا مبلي وفوق هذا دعممت نصيحتي وما رضيت تروح تفحص عند الدكتور.
3: والله كنت عاري الاجازة يا جني ها
0: او ميا عبدي يا بايع الشمة.
3: انا اقول لك انا
0: بدأ الخوف يتسلل إلى قلب مبلي وبدأ عبده يراجع نفسه لأول مرة لكن الحقيقة الكاملة لم تظهر بعد. ففي المركز الصحي كانت المفاجأة التي ستغير كل شيء. تعالوا بنا إلى الجزء الثالث لنسمع جميعا بقية القصة.

0: منك يعني.
1: هذا صاحبي هذا يحيى، الله يبارك فيك يا دكتور.
2: يا مبلي التزم بالعلاج، والأهم من العلاج إنك تتوقف عن الشم نهائيا.
0: إلا لا، حاضر إن شاء الله يا دكتور.
2: وتعال للمراجعة في الموعد المحدد.
0: إلا إن شاء الله يا دكتور، إن شاء الله. والله إنه اليوم هذا حين جيت لعندك يا دكتور، أمان إني بنحس إن به جبل انزاح من فوق روحي أمان الله.
2: الحمد لله إنك لحقت نفسك، وكثير من الناس لو جو في البداية إنهم وفروا على نفوسهم عناء طويل.
0: الله صح.
2: أنت عارف يا مبلي أيش السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الفم؟
0: السبب الرئيسي يا دكتور؟
2: نعم، للإصابة بسرطان الفم.
0: ماشي يا صدق، يعني تحاكمين من السبب الرئيسي، ما هو يا دكتور؟
2: السبب الرئيسي المسبب لسرطان الفم هي هذا الشمة اللي في جيبك.
0: هذا؟ السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الفم يا دكتور هذا الشمة في جيبي؟ ما هو هذا الخبر يا دكتور؟ مالك؟ يعني يحيى بسمع ما بيقول الدكتور يا يحيى.
2: ايوه بنسمع. كم ما قصتك يا مبلي. ولولا ان موضوع الشم هذا خطير اني جبتك لهنا عشان يفحص لك الدكتور ويوضح لك ان القرحة اللي ما عاد رضت رحلها منك ان ما هي الا احد اعراض امراض تناول الشم يا مبلي.
0: الله المستعان، الله المستعان. يا دكتور
2: أيوة. صحيح صحيح صحيح يا مبلي، هذا الكلام مثبت علميا. الدراسات أثبتت، عملنا دراسات على أغلب الحالات المصابة بسرطانات الفم اللي جت لا عندنا. أثبتت الدراسات أن السبب الرئيسي لإصابتهم بسرطانات الفم هي الشم، خصوصا ان المواد المحطوطه فيها اليوم باتت اكثر خطرا، والعالم الله ايش بيحطوا بينها. لما قد المتبردقين من عينتك مدمنين عليها بشكل جنوني وغير منطقي.
0: اي والله يا دكتور، حرام قد بين شك انهم بيخلطوا بين الشم هذا مخدرات، يعني هذا يعني بيشكون هذا اللي بيسمعهم بيضحكوا من الشاب ومن يعني ما هذا شو ولعة طبيعية، ما هذا قدوا موت وخرام، ما هو يا دكتور هذا؟
2: بالفعل هذا احتمال وارد، ولهذا يا مبلي لازم ما تشكر صاحبك يحيى لأنه أصر على اصطحابك لعندي.
0: لا أصدق،
2: لأنك لو ما سمعت كلامه واستمريت في تناول الشمة كنت بتضطر تجي لعندي بنفسك، بس وقدك مصاب بسرطان الفم لا سمح الله.
0: سمح الله يا دكتور، مالك يا دكتور يا يحيى؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك، انا عاجز عن شو والله اني مدين لك بحياتي يا يحيى.
2: لا يا رجال، انا ما عملت الا الواجب الذي ينبغي لكل مواطن ان يعمله مع كل من حوله من المدمنين على تناول هذا البلاء.
0: ماذا الحين يا يحيى؟ خلاص يحرم علي ازيد برتك، وهذا البلاء لا زدت برقت خلاص. يا أخي القرحة هذا بتعبني لك.
2: ونعم بك يا مبلي. على فكرة يا مبلي، على فكرة مش أنت أول واحد قرر يترك هذا الولعة الخطيرة.
0: الحمد لله تمام.
2: الكثير من المدمنين عليها بدؤوا يعرفوا مخاطر الشمة ويقلعوا عن تناولها، وكل من أقلعوا عن تناولها استعادوا عافيتهم وبدوا يستمتعوا بحياتهم بشكل طبيعي. عشان تتأكد ويتأكد لك هذا الكلام اللي بين أقول لك، يا ريت لو تتابع بعد قليل برنامج وجمع شاورهم على إذاعة سام.
0: وجمع شاورهم على إذاعة سام؟
2: أيوة لأنهم بيتصلوا بواحد ممن كانوا مدمنين على الشمة من أجل يوثقوا شهادته حول الفرق الذي لاحظ في صحته وحياته بشكل عام بعد ما بطلها.
0: إن في إذاعة سام برنامج يتصلوا بواحد بطل الشم ويتي شهادته والفرق كيف كانوا أثناء تناوله.
2: نعم.
0: وبعد هذا والله الموضوع مهم صدق، يعني أكيد شاتابع يا دكتور برنامج مع شهورهم في إذاعة
2: سام.
0: لا لا، وبمجرد ما نخرج من عندك أنا ويحيى يا دكتور ونوصل لفوق السيارة نفتح إذاعة سام من أجل نسمع شهادة هذا المواطن. الصوت كم وترتد إذاعة سام يا يحيى؟
2: معروف معروف يا مبلي معروف، تردد إذاعة سام 99.1.
0: هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي كان خاطرك يا دكتور، ها خاطرك الله يبارك فيك ويكتب ويرجع في الموعد المحدد، نلحق لنا أخي أحيان سيارة نفتح الراديو نفتح إذاعة سام نسمع هذا الذي يتصلوا له
2: إن شاء الله. واهتم بصحتك يا مبلي.
0: لا لا لا دكتور، حرام ما بعد اليوم، حرام تحرم علي الشمة، خلينا زين نسمع الحاجة يا دكتور أنا وإحيان نسمع ذي الذي يتصل في إذاعة سام.
2: ممنونين لكم يا دكتور، يدي لك ربي الصحة والعافية
0: يا يحيى. اخطأ
2: معاكم الله معاكم.
0: افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح الراديو بقطب افتح ما اذا عدتها نسمع برنامج وش مع شهرهم
2: ام حاجة بقناعات
0: انك اما قدوة قدوة الموت
2: ما عاد يقول لك شو ترجع لها
0: اخي، بيقول لك سرطة ما عبش الواحد واحنا جم نفس المالات
2: بل نفسك وصحتك
0: حرام ما عاد اذوبها. لا ان شاء الله انت بخير هذا القرحة ويبتعد البطن هذا المتحج. افتح افتح افتح افتح الراديو عيف وضنا
2: الآن الآن هاي لا تسرعش، وهذا برنامج وجمع شهرهم على إذاعة سهل.
0: افتح افتح افتح
3: دليل وجمع شهرهم دليل وجمع شهرهم دليل وانتو بينهم دليل وجمع شهرهم دليل
4: وجمع شهرهم وجمع شهرهم إذاعة سام اف ام. مرحبا بكم مستمعينا مجددا، استمعنا إلى قصة مبلي وصديقه يحيى وماذا قال لها الطبيب. الطبيب لفت انتباههم إلى أن شخصا ومواطنا سيتحدث عن تجربته مع الشمة مع البرتقال وكيف أنه أقلع عنها بعد معاناة. هذا المواطن معنا الآن على الهاتف واسمه نوح. مرحبا بك يا نوح.
5: أهلا وسهلا بكم.
4: حيا بك يا سيد الناس. أول شيء الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك ويعافيك من كل شر.
4: يا نوح، أشار لنا الطبيب في المشاهد السابقة عن أنك ستتحدث عن تجربتك مع الشمة مع البرتقال وأنك أقلعت عنها بطلتها. ليش بطلتها يا نوح؟
5: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: وثاني شيء كنت أستخدم الدخان يعني التدخين.
4: أها.
5: كنت أدخن أكيد أربع سنة ونص أو سنتين وأنا أستخدم التدخين، وبعدين حصلت معي ظروف وأطلعت عنه، بس إني ما قدرت إني أعوض النيكوتين دي كان في الدم إلا في الشمة، لأنه الجسم كان يحتاج إلى نيكوتين، نيكوتين حتى تحس يعني بالراحة بالطمأنينة، يعني تخيلك أنك مرتاح وأنت بتعاني من مشاكل كثير.
4: يعني لو ما كنت تبردق وتتناول الشمة كنت ترتاح ويعوضك عن التدخين.
5: ايوه يعوض عن النيكوتين الذي كان في الدم حق عوضه عن التدخين.
4: اها اها.
5: وبعدين الشمه فيها 3 أضعاف نيكوتين دي يدخل الدم من الدخان، يعني 3 أضعاف نيكوتين يدخل الدم.
4: يعني مشكله فوق مشكله فوق مشكله، انت اقلعت عن مشكله و
5: دخلت مشكله اكبر منها.
4: ايوه.
5: دخلت مشكله اكبر منها عندها تزيد النيكوتين في الدم.
4: اها.
5: وتأثر عليك بال يعني إذا استخدمتها تجيك قمول ورهاب وأرق وعرق يجيش كالعرق كأنك يعني محرج من شيء.
4: أيوة.
5: ويخليك لفتك تي بس وتغبر يعني تنزف دم دماء.
4: عجيب عجيب. كم جلست تناول البرتقال هذا الشمة؟ كم سنوات أو أشهر؟
5: أكيد هذا حوالي بعد ما قلعت عن التدخين 2 سنين جلست أستخدم الشمة.
4: وبعدين جاءت عندك إيش قلت لي أعراض في الفم؟ إيش
5: أعراض في الفم؟ يعني في اللثة اختلاس من اللثة، ما كنت أقدر أتكل إذا أكلت حاجة ولا شيء يعني عور اللثة، ما أقدر أصم يعني ما أقدر أنبق الطعام ولا هذي.
4: أيوة. يعني وبعدين
5: شوف الجسم هو يحسسك إنك ما تقدر
4: انك ما تقدرش ايش
5: الجسم هو الحين دحين انه يعني مش متعود على انه يقطع هذه الحاجة. لأنه يحسسك انك ما تقدر انك تبطلها.
4: ايوه
5: يعني ما تقدر انك تبطلها، خليك اخر الدماغ يرسم الشعر يعني ماشي الا هذه، اي حاجة ثانية تقطعها ايوه. لكن اما هذه يعني تدي لك الدوبامين، الدوبامين تفرز لك هرمون الدوبامين وتحس بالسعادة والراحة.
4: ايوه. طيب بعدين هل رحت لعند الطبيب بعد ما شفت تقرحات في اللثة ولا جلست في البيت ولا ايش سويت؟
5: اول شيء صرت لعند طبيب واستشرته، قال طبيب مختص يعني في هذه حق اللثة والقنبل، وبعدين عالجتها بس يعني قررت اني اقلع عنها نهائيا بدل ما امرض نفسي في نفسي بزلطي. ليش؟
4: احسنت. طيب الأطباء هل قالوا لك أنه مثلا أنك لحقت نفسك أنه الشمة هذه والبرتقال أنها سبب رئيسي في سرطانات الفم؟ هل قالوا لك هذا الكلام ولا لا؟
5: أكيد مؤكد 100% أنها تأثر، سرطان في اللثة، سرطان في اللسان، تعور عليك الأسنان، تعور عليك الفم كامل.
4: أيوة الحمد لله. لين كيف صحتك؟
5: أكيد أكيد أكيد 100% أنها هذه مرض، والله انها مرض. يا من يسمعني انه ضروري انه يقلع منها، لاني عانيت منها معانات ما عانيت مثل التدخين. التدخين تمام
4: وكله سيء، لكن شيء
5: كله سيء بس الشمبه يعني قلت لك ضعف ثلاث مرات عن التدخين النيكوتين اللي فيها.
4: ايوه. واليوم تمام يعني بطلتها؟
5: وطبعا الحمد لله رب العالمين، بعون من الله وبعون من نفسي أنا شخصيا
4: الحمد لله،
5: وبعون من الله ثم الذكاء الاصطناعي، لأني سألت الذكاء الاصطناعي، ما سألت طبيب ولا شيء. سألت طبيب على اللثة وعالج اللثة، بس قررت الساعة 12 في الليل في تاريخ شهر 3 2026.
4: يعني لك شهرين يعني تقريبا 4 أشهر يعني
5: 4 أشهر أول.
4: ما شاء الله.
5: قررت سألت الذكاء الاصطناعي فقال يعني حاجة بديلة مثل اللبان الحار في القرفة، لبان ولا يعني صلح حاجة يعني في اللفة، في الزمن اللفة يعني ما يدنك يعني معمر ينفذ.
4: أيوه
5: ما يدنك تستخدم الشماع يعني الجسم يتخيلك ويرسل لك شعرك انك يعني على الشماع على ماي،
4: مثل ما يعني مثل ما يضحك عليك جسمك تضحك عليه وتسبر أمورك.
5: شوفوا عندي إجهاد النفس، ضروري إنك تجهد نفسك على أي شيء.
4: يعني يجي واحد عنده عزيمة، عنده إيمان، عنده يعني توكل على الله،
5: هذه ضروري، هذه ضروري للشخص ذاته يطور من ذاته، يمنع حاجة يفعل حاجة، ضروري إنها عزيمة منه تجي وإصرار يعني يعني استكانة يعني تجي في نفسه.
4: نعم يا نوح، يا نوح يعني ما هو الفرق، ما هو الفرق الذي تشعر به في حياتك اليوم بعد أن أقلعت عن تناول الشمة والبرتقال وقبل أن تقلع عنها، أيام ما كنت مدمن على الشمة واليوم، ما هو الفرق اللي حسيته في حياتك، في نفسك، في واقعك؟
5: فرق كبير، بس إيش تمنيت أنا بعد ما بطلتها؟ سؤال إيش تمنيت أنا؟ تمنيت إن كل واحد وإني يجي لي هذا اللحظة، والله إني تمنيتها أقسم بالله لا بين يدي إلا إني تمنيت هذه اللحظة أنها تجي، إني أتحاكى عن هذا الشمة.
4: يعني هي فرصة لنا قبل أن تكون فرصة لك يا نوح. أش أسألك سؤال عشان مستمعين إذا عدساموا برنامج وجمع شعورهم يتأكدوا أنه ما هي تمثيلية، هذه مكالمتنا معك مكالمة حقيقية. أسألك سؤال، هل تعرف من أنا؟
5: هل تعرف والله أنها تجي من داخل قلبي.
4: هل تعرف من أنا؟ إيش اسمي؟
5: والله ما أعرف يعني إلا.
4: هل أنت عارف إيش الإذاعة هذه اللي بتتكلم أنت عن عبرها؟
5: والله أنا داري شيء، إنها مسخرة من الله إني أتكلم في هذا الحكاية.
4: كيف لو ما أقول لهم أنا، كيف لو ما حصلت على رقمك يعني؟
5: يعني رقمك ما حصل، يعني كيف حصلت على رقمي؟
4: أي
5: رقمي صرت قطعت من مواصلات من داخل الردي، أنا من يريم. قطعت لي رقم، هذا الرقم اتصلوا لي كثير عليه يا دكتور حسين، نشتي نستشيرك يعني نسألك عن هذا العظم، انكم الدكتور حسين قد معي رقم جديد، كلهم يسألوني على دكتور حسين، الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية.
4: يعني أنت على أساس قطعت شريحة وكانت لواحد قبلك اسمه دكتور حسين.
5: نعم.
4: وبعدين؟
5: وبعدين أتصل يعني فعلي رسالة واحد. بعد يعني حاجة كثير واتصالات ليه واستشارات بالواتساب ورسائل الحمد لله على العافية فيه مرتفع سرطان هذا الله يشفي كل مريض.
4: يا الله يا الله. والليلة من اتصل بك؟
5: وبعدين الساعة 8 في تاريخ اليوم.
4: أها.
5: فعلي رسالة واحد قال معاك مدري من مدري يعني الدكتور أو مدري اسمه.
4: اسمها الدكتور.
5: الحاضري واسمه.
4: نعم اسمها الدكتور يوسف الحاضري, الحاضري مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني في وزارة الصحة.
5: نعم بس إنه يعني.
4: ما قال لك ما يشتي.
5: على أن في الرسالة على أنه يشتي يرسلها الدكتور حسين. فأدفع عندي.
4: أها.
5: لأنه قد الرقم حقه معي.
4: بيقول للدكتور حسين إذا عتسام يشتوا يستضيفوك.
5: إذا عتسام يعني يشتوا يستضيفوك في قبل ما التحديث عما يعني يشتوا يستضيفوك في إذا عتسام يعني للتكلم عن أعراض الشمة وعن سرطان اللثة وسرطان الفم سرطان اللسان ما الذي ناتج عن الشمة والحوت.
4: نعم. نعم.
5: تكلم هكذا. فعلت له ألو مدمعين يا غالي بس اللي قال معك الدكتور يعني يوسف الحضر مدري ايش يعني
4: الحاضري نعم
5: رجعت اتصل فلا قلت له عفوا قلنا الدكتور حسين الجنيد قد معاه رقم جديد بس انا في هذا الحاجة اريد ان اتكلم على الذي رسلت هالي
4: ايوه ايوه
5: يعني من الله شوف والله من الله اني بعد ما بطل فشلنا اقسم بالله العظيم اني تمنيت اني اطلع في حاجه واني اتكلم عن الذي يستخدمه هاي بطوله
4: الحمد لله سبحان الله العظيم كيف انه ارحم الراحمين
5: سخر الله اليوم هذا والله العظيم
4: وبالخطا يتصلوا لك من وزاره الصحه على اساس انك الدكتور حسين الجنيد الدكتور المختص في مركز معالجه الاورام السرطانيه وإذا بك مريض قد أقلعت عن الشمة والتدخين ويعني واليوم أن تتحدث معنا وتوصل رسالتك هذه يعني يا مستمعي واجمع شعورهم في إذاعة سام يعلم الله ويشهد الله أن ما رواه الأخ نوح اللي بتسمعوها الآن أن هذا ما حصل يعني حرفيا أن هذا ما حصل أنه بالخطأ وقال إيش يتكلم فرصة الدكتور يوسف الحضري رسل لي رقمه قال هذا رقم نوح وكان رقم الدكتور حسين وهذا رقم الدكتور حسين الجديد قلت خلينا نتواصل بهذا المواطن الحر الشريف الذي يحب للناس ما أحبه لنفسه بيض الله وجهك يا نوح بيض الله وجهك يا نوح رضي عنا كدالك العافية وكل ما
5: مستمعين كانوا
4: يا الله باقي سؤال أخير يا نوح
5: اسأل تفضل عادي
4: يا نوح أنا سمعتك بتقول الآن أنه بتسمي أنواع الشمة أو البرتقال ذكرت اسمها شمة الحوت أو برتقان الحوت ما هو هذا؟
5: هذه شمة اسمها بارال بارال هي هندي أو مدريش من منتج وهو نوعين بالحوت وهو بارال يعني هذا بالنعناع هذا يعني حار بالنعناع وهذا يعني أنا مستخدم لها شمة سوداء بس فقط هي تعزي
4: كلهن يعني هي كلهن يعني ما أقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما تؤدي إلى السرطان
5: أيوة طيب صح نعم بس شوف يعني كان أكثر استخدامي الشمة السوداء هذه
4: أيوة
5: بس كان هذا يعني مثل ما أقول لك الحوت وباران يخلي يشملك لك يعني يعني حاجة يعني مثل ما أقول لك كريهة حاجة يعني مبغضة
4: يعني الناس
5: الإنسان نفسه قادر إنه يبطلها لأنه أيوة. أنا بطلت أنا عانيت 6 أيام وعانيت 6 أيام ثانية يعني أكثر من أسبوعين الأسبوع الأول معانا قوية كانت رغبتي ترجعني تشتي أرجع أستخدمها أرجع فتها تحت نفسي وأصرفت على نفسي ما أرجع لها مرة ثانية
4: ونعم قالوا الهمة اسم الله العظيم
5: الأسبوع الثاني يعني ما عادش الأسرار هذا يعني نفسه كنت أطرح حجر حصمة صغيرة وأطرحها في أرض اللثة ما بين اللثة وال
4: أيوه
5: الفك ويعني تخيل إني يعني
4: شمه سوداء.
5: مالك عصابي وني مرتاح وني في سعاده وني
4: يعني حاله نفسيه يعني أتم... أي
5: طبعا طبعا بفضل الذكاء الاجتماعي قال في طرق يعني كم تستخدم في اليوم 10 مرات تستخدمها يعني 10 مرات وتتناول الشمه خلاص بنقل لها 5 مرات في اليوم. بس انا قررت غير القرار حق الذكاء الاصطناعي قلت انا اشتي اقطعان مره يعني قطعان باتا ما بشتدريجيا ولا شيء.
4: احسنت.
5: بس انها تعبني لو تدريجيا ما بقدر اقتنع ولا بقدر ابطلها.
4: العزيمه تدريجيا او مره واحده ويهتم صحه الانسان هي امانه من الله عنده. وايضا انت لفت الى امر مهم كيف نستخدم الوسائل الحديثة مثلا كالذكاء الاصطناعي محركات البحث في الانترنت جوجل أو غيره كيف يستخدمها واحد فيما يفيده مش فيما يضره.
5: الذي يسأل ما يتفش ما عين.
4: أيوه
5: والذي يسأل من الله ما يخبش سؤاله ولا رجائه.
4: بيض الله وجهك.
5: لأني دعيت اللهم عينني على أن أبطل تناول الشمة. اللهم عينني في الساعة 2 بالليل يعني أول شيء دعاء الواحد
4: صح
5: بالله.
4: يستعين بالله. نعم. طيب يا نوح هل كنت ونعم بالله هل كنت تشعر في لحظة من اللحظات وأنت مدمن على الشمة يعني هل كان يجي لك هاجس هكذا أنهم بيحطوا بينها أشياء يعني مش مع كل هذا الإدمان يعني أشياء من هذه اللي لا سمح الله تخلي الإنسان مدمن.
5: شوف الحمد لله العظيم هو شوف عندي عزيمة وأتمنى أن كل واحد يكون عنده هذه العزيمة.
4: نعم.
5: عزيمة على أنك تصر على نفسك أن تبطل هذا الشيء.
4: بس أنا سؤالي هل شعرت في يوم أو فكرت أو جالك هاجس إنهم بيحطوا بين الشمة هذه أشياء ممنوعة تؤدي إلى الإدمان؟
5: نعم بس هي بطلت ضعف التدخين يعني النيكوتين دي فيها أكثر من في نسبة الدخان.
4: أي لأن الكثير بيقول لك بطل الدخان وتبردك عشان أخف مش يخف هي أضر.
5: أيوة
4: التدخين مضر والشمة أضر والعاقبة سيئة.
5: أيوة والذكاء الاصطناعي قال لي خلاص الماء البارد يقتل النيكوتين الذي في الدم كامل لمدة أسبوعين كاملين. ماء بارد أكثر من شرب الماء.
4: الحمد لله على سلامتك يا حسين ورسالتك بإذن الله وصلت. وأنا أدعو كل من استمع إلى مكالمتك وإلى الحوارية الواقعية التي سمعناها قبلك أنه إحنا ننشرها على حسابنا في تليجرام إذاعة سام وأيضا في المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني حينشر هذه الحوارية. الناس يدخلوا يشلوها ويتناقلوها في الواتساب في التليجرام ينشروها في مواقع التواصل الاجتماعي لتصل رسالتك إلى كل مدمني الشمال.
5: إن شاء الله توصل رسالتي إلى كل لا كل إنسان بيتناول الشمة.
4: شكرا لك يا نوح.
5: ما بتناولهاش علشان ينصح دي بتناولها.
4: نعم أحسنت يا نوح. ولدينا اهتمامات كبرى ولدينا مسؤولية أو علينا مسؤولية أن نحافظ على صحة أجسامنا من أجل نخدم أوطاننا أمتنا قضايانا وأيضا
5: نعم.
4: أيضا يعني هذه مسؤولية علينا يعني نؤديها لنعين وزارة الصحة. كم جهدها سرطان ما هو قال بردوغان تدخين مواد مسرطنة الإنسان
5: يعني ليش يعني الإنسان يمرض نفسه بنفسه بزلطه ليش
4: ويحمل الدولة ويحمل الناس ويحمل أهله
5: ماشي يحمل الدولة بعنا الدولة الحين ما بتحملش الدولة لأنك بتحمل تكلفة علاجك
4: فتعالج
5: تكلفة أهلك.
4: أحسنت يا
5: تكلفة يعني. نفسك بالجهاد عم بتجهد نفسك الجهد نفسك يعني كأنك بتشكي ليل ونهار وأنت بتتعلق تعميرة وتنت تعميرة جمة كنت بعض الأحيان ما يعطيني شيء النيكوتين والسعادة هي في تعميرة واحدة كنت استخدم تنتين ثلاث تعميرات إني لا ما أقوم عزك الله يعني أخبط ما أدري بهذه من هذه ولا يعني
4: يرتبش العاد الحقيقي. ايوه بيض الله وجهك يا حسين بيض الله وجهك يا نوح وبيض الله وجه الدكتور حسين الجنيد والمركز الوطني للاعلام والتثقيف الصحي والسكاني وايضا وزاره الصحه ومركز معالجه ومكافحه الاورام.
5: ونشكر الاذاعه سام على نشر هذا الخبر الهام والمسر على ان كل ما تناول يشمع ان يبطلوها بعون الله تعالى ثم بإصرارهم لهم نفسهم.
4: وصلت الرسالة يا نوح، شكرا لك. أنا
5: إن شاء الله
4: شرفني اليوم أنا والأستاذ عبد الله الحيفي وكادر إذاعة سام مستمعيها وكل أبناء الشعب أن نستمع إلى رسالتك وإلى نصيحتك وإلى تجربتك، وسأتشرف أكثر إن شاء الله عندما ألتقي بك بإذن الله، وأحظى بالسلام عليك إن شاء الله.
5: نحن والله العظيم نحن يعني نتحمد الله ونشكر على ما فينا وعلى ما لا قد يعني وقع فينا، وأي حاجة إحنا نتحمد الله ونشكر على أي شيء.
4: الحمد لله ونعمة العاقل والبصيرة.
5: نتمنى نحن نزوركم إذا عانس ونتمنى نحن
4: بإذن الله لنا تواصلات ولقاءات بإذن الله يا نوح، وشكرا جزيلا لك، أخذنا من وقتك.
5: العفو منكم، وأي خدمة إحنا تحت أي أمر.
4: شكرا شكرا، ما تقصر يا سيد الناس، قدمت لنا اليوم أكبر خدمة.
5: الله يجزيكم العافية ويجزيكم الله ألف ألف ألف خير.
4: يا الله وأنت كذلك، في أمان الله وحفظه يا نوح.
5: آمين، الله معكم ويشفع عليكم ويرزقكم الخير والبركة.
4: يا الله مع الله
5: في أمان الله،
4: مع السلامة.

0: هيا كيف يا أستاذ عبد الله؟ طبعا أنا ما حبيت أنه نداخل معه لا يرتبش.
1: ما شاء الله عفوية تلقائية وصادق من واقع، ويتمنى أنه الذي بيستخدم الشمة أنه يقلع عنها، وزي ما هو استطاع أن يتركها يتمنى للآخرين. عفوية وتلقائية وصادق، سلام الله على نوح. وحاجة غريبة يعني الرقم يعني غلط والكذا، وبتواصلوا على اساس
0: كان من مدمني الشم. انا الامانه يعني كنت
1: ارحم الراحمين
0: يعني الموضوع مهم، وكان الله اراد ان ينسق له هكذا
1: ارحم الراحمين.
0: يعني الموضوع مهم
1: من واقع
0: ورساله لشعب الايمان والحكمه.
1: أيوه.
0: انت تحمل قضايا كبيره يا شعبنا اليمني، وبالذات انصار الله. احنا يا انصار الله، انا واحد منكم. البرتقال من شرفي في في في أوساطنا بقوة بكثرة، يعني إحنا القدوة للناس للشعب.
1: صحيح.
0: الشمة موجودة من قبل مشروع المسيرة القرآنية، وجدتي وجدتك بيتبردق وكلهم، لكن تزداد هذه الفترة بدل ما نقلع ونخفف من هذا العادة وننهيها. أيه. رجعنا يعني إذا أنت مش أنت من الخرام، قل لك من السرطان يا أخي.
1: ما حد يدور له مرض بنفسه.
0: وفي لكفة وفي لكفة
1: في لكفة.
0: رسالة يا حسين، عفوا يا نوح،
1: سلام الله،
0: سلام الله على دكتور حسين اللي ما قد عرفته انا شخصيا. يعني وصلت
1: وتهيئة من الله انه توصلوا له
0: سبحان الله.
1: والرقم غلط وندوب بتدوروا على واحد اخر، وجاء من الواقع وصل رسالته. وكأنك تشي تقول لي ما رأيي في المكالمة، تشي صوتك رأيي. لا مش رأيي انا، نشي نسمع رأي المستمعين.
0: أنتوا يا شعبنا اليمني اللي سمعونا الآن، الناس، الآباء، الأمهات، المجاهدين المرابطين في الجبهات، الأمنيين اللي في ثكناتهم ومتارسهم، كل من بيسمعنا، ما نقول لكش ولا نحشرك في زاوية ضيقة. بعد ما سمعت يحيى وصاحبه مبلي وما قال لها الدكتور، وبعد ما دكم راسه عبده اللي بيعشمه، وبعدها مكالمة من واقع حياتنا مع شخص والله ما عرفنا، وسمعت كيف أن المصاطفة أو التدبير الإلهي ساقه الله إلينا ليدلي بشهادته
1: من واقع،
0: لينقل يعني هذه الشهادة من مسؤولية واقعة على عاتقه، وأصبحت اليوم على عاتقكم يا أبناء شعبنا اليمني. ما نوجهكم ولا نقول لكم كيف، والله تعليقك على ما سمعت في موضوع الشم سواء في الحوارية أو في الاتصال. أنا استقبل اتصالات 3-4-5 اتصالات، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج وجمع شاورهم. حنستقبل اتصالات في فقرة اسمها مباشر بدون مذيع، يعني عشان إيش؟ عشان نستثمر الوقت، ما فيش أخذ ورد مع المذيع، من أجل نسمع رأيك أو رأيك أو تعليقك أو تعليقك على
1: مش بالضرورة أنه الكل يشاركوا في هذا الفقر. باقي معنا فقرات وبنستقبل اتصالات وموضوع آخر.
0: مباشر بدون مذيع اللي حيتصل ويرفعوا لها السماعة لك على الهواء.
1: حالي من الواقع.
0: أيه.
1: لما يكون إنسان عنده تجربة ينقلها للآخرين زي ما فعل نوح يعني.
0: وما تسمعش، ما تسمعش في أي إذاعة في الدنيا أو في أي قناة موضوعات كهذه تطرح وتناقش بكل مسؤولية من أرض الواقع، وتوجهك نحو الوجهة السليمة وصحيحة التي ترضاها فطرتك ورضاها بترضاها نفسك ومجتمعك وأهلك وأحبتك.
1: مش في أي إذاعة ولا في أي برنامج كهذا البرنامج الذي يجمعنا بكم كل خميس، سام أف أم ويجمع شورهم
0: في كل خميس ابتداء من هذا الخميس بشكل رسمي، بشكل رسمي نعلنها، حنناقش قضية من قضايا تهم بيئتنا وصحتنا بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة، ونصطم الوعي الجمعي ليلتفت إلى أشياء هو يعيشها ولكنه غير ملتفت إليها أبداً. أيوة. مثل موضوع الشمة هذا، والله أقول لكم أنها مسألة حوارية وبس، ما بحد نوح شي أشكك مع أنه واقع. يعني الكلام هزنا للأمانة من نوح اللي لا قد نعرفه ولا يعرفنا، ما هوش جاري على أي إذاعة ومن بيكلمه، حرام أنه هزنا، والله أنه هزنا وأثر فينا. أنا لو أفكر في يوم من الأيام يطلع لي خرام المداعة ولا الشقارة وما بحد يقول ما حد معبرت، وأنا أقول تيسام خاو ولا تي ذرة ولا تي طرحة، والله ما لو أموت، لو أموت ما أدورت هذا ورطة بكلها ما أجد. تعليقكم يهمنا أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة سام أف أم، مباشر بدون مذيع 01-322-0 6 5 3 0 1 3 2 2 6 5 3 دقيقة لكل متصل أو متصلة، تفضلوا
1: 3 2 2
0: 6 5 3

صباح الثبات والانصارات. اولا نقول السلام على الامام مجد بن علي، السلام عليك يا الحسن والحسين، السلام عليك يا من قلت استغاني الله بالشهاده، السلام عليك يا من قلت استحي ان القى جدي رسول الله وما فعلت ولا نهيت منكر. اما من هذا ذي سلام الله عليه، التدخين يسبب الى الهلاك والشمه، والله انه على الحق، واني تدمر لقبه وتدمر حياته وتدمره بالكامل. فلذلك الانسان يخذ حذره ويداوي نفسه بنفسه، بعدها يطرح الكفي، بعدها يقولوا سرطان منتشر، بعدها الخارج، بعدها الداخل. فلذلك الانسان يكون ذكي لنفسه ويكون واعي لنفسه. وننصح اخواننا وخواتنا من هذا الشيشه، هي من المخلفات حق القذره الخزعبلات هذا الخايسه، والتدخين قدوم يدو عرضه مسبب إلى تدمير الحياة، كدو ما بش حاجة يدوها، والتحذير عرضها سوى التدخين. ويحفظكم ربي وجمعتكم مباركة، والتحية لسيدي وقائدي وقدوتي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولكل مجاهد حر أبي، وصبحون على خير، ونقول سلام الله عليكم ودامكم الله لنا ولأولادكم والجميع المستمعين. أما أنا

0: الو
1: انت على الهواء، تفضل. موضوع سمعته وطرح، تفضل قل رايك، عرفنا على اسمك ومن فين اتصالك واطرح رايك، تفضل. 3-2-2-6-5-3 وقرين للهدى
0: نصر المستضعفين. الو صباح النصر والعز والكرامه، سلام الله على زيد بن علي، وسلام الله على السيد حسين بدر الدين العوذي. احنا ما كنا نعرف ولا كنا خاذين عن الاشياء ثورة الحسن والحسين وزيد الا النصير القراني عرفتنا، واحنا ماضين علينا الان حتى ان ثورتنا مستمره، حتى ان بعد السيد القائد سلام الله عليه بان طهر الارض ما فيها والاستعمار والعدو الحقيقي السعوديه ما قال السيد القائد باين تنفذ بحذافيره. شكرا، مع تحيات ابو صاحب شديك.

0: لم يداه الذكر يبقى مباركة.
1: وتحية كل التحية للأخ نوح سلام الله عليه. كل واحد يدي تجربته. وعزيزكم يا بكشة وللأخ نوح المسواك الحار القرش. أنا على اكتشفت بهذا الشيء القرش حتى المسواك الحار. انت الأصل هو فعلك عنه تعمير الشمل عنه الأصدقاء والبرد البرد والقلق والتوتر والتجربة. يا أخي نجرب ولهذا ما عانشتش الآخرين يجربوا. فأحلى وأسرع طريقة المسواك الحار القرش حتى الخارجيات يلعصن حار ويطرح محل ما كان على التعمير الشمع. ونسأل من الله حتى هذه الساعة المباركة الشفاء للكل والتوتر والقلق والتجربة. يا أخي نجرب عليها ونشاط وهمة وبعد النشاط رجع لك أيشو من جر من الناوية من جميع الأعراض العرق الخضلاب الأيدي بالأرجل عرق الأرجل يعني حتى القومة من النوم تقوم كأنك تخرج من القبر. ايش يقول لك مراحل لك الحمد يا الله لك الحمد. وننصح وننصح لا تجربوا زي ما زعيم يقول لهم كذا كذا. قال يا اخي انت شليت وقتكم. ماشي ماشي كل واحد يصمم يصمم. نبدأ من المحيط من الاسلام من وعي لوعي وهكذا. جزا الله الاخ نوح وجزا الله الصداف لا اله الا الله صداف مثل هذا الصداف ولا بلاش. وكتب الله اجوركم. ويا رب يا رب اذا عصنع انا ما ولدت من نبي الا الراديو والله لا غير. اذا عصنع وحب اذا عصنع اقول صراحه وعلن لو ما بقيت الا لا إذا عصنع حياتي ولك في جيني شاء من شاء أبا من أبا الصامدين حملوا أرواحهم على كفهم وبالأخير يرجع بن صبطي معاً. يلا كنت نسمع الصوت ليش إيش السر. المؤمن يربح ما قالش يا ويا أستاذ حسين حجار باصل الدر عندك أبو عبد السلام الأسدي الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هلا أنا على اليهود النصر الإسلام والسبعين ميدان الرجال. أيوة زيد زيد عمل وفعل وقول كتب الله وجوركم يا أستاذ حموض يا أخ عبد الله إلى

الله وبركاته. أبو يمن عن العصيمي. يا أخي يعني أشتي أقول كلمة، يعني نشكر السيد الشهيد القائد السيد حسن بن بدر الدين الحوثي، والسيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. طبعا هم اللي يحيوا لنا معالم الدين، وهم اللي يحيوا شرائع الدين أيضا. والله يعني عمري 52 سنة، مواليد 74، طول عمري ما نشداري من هو زيد. أعرف كلمة الزيود بس يعني يدوها لنا كان في مكة على أساس إنها سبة. يعني مرة دخلت هكذا في مشكلة مسكون الأم، قال لعن الله أبوكم يا الزيود، أنتم دائما قتلين قتلة في بلادكم، وأيضا قتلين قتلة هنا في السعودية. يعني خوفونا من الإمام زيد، ويعني والمذهب الزيد، يعني لا نسأل عليه، هذا مذهب خطير إرهابي فعلا. كنت هكذا متصور براسي. والله يا سيدي حمود، أنت سيدي عبد الله، والله ما عرفت يعني التاريخ آل البيت إلا بعد ما جو أولياء الله الصالحين ورجعونا لتاريخ آل البيت. يعني والله ما عرفت تاريخهم ومنهجهم. طبعا بدأت أتعمق في المسيرة القرآنية من عام 2013 أو 2014 ما أذكر، لكن ما عرفت سيرة مظلومية الحسن حسين، مظلومية الإمام علي وآل البيت رسول الله، وعن الإمام زيد إلا والله العظيم في بداية العدوان البربري السعودي علينا. وبعدين يعني كانوا ينفرونا من شيء لو واحد يتعمق فيه بصدق يعني وبأمانة. لأني شوف أنا بكلمك، وأنا من اللي درسوا الوهابية من يعني من صغرهم، شربوها لبن. من يتعمق

بين الفارق. ولذلك اللي بينفروا واللي بيخوفوهم الناس يقولوا يعني ابعدوا عن الزيود، ابعدوا عن الشعب مثل ما كانوا يخوفوني، لا تصدقوا لهم، اسمعوا اسمعوا من الناس. والله انا يعني واحد رجل اكبر مني يعني تقدر تقول على الشايبه يعني ما قد الشايب مره، استغرب لما اجي اقول له عن الادله ادي لك دليل، لما يجي يعاندني باي حاجه في الدين اجي ادي لك دليل من كتاب الله من القران، ماشي ماشي ايش يسمع لي، ماشي ايش يسمع لي، اشتدي له دليل من ايه من ايات الله، ماشي ايش يسمع لي. ذكرت يوم كان يقول لا تسمعوا لهم، يقنعوا الواحد عندهم اسلوب ساحر مدلج وهم على باطل. والله ما هو باطل، والله ما رأيت الحق وما عرفت ان انا مسلم وعلى دين الله وان انا اسعى للايمان الا بعد ما عرفت المشروع القراني والمسيرة القرانية على يد اولياء الله، فسلام الله عليهم وجزاهم الله عنا الف خير وكتب اجورهم. واعذروني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. باقي السعودي بشوفهم يعني بيتهجموا علينا كأن احنا بنشتي نعتدي عليهم، بيقول لك نحن لا نريد الحرب، لكن الحوثي إذا أراد الحرب فنحن مستعدون نجهزون، احنا بس كنا نشتي نقطع تواصلهم. شوفوا كيف هذا الدليل، الطيران هم يشتوا يتواصلوا مع إيران، يا أخي نتواصل مع الجن مع أم الصياد، لا دخل أمك مننا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعفو على الإطالة يا سيدي، والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليه.

مليح ابو عاطف. انا اقول سلام ربي على هذه باي بطل هذا الولع القذره، سلام ربي علي. قسما بالله ان يجي عندي واحد يخزن ومتبردك شمه، يعني يتناول شمه، ان انا اكره حياتي والبيت يكره حياته، ما يقدر واحد حتى يغسل المقدس. تخيل بترحها داخل التفاح، لو يبزق لا فوق صندله عباية يقدر يلبس الصندله، يعني قاعد الحين ما بالك داخل التفاح عند الاستانس. يعني البعض يرم تفنتين ويجي يتناول شمه وينظر، يعني شمه يا اخي الشمه هذا علم الله من ما هي مكتوبه، ممكن من مجاري او من غيرها. يعني الشمه وسخه ولعه ولعه، يعني ولعه وسخه. قال سيدي حسين سلام الله عليه هذا من النوع الهابط كما قال، يعني قال لو يعني بيجي واحد فوق يعني فوق صندله، يعني عطى يقدر واحد يلبس الصندله، ما عاد يقدر يلبس الصندله. ليكون ان شاء الله ان شاء الله ان الناس يبطلوا هذا الشمه. الحمد لله رب العالمين ننالي مع المجاهدين اول المسيره لا، والشمه هنا كان في المتارس شمه، والله ما تناول شمه ولا شقاره. اذا طلعنا الله بطلقاء مشتين بطل ولعه هالقاس، ما بالك بالشمه والشقاره. وانا اقول سلام الله عليكم وعلى وعيكم وعلى هذا الثبات وعلى هذا البعض وعلى احفاظكم للشعب اليمني، الشعب الموالي لله والرسول ولسيدي عبد الملك. سلام الله عليكم على اهتمامكم بهذا الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الجميع ابو عابد.

0: مجمع شهرهم من إذاعة سام اف ام مستمرون معكم حتى الرابعة فجرا، وموعدنا اليوم مع مسيرات مليونية حاشدة عظيمة قوية تبيض وجه الإمام زيد وجده رسول الله. أما الآن فمع أخبار نص خمدة.
1: كيف
0: أخبار نص خمدة؟
1: أنا أعمل لحم صغار ولا ما أنفع؟ هي أخبار
0: ولا أخبار دشتي نص خمدة؟
1: يعني ما تشيش أخبار ثقيلة.
0: شوف أنا أخبار ضحك وتبكي نص خمدة
1: ومن يعلق عليها؟
0: أنت اللتي وأنا أتعلق فوقها مش اللي عليها.
1: هيا سمعت آخر خبر؟
0: ما به.
1: خرجوا العرب من مونديال كأس العالم ولا عب من يخبر.
0: أنت حانب خروجهم من كأس العالم؟ خرجوا من الإسلام. أمانة
1: أي حي
0: أيام أحداث غزة وما قبل غزة وقبل الضفة والجولان وجنوب لبنان واليمن خرجوا من الإنسانية.
1: عيال الكل ولا تقولوا لنا يا أنصار الله.
0: ما انتبهتوش
1: اللي احنا كنا هنا، بس احنا كنا بنستعد ل 26 سبتمبر.
0: وهذا انا كان قصد انطوانا وان انطوانا لو انطوانا كنا هون علينا، لكن انطوانا
1: احنا انا انفع على النسخة الثانية.
0: احنا انا ما بشفحة وانتو خودكم بتفحضوا. اسمع 26 احرم عليكم،
1: خلي الله وقته
0: من دلحي. احنا لا وقته وانتم دلحين، ما احناش على غيري. اسمع اليوم ضروري تتابع الحلقة الاخرها لان احنا نذكر هذا الشعب اليمني الذي كنت وما زلت تشتوا تضحكوا عليه، نذكر باشياء
1: الناس بيموتوا جوع.
0: الا الا الا الا انتو جاوعين كرامة، جاوعين عزة، جاوعين بكثرات ناموس، جاوعين.
1: ايوه كلامك صح
0: للمصح،
1: لان الزعيم شل معك كل حاجه
0: الا صار من كل شيء احسن
1: حتى الزعيم خذل ذهني فيها.
0: كل حبي بسرعه من زاويته. يعني ما قطعش
1: كأس العالم
0: ماشي
1: كما هو
0: الكأس حق الزعيم وبكيف على نصاه وبعدين نوش طول اليوم بالرئيس بعقله في مقابلة مع قناة الجزيرة يطلع يقول له المذيع هذا الجيش اليوم كيف تقيم واقع الجيوش العربية؟ فخامة الرئيس الجيوش العربية بعدها بهاب، هذه جيوش رسمية يعني جيوش نظامية ولو بعد شباب. يعني أنا مثلا عندي جيش أستعرض به في شوف حتى الشعب يصفق. أنا عندي جيش أستعرض به في 22 مايو في بدر 70 إذا في تبرد أقبع التبرد. ما بعد شباب الجيش، أنا بعد شباب أصلا
1: كلام.
0: يعني جهاز جيوش الاستعراض بالرئيس بحسه
1: كلام
0: يقول هذا الكلام
1: الزعيم بعد كلامه ما بش
0: نص قلاص ربع قلاص ويخرج الصوت والتصوت.
1: أخبار مونديال كأس العالم تصدق ما ذكرتني
0: به جامعة الصالح
1: ماشي
0: لو بكني يلعبوا
1: ما يلعبوا
0: ها
1: ما
0: ذكرك
1: ذكرتني بخليجي 20
0: خديجي من
1: خليجي 20 لو ما نظمنا كأس العالم في نسختها الثالثة.
0: والله ما نظموه إلا الخليج، أنتوا نظمتوا شيء ثاني في المحافظة الجنوبية.
1: يا أخي خليجي 20 النسخة الثانية من كأس العالم.
0: أخي هذا خليجي 20، الخليجيين نظموا الكرة وأنتوا نظمتوا لهم ليش داري ما نظمتوا لهم؟ يعني إحنا وقلة الحياة.
1: بس أنا مستغرب لما السعودية والإمارات قصفت ملعب خليجي 20 في عدن.
0: أنا كم قصفت منك؟ كم قصفت؟ كم 15 17 باقي 3 بعمالها أنا أتحلقها.
1: يرجع الزعيم
0: ما يفعل،
1: يعيد بناء كل ما استهدفته السعودية والإمارات،
0: يعيد أول حق الشعبين نهبة هذا يعيد استهدفه. ولا قطع يعني إيران المجوس الوطن إيران في أربعين سنة وشي نظر بالذات العفافيش، النظر عندهم والنظر يعني 6 على 6 ليش؟ اللحم لحم والغذاء والسيارات والبلال ودارين عن بقع الزلاط يبسروه 6 على 6. إيران هؤلاء إيران في أربعين سنة وصلت بل وتجاوزت ما وصلت إليه أوروبا وأمريكا في 350 سنة، ما وصلت إليه أمريكا وأوروبا من التطور والتقنية والقدرة العسكرية والمالية، وصلت إليه إيران في 40 سنة من الثورة في 40 سنة، في ظل حصار، في ظل تخيلوا وقولوا بين مشاع، واسألوا الذي في أوروبا وبالذات الذي ساروا إيران يشيعوا ولا راحوا مؤتمر الدولية، قولوا لهم الكهرباء في قوتها، في استقرارها، في توسعها، في تغطيتها لأراضي الدولة، أين أفضل وأوسع وأكثر إمكانية وأكثر قوة وأكثر قدرة؟ هل في سويسرا أم في ألمانيا أم في فرنسا أم في إيران؟ اسألوهم عن يقول لكم أين الكهرباء، اسألوهم السكك الحديدية والمتروات والأنفاق والطرقات أين أكثر، أين أطول، أين أمتن، في دول أوروبا، في إيطاليا وفي فرنسا وفي النرويج وفي أم في إيران؟ وعيجاوبوكم. في ألمانيا تسافر من العاصمة إلى أي مدينة أو محافظة أو ولاية أو إيش بيسموها عندهم في ألمانيا، مثلا ألمانيا ميد إن جيرماني، تسافر بين الظلمي ضروري تشغل الفص وتشغل الكشاف حق السيارة، أيوة ما يخسر لك 300-400-500-700 كيلو بين المدينة والمدينة، روح إيران مئات الكيلومترات، مئات مساع ما تسافر بين الدول وأنت مطفي الكشاف، تسافر من طهران لا مشهد لا طرف الدنيا وأنت مطفي الكشاف، مولعة الطريق كلها مسرجين النجف مدينة على ما هي في العراق على حساب الإيرانيين، مسرجين كربلاء مدينة على ما هي في العراق على حساب الإيران، قالوا لبنان أنت لكم بلاش، قالت الحكومة اللبنانية ما بدنا أنت لكم كهرباء بلاش، قال ما بدنا الحكومة اللبنانية العميلة. هذه إيران معجزة في القوة العسكرية. أنكراتي عفافش حق إيران كان يقولوا بس بالإيراني أولا وش تديد،
2: لا أسمح لك،
0: لا حق،
2: شوف يا أخ أنصار الله،
0: شوف يا أخ عفاشي،
2: شوف يا أخ أنصار الله،
0: اسمع إحنا هنا
2: لا هني ووقف لا حد انصف إيران مثل الزعيم
0: نافعل،
2: قال إذا ما يبيعونا صواريخ يجيبوا لنا وإحنا نشري منهم، ما حد انصف إيران إلا الزعيم. وبعد أجيب لك معلومة يا أخ أنصار الله،
0: تفضلوا.
2: شوف إحنا عفافيش أقولها وبلا فخر،
0: أكيد ما عاد بتخرش،
2: أنا بين حاجك من مصادري العفاشية،
0: اللي
2: مصادري العفاشية. إحنا مثلاً ممثلين يعني
0: بالأخ عفافيش، بالأخ عفافيش،
2: خليني أكمل، لا تقاطع عني شيء أخ أنصار الله،
0: تفضل يا أخ عفافيش.
2: الزعيم على فكرة هو الذي كان يدفع بحزب الإصلاح إنه يفجع الناس من إيران والمجوس وحتى وصل إلى يعني الزعيم كان عند السياسة. شوف ما تتلخبطش على عجين زي ما يقولوا الأخوة العفافيش في مصر،
0: نعم الأخ العفافيشين حق مصر
2: حقيقي. فهذا معلوم لك، إحنا الذي كنا ندفع بهم،
0: أنتوا دفعتوا برواحكم وبهم بالناس جمعة، وأقول لك حاجة، هذه سياستكم واضحة، ما عاد تكشف لنا حاجة جديدة. الزعيم قال أم خبزي لا تخافوا لا تخافوا عز التحلى وعلي بحزن وعز التحلى والتبع وعز هم خبزي خبزي وعجيلي أولا خبزي وعجيلي لا تخافوا أولا خبزي وعجيلي خب عفاش عفاش
2: أتفتك يا أخ أنصار الله إننا بين أحبك في الله
0: والله ما بتحب أحد إنك
2: سألني ليش سألني ليش
0: مش يسألك ليش
2: سألني ليش
0: ليش
2: بين أحبك في الله ولله
0: وها هذا وها
2: لأنك بتذكرنا بالله
0: بالزعيم
2: خليني أكمل يا أخ أنصار الله
0: تفضلوا تفضلوا
2: بتذكرنا بالحبيب الذي ما لعنا واحتجب
0: مرحبا يا عبال لدينا
2: اسمع احنا بنحاكيك من أرض الواقع
0: اسمع من أرض الواقع ثورة 21 سبتمبر في ظل أكبر عدوان تشهد الدولة في تاريخ الدول والمجتمع الدولي هي ثورة 21 سبتمبر التي احتفلت بعيدها الأول في ظل أكبر عدوان السعودية وأمريكا وبريطانيا ودول الخليج والجن وبالأفرع وانتو والإصلاح اسمع
2: احنا بنحتفل معاكم
0: اشي انتو بتحتفلوا معاهم لليوم اسمع وفي ظل أكبر عدوان وأكبر حصار وصل اليمن في ظرف سنوات قليلة لم تتجاوز العقد إلى أن يصل إلى أقوى قوة عسكرية في مجال التصنيع العسكري والدليل صواريخ الفرد الصوتية التي قالت والله أعلم 5 دول في العالم أنها تمتلك صواريخ فرد صوتية من بينها أمريكا اللي ما شفنا لها ولا صاروخ فرد صوتي أما حقنا بسروهن وسمعوهن وشموهن وطعموهن
2: رحم الله المورث
0: نعم رحم الله المورث رحم الله المورث أنت لي من هو المورث؟
2: مخزون عفاش
0: ماشي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي ورث لها الله الكتاب وورثه منه لأعلام الهدى فورثون الثقافة القرآنية الحقيقية كيف تعد كيف تصنع كيف تتحدى كيف تواجه كيف تكون دولة إسلامية تقطع المسمار تبيض الوجه
3: أنتوا كنتوا في أطراف صعد ما مش معاكم شيء الزعيم تأكل حاجة ودخلكم صنعاء
0: ما بش واحد يدخلهم يهرب ما بش واحد يدخلهم يفحط بعدها عرفنا نصر الله وفيها الذي دخلهم وفهوا معاه
3: ودخلنا معاكم في شراكة هيا ما
0: الذي دخل معاهم في شراكة وفهوا معاهم فهوا مع بسلاف الشعب أو فيها معه مثل ما هو فيه معاهم
3: وإحنا وفيها معاكم
0: قوي والدليل لكم هانا جالسين تنقبشوا
3: من بدعم في ظهوركم
0: أنتو
3: من خان الجبهة
0: أنتو
3: من كشف ظهور المجاهدين
0: أنتو
3: هيا ما
0: والله ما ينكر هذا لا كافر
3: ومن قالها وبعلو الصوت الحديدة أبعد من عين الشمس
0: أنتو الصدق أنجزتكم كثيرة أنت لي مثلا هذا شوف إحنا ثورة 21 سبتمبر يعني لا ما جيتش تجب ما قبلها وخلاص لا لكم معاكم منجزات كثيرة
3: احنا مثلاً موجودين بحضورنا في هذا المرحلة الحساسة
0: ولهذا ضروري ما نذكر الأجيال بمنجزات شوف
3: من عفا في حجو
0: أنتو
3: من عفا في البيضة
0: أنتو
3: من عثى داخل صنعاء
0: أنتو
3: ولهذا
0: شوف احنا
3: روينا قوتكم للعالم
0: احنا للأمانة ما ننكرش أشياء واضحة للعالم وما ينكر جهودكم هذا وما بذلتوا
3: يعني ضحينا بالزعيم
0: ما ينكر تضحياتكم هذا إلا جاحد
3: إذا احنا شركاء حقيقيين معكم يا أنصار الله
0: إلا شركاء من الذي يظهر قوتنا للعالم كل ما ظهرت فتنة خمدناها كل ما تجنقلوا شوية خونة ومرتزقة دقيناهم
3: هذا عملنا
0: كل ما فعلتوا مخططوا فتنة فضحناها وقالوا أنصار الله أقوياء لو ما بحد انتوا لا يقولون احنا أقوياء لا يقولون احنا أقوياء لا بمعنى يعني
3: هيا احمد والله
0: انتوا علينا انتوا بتجسدوا واقع حقيقي بالفتنة بتفعلوها بالانقسامات بالطعن في الظهر بتجسدوا واقع قوة هذا المجتمع وهذه القوة وهذه الدولة
3: اي سياسة
0: ما دراهم ولهذا اشتي اقول للناس اسمعوا يا انصار الله اسمعوا يا انصار الله
3: احسن
0: ايوه مش بعدها
3: هاتي اخونا انصار الله
0: اسمع يا انصار الله اسمع مش بعدها صح يعني علمنا الإمام علي كيف نقاتل عدونا بس علمنا كيف إحنا ما نحقتش عليه ما ينكر منجزات الزعيم عفاش وعفافيشة إلا جاحد إلا جاهل إلا كافر
3: هذا الشرك
0: قبل ثورة 21 سبتمبر من بينكم يا أنصار الله كان ينكع الطائرات أتحدى واحد منكم يدعي أنه كان ينكع ما كان ينكع إلا عفاش وعفافيشة أو عاد ينكروا يا أنصار الله نكعوا طيارة في التاري ونكعوا طيارة في العصبة ونكعوا قرحوا خمس طيارات يعني مع مقاتلة وهم في مرابط وهم في مطار صنعاء في القاعدة العسكرية. عاد قولوا لي قبل ما تدخلوا صنعاء وقبل ما تكون ثورة 11 سبتمبر
3: كانت السلطة في يد حزب الإصلاح.
0: خلينا نحكي الأنصار شجعني عايشون ينكروا قالوا احنا اللي قرحنا الطائرات احنا دخلنا التواعش احنا الذي ربينا حزب
3: احنا الذي سلمنا السلطه أنت. الى ايادي امين
0: يا ميان صلى الله اوعى تقول انه انتم سلمتوا العبد ربه. انجاز تاريخي مثل هذا ما فيش ولا من ينسى. ان جينا في المجال الامني تفجير في عروبه عسكريه في ميدان السبعين والايادي امينه هذا سلمها الزعيم. عاد ينكروا يا انصار الله تقول انكم فجرتوا انتم والله انهم اصحاب الزعيم يفجروا ذبحوا الجنود في لحج في عدم في حضرموت وعلقوا رؤوسهم. عاد انكروا
3: عاد انكروا
0: ما دراهم. خلينا نذكرهم الوضع على دخلوا لها وزاره الدفاع ومقر وزاره الدفاع والزعيم بحكم حزب المؤتمر وعبد ربه منصور هادي قائد حزب المؤتمر وعلي عبد الله صالح. عاد انكروا يا انصار الله هذه الانجازات كلها في عهد من الوضع الامني كان الزعيم قال ما تقدرش تمشي الان يعني ذبحوا لنا ضباط في لحج يعني قطع رؤوسهم يعني اذا في سياح يقول لك انا اروح سرعه ايش اروح اسوي قطع راسي. هذا الزعيم تذكرون انه قال هكذا حداكم يا انصار الله تقول تنكروا هذا الكلام. هذا في الجانب الامني
2: لو ما احناش مراعي للزعيم لقلت ان الاخ انصار الله الذي جنبي انه الزعيم بذاته
0: ما والله ما اشوف ها والله لا انت روش انا وانت يوم الحقيقه اللي بيحاولوا الناس يخفوا عنكم
3: احسن.
0: كان أبناء الشعب اليمني يا أنصار الله أنتم في الجبال كانوا يشيروا يطوبروا أمام كلية الشرطة يشيروا يدخلوا كلية الشرطة يعني أنتم اللي أنتم عاد قبلوا واحد فعلوا مقابلة ومفاضلة هم دخلوا مر واحد كارح واحد من باب الكلية لا عن جسر المالية
3: أي سياسة
0: ما درى هذا في الوضع الأمني. إن جيت في الوضع السياسي السفير الأمريكي من أبوه يتحاكى
3: من أبوه.
0: شوف كان الزعيم صاحب قرار أعطى صلاحية كاملة لصالح السفير الأمريكي في صنعاء ولهذا ما كان أبوه ولا شيخ ولا مسؤول ولا وزير كان يقول من هو هذا كان يقول هذا السفير الأمريكي يقول من يقول لك هذا الزعيم قال لي ترى صلاحية يقول الزعيم خلاص وكان يستمعوا كلامه كان كلمة السفير الأمريكي من كلمة الزعيم
3: سياسة
0: يعني كان الدنيا يعني كان صدق لا قالوا دولة ونجد في مجال الاقتصادي يعني ما الحين جايين تخرجوا بترول قال لكم الزعيم قبل يجي 30 سنة قال نفط اليمن خلاص كمل عبش خلاص يعني الآن برا الرفطة خلاص بعد الآن الرفطة اليمني سيضب بعبش وسلم على أدي أمينه وقال أنا استلمت البنك فاضي. عايزين كروا هذا المنجزات يا أنصار الله على الأمن أمن والسياسة واقتصاد قبل ثورة 21 سبتمبر صدق قال دولة ما فعلته وخليته اليمن طلعته لا ما يطلع فعال.
2: نسيت حاجة مهمة جدا جدا جدا
0: دي
2: من فعل اللجنة الخاصة ومن قيادات هذه اللجنة الخاصة.
0: ايه انت شي نرجع من الأول من قاتل الزعيم الحامدي من برمتني ايه اسمع الشعب هذا ضروري ما يتذكر ما انه صدق يعني كان بالتجربه يعني. بعد اقول لك حاجه انتم قلتوا لي يعني كيف يفكروا شرعيتكم كيف يا اخ عفاف ايش كيف انت داري 35 سنه حكم الزعيم 35 سنه وجاي قال لك
2: ونفتخر
0: من حقكم وما تشتوش اللي مطلين على البيت من حقكم الذي ظلوا تحت ولاية سلطة آل البيت سلطة دولة مش سلطة ولاية سلطة دولة 1200 سنة.
3: هذا الذي كنا نحذر منه
0: 1200 سنة في اليمن إماما بعد إمام كابرا عن كابر من أئمة آل البيت 1200 سنة
3: الرجعية
0: كهنوت 1200 سنة وصبر الشعب اليمني وعايش وكذا ومكفي اقتصاديا بيأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع
3: الفقر والجهل والمرض.
0: نعم حتى جاء الشبع والعلم والصحة في عام 1962 لما جاء 26 سبتمبر
3: الزعيم.
0: نعم جاء 26 سبتمبر بعد 1200 سنة والشعب اليمني يتولى على
3: في عمرنا 35 سنة ب 1215 ألف مليار سنة لكل زمان دولة ورجاء.
0: إذا صار زمانكم ساعة عطسة بعد 1200 سنة، بعد 1235 سنة ساعة عطسة، عطشوا ورحتوا لكم خلاص. تم الشعب، الشعب داري أي طريقة.
2: إحنا شركاء اليوم والغد وبعد بعد بعد الغد.
0: من معي؟ هاي قال سيدة ومن؟
2: إحنا شركاءكم في البناء. احنا شركاء.
0: لا والله ما في البناء ما حد شريككم، لا شريك لكم، ما حد كان يبني البناء ما بني بناوي. والله ما حد ينكر، ما ينكر لا جاحد. حتى المباني في عزم ابراهيم الحمدي مقر لجنه هاي ما حقكم حق الحصبه، هو مقر ابراهيم الحمدي، مكتب ابراهيم الحمدي ذا حن قدوم مقر لجنه هاي.
3: ما قال لنا ايش الزعيم،
0: ما بالله ما انتبه لما قتل الحمدي. كم بيقول الحمدي بعض راح اقول لك ما هو
3: المفتر. دفاع عن النفس.
0: لا لا كان بيدافع عن نفس الملحق العسكري السعودي. لا ايوه
3: بعد الزعيم وذاك خرج وقال الذي قتل الملحق العسكري السعودي
0: المله الما
3: الملحق الفديان صالح السليمه باسمه. ما علينا
0: ما علينا
3: ما ندورش في دفاتر الامس.
2: خلونا اليوم احنا شركاء في بناء الغد، في بناء السلام.
0: السلام سلام معامل معامل تمام، احنا مع السلام معامل.
3: وصدونا احنا ندخل بينكم وسيط انتوا السعودية انصار الله.
0: اسمعوا
3: حقنا للدماء.
0: انتوا عندنا حرمة ونطة، احنا شركاء هنا. نوسط اصحابكم اي في القاهرة، نوسط اصحابكم اللي في الرياض، نوسط
3: اصحابكم يطلبوا
0: ساكن الله. لا ذكرت انا ما قال الصعيم رحمه قال يا اخي انتوا تتكلموا على المؤتمر، المؤتمر موحد المبادئ يا اخي، هذه قيادات كبرى اخي. ترى يطلبوا راح يطلبوا ايش عاد تشكو. انا قلت لهم يروح يطلبوا انا شويه مساكي لك ضروب بلوس تكلم لكم على المؤتمر.
2: بس لا تتفاجئوا شيء انصار الله عندما المجتمع الدولي يختار احمد علي كطرف ثالث.
0: ما نتفاجئ، ما عم تفاجئش، احنا نفسنا نفسنا احنا عم نعمم، احنا عم نعمم من اجل جهم العمي. احنا نفسنا يقنب تمام، نفسنا يقنب احمد علي من اجل جهم، احنا عم نعمم تمام. وانتو لا تفاجئوش لاقي راحت روسكم. لا لا لا روس المخطط معلش انتو كلكم لاقي راحت روسكم يوم 26 سبتمبر حرام ما عاد بقى من يخبر من ما بيخبر.
2: احنا الذي نحمي ظهوركم يا انصار الله.
0: لا لا لا يبسل الظهر ابسل كيف اهم شلقات إن شاء الله والحماية.
3: احسنوا ظنكم بنا يا أنصار الله.
0: ما عندو يا كوش تقولوا احسنوا ظنكم، قولوا احسنوا لأنه انتو مؤتمر ضروري تكلموا احسن. احسنوا ظنكم
3: كيف اقنع هذا؟
0: ماتشي ماتشي افعل ماتشي يقول لك ماتشي
3: نحتكم للصندوق.
0: نحتكم للصندوق
3: ما رأيك؟
0: الصندوق
3: والشعب هو من يقرر.
0: لا لا لا لا
3: أحمد علي لا انتوا يا انصار الله
0: ولا بشي. بدل ما تتهمونا ان احنا زيفنا الانتخابات وتلعبنا باصوات الناخبين والمقترعين واحنا نتهمكم تمام ولا شيء، نخرج مسيرات مسيرات زي ما خرجتوا انتوا في 2011 وطلع الشعب اكثر منكم. الحين نخرج مسيرات والله يوم صح ما فعلتوا في اول سنه في العدوان بيقول قائد الثوره بيواجه العدوان. انا في ساحه كل الحربية قلت ما بالله في 70 ما بالله في 70 بعدها خرجت في 70 وخرجتها. أقول لك ولا شيء ما عبش داعي، الشعب قدوا باغر منكم ومننا هنا.
3: الشعب جاوع
0: ما قدوا باغر منكم ومننا هنا على قولتكم. طبعا على قولتكم
3: الشعب يشتي يعيش
0: مع الشعب يشتي بسلم من هو الذي عكس الحصار ومن هو الذي يعطف رقبة السعودي والأمريكي تمام.
3: هذا بينكم وبينه.
0: احنا عم نسال اول، احنا عم نسال اول كانه ما فعلنا شيء. احنا نبدا من دالحين وداحي. انتوا خطوه ان شاء الله احنا نخرج هذا الاسبوع، هذا الاسبوع ما لزلكم مش تخرجوا قافله باسم المؤتمر الشعبي العام يا اخ عفافيش. تخرجوا قافله للجبهه.
3: ما هو
0: ها
3: ما هو
0: خرجوا قافله قافله قافله
3: الصوت بيقطع.
0: يقول لكم خرجوا قافلة قافلة الجبهة من ذا الحين الأول خلاص عنساو عنساو
3: جعالة.
0: أيوة أيوة جعالة السم.
1: طافي بنقول لك
3: سياسة.
0: ما دراهم احنا بنذكر كل خميس. ما دراهم يقارنوا الناس بين الوضع الأمني والسياسي وكيف كانوا قبل 21 سبتمبر وكيف هو اليوم، بين السيادة والاستقلال قبل 21 سبتمبر وكيف هو اليوم، بين الارتهان والاستقلال.
2: واحنا معاكم يا أنصار الله.
0: الله
2: احنا معاكم. هتقول لي ما هو دليلي؟
0: ايه
2: شوف دليلي واحد.
0: ما هو؟
2: ميراث طام حسين.
0: هاي ما عندي هذا الدليل. اشتي دليل من البخاري ومسلم.
2: يا صد عندك فدغم. فدغم
0: لا البخاري لا لا لا لا, لا. ما فدغم. ما تذكرش علي. باقي معي اسبوع اذا ما ما ما ما عقالش يرجع الى الصواب. فان الشعب اليمني وغطوه عيطالب القوات المسلحه اليمنيه يمسحوهم ويمحوهم من الارض من على وجه الارض.
2: ولاننا معكم شركاء يا انصار الله ندعو الى توحيد الصف
0: أو موحد. نعم بالله أنتو اسمع اسمع
2: بين اسمعك
0: عاد انتفضوا أمانة.
2: منهم
0: عاد انتفضوا انت أخبر.
2: سار من كل شيء حسنة.
0: ما قلت
2: سار من كل شيء حسنة
0: حتى السعيد.

0: سمعت مصادر العفاشية إيش قالت؟
1: واو
0: مالك؟
1: مصادر في العفاشية جميل.
0: مصادر العفاشية
1: والله شوقت الكثير من ال ال ال شوقتهم. اسمع،
0: مصادر العفاشية تقول أن هناك تشكيل قيادة عسكرية لجبهة الكرامة.
1: جبهة الكرامة أيني هذا جبهة الكرامة؟
0: بدأناها في الجوف.
1: من أنت؟ أين أنت؟ عندنا كيف
0: يا أخي مطار الكرامة؟ هي ما هو
1: أي كرامة؟ وما حد الرئيس تجيب من قبائل الجوف وأحرار اليمن ولا حد ما بلسراس رمى وان كرام من كرام.
0: الفندم دارك عيتدخل. بنقول لك مصادر يا العفاشية ما بلقراها وهي ضاير مالك عن
1: ما قلت الفندم طارق شخصيا عيتدخل
0: عيتدخل
1: وعين قذزعي
0: منينك؟
1: كودا قلت عين يتدخل وعين قذزعي.
0: أجيب لك من مصادر يا العفاشية أش بتقول؟
1: يا ريت ما عفلوا مثق الله فيكم الصبح. الشعب كلها اليوم الذي يخرج في السبعين والساحة تخيل ممن استأذن من الفندم طارق شخصيا. نخرج نخرجوا
0: مصادر العفاشية تقول أن هناك انسحاب مفاجئ لقوات العمالقة في موقع استراتيجي في المخا.
1: انسحبوا كيف يعني؟ دخلوا كلاكس على حديده منتعز ولا كيف؟ لا ولا ما هذا الخبر؟ ما يركبش.
0: العهد على مصادر العفاشية يا أخي.
1: إذا صح الخبر من مصادركم العفاشية فمعناته إنه القوات المسلحة اليمنية على الأرض تتقدم لتحرير يعني السيد عبد الملك الحوثي كان صادق لما قال آن الأوان لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
0: شوف أنا علي أدي لك ما قالت لي مصادر العفاشية وبس، ما حللش.
1: إحنا نصدق أنتو ما بوضعت فيكم إلا أنتو.
0: مصادر العفاشية أنتاري إيش قالت لي؟
1: ما قالت لك.
0: قالت لي إن الحيفي وحمود شراف بيحرموا الأطفال من حقهم حق الجعالة.
1: حق الجعالة بيحرموه كيف؟ ما هذا كلام ما يتصورش. ما
0: مصادر العفاشية قالت إن الحيفي وحمود شراف بيستهدفوا حصالات الأطفال الصغار ويحرموهم من البفك من عدنان ولينا من أبو ملعقة. فقا والله يا أنصار الله
1: إلا أنت داري ما مشكلة الأطفال هؤلاء إنهم على فطرتهم ومصادرك على فطرتها على سقف الملعون. أيوة ما عب من مصادرك ما قالت.
0: مصادر العفاشية تأكد لي أن هناك انفجارات تعصف ب 19 محافظة يمنية.
1: لا قصدهم سعود خليجية.
0: لا هم بيربشوا في المصادر العفاشية ما
1: بالله يجي لك شبكة اللاسلكي لأنه بيقولوا يعني في الجوارح في البحرين في قطر في السعودية في الكويت في الأردن في 19 مدينة وموقع في الخليج.
0: والله ما أقول لك إلا كل خير. يعني يكذبوه مصادر العفاشية؟
1: لا ما يكذبوش أبدا.
0: عارفهم ما يطول إلا الموثوق من الأخر.
1: حتى لو كذبوا ما يقدروش يكذبوه.
0: ليش؟
1: مفاضيح. مثلا يقول لك مصادرك انهم بيجهزوا من الان ويكونوا لجان شعبيه من الشباب والشابات للاحتفال بمناسبه 26 سبتمبر في شهر 9 في 26. هم يقولوا هكذا بس هم فاضيح مش مدارين ان الشعب مجهز لهم طميل اخبر بالدوله بتحتفل ب 26 ويحمد الله على الدوله ولا الثوره تجوب ما قبلها. لكن الزنقله مش على غيرنا مش علينا على غيرنا.
0: ايوه
1: انا مصادري كان شي دربشني.
0: شوف مصادر العفاشية اكدت ان قيادات من انصار الله الان بتغادر صنعاء.
1: لا
0: مالك سوت
1: سوت وجهك لانهم غادروا قيادات كبرى في مقدمتهم مفتي التيار اليمنية ووزراء وقيادات إعلامية وسياسية واجتماعية سافروا إيران يشاركوا في تشيع السيد القائد علي الخامنئي ويرجعوا إلى مطار صنعاء ويكسروا حصار مرة ثانية وثالثة ورابعة
0: وعشرة. بس كانت مصادر العفاجي إنهم فروا من صنعاء خلاص، يعني ما عاد بحد سعودي كدي بتقول قادمونا يا صنعاء.
1: شكل المصادر حقك من فروة من فروة. قلت لك الأخبار
0: يعني مصادري مدعزة.
1: لا لا هم عوارض.
0: المهم أصبحوا أنصار الله ضعيفين في صنعاء
1: جدا جدا جدا،
0: ما عبش معهم حاضن الشعبية.
1: انت ري ليش؟ لأنهم أذلة. أنصار الله أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين والمنافقين.
0: أعتبر هذا تهديد؟
1: أنت منافق؟
0: لا لمصادر العفاشية
1: هم منافقين
0: أكيد،
1: وما دام مصادرك كلهم عين واحدة. اسمع حيلة ولا ميلة قسما ما بالله ما بالله. إذا انتري
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل.
1: والله لو كان يا أبناء شعبنا اليمني، يا أقع عفافيش، لو كان هذا القصيدة قالها معاذ الجنيد، عبد الحفيظ الخزان، عبد السلام المتميز، حسن المرتضى، عباس الديلمي، عبد الكريم الوشلي وغيرهم من الشعراء، لو كان واحد منهم كتب هذا القصيدة اللي حتسمعوها، كنت شابثها وبدون تعقيب ولا تعليق ولا تقديم. لكن أن يقولها ويكتبها ويلقيها ويسجلها ويصورها وينشرها أشهر شاعر فلسطيني سني، كانت له مواقف ضد الحوثة وضد أنصار الله وضد ثورة 21 سبتمبر وضد الإمام الخامنئي وضد إيران وضد حزب الله، أشهر شاعر في فلسطين، وأغلب أيامه يعيشها في قطر عند الإخوانج. أن يطلع قبل 3-4 أيام وينشر هذا القصيدة ويتحدث عن الإمام الخامنئي، حنقول يعني مجاملة. أما أنه يتكلم عن أئمة أهل البيت أنهم واقع نعيشه مع هؤلاء الأئمة، وأن هؤلاء الأئمة هم الحق، هم أعلام الهدى، هم السابقون بالخيرات، هم القادة الذين تتشرف بهم هذه الأمة، فهذا ما عدوش لا في يدكم ولا في يدي، ولا عدو في مصادر صاحبنا العفاشي ولا في يد مصادري أنا شخصيا. الأمور فلتت، يدي في يد الله سبحانه وتعالى. تميم البرغوثي أشهر شاعر فلسطيني قال في السيد الخامنئي ومناسبة تشييعه، ما هي رسالة عزاء ولا رثاء، بل رسالة ولاء من اليوم إلى يوم الدين.
0: إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإنشيدت عليها الهياكل؟ ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل؟ مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك من قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتر لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل، ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل، أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

0: وبارك على محمد وعلى آل محمد. هذه البركة، هذه البركة، هذه الحقيقة الساطعة كالشمس، هذه مشيئة الله، مشيئة الله. أين هم أولئك الزعماء والملوك والجلالة والسمو؟ أين هم؟ أين محبة الناس لهم؟ أكبر جنازة في التاريخ، أكبر جنازة في التاريخ، في التاريخ، من حين خلق الله الأرض، هي لابن النبي هذا السيد علي الخامنئي. كان في قيادات كبيرة، مثلا رؤساء أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم أمريكا، عشرات الرؤساء، من منهم شيع، وشهدت جنازته هذا الحضور وهذا الحظى وهذا البهاء كجنازة السيد علي الخامنئي، كجنازة السيد حسن نصر الله، كجنازة السيد حسين بدر الدين الحوثي. أحدثكم عن اليوم، ولكل قرن من قرون الزمان عهده وسالفة. وهكذا كانت جنازة أولياء الله من الأئمة الشهداء، هكذا كانت جنازة الإمام علي الشهيد، هكذا كانت جنازة الإمام الحسن الشهيد، هكذا كانت جنازة الإمام الحسين الشهيد، الإمام زيد الشهيد، الإمام يحيى الشهيد. هؤلاء الطغاة والخزي في الدنيا وعذابهم في الآخرة، ما الناس ما بيحبهمش، الناس ما بيحبهمش. أما هؤلاء فهي دعوة جدهم إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأنهم أعلام هدى، مثل الضوء، الإنسان بيلاحق الضوء، ما يجلس بين الظلمين، يخرج من الظلمات يلاقي دور الضوء، هؤلاء الضوء، هؤلاء الضوء، هؤلاء النور، هؤلاء النور، بيوروا طريقه في الدنيا ومقره في الآخرة، ويضحهم بنفوسهم وهم بهذه العظمة، بهذه يعني لو أمروا رجالهم ليدكوا الجبال لدكوها، ومع ذلك بكل هذا التواضع يفتدون هذه الأمة، يفتدون هؤلاء الناس. لذلك حبلهم بحبل الله متصل حقيقة، سر ما بش فيه كلام، وأي واحد على فطرته السليمة اللي خلقها الله بها فهو نفسه وقلبه يهوي إليهم، هكذا يحب السيد عبد الملك، السيد حسن، السيد ما شو، ولو بيكرهه في البيت، ولو يقول هؤلاء كذا، هؤلاء فطرتي يا أخي ما رضيت، مثل تميم البرغوثي هذا، مثل المجاهدين في غزة، وكلهم سنة، وأصدروا بيان ليلة 26 مارس 2015 ليلة العدوان على اليمن، وأصدروا بيان يؤيد التحالف، فإذا بهم بعد مضي سنوات يقفون إلى جانبنا ونقف معهم ونفتديهم ويفتدونا، وعرفوا من هو الصادق من الكاذب. أقصد يعني إيأسوا إيأسوا، يعني ولا أقول إيأسوا، اتقوا الله في نفوسكم، المنافقين والمرجفين والباغضين ما معاكم، ما هو هذا العمى، ما هو هذا العمى، ما هو هذا العمى. لكن أرحم الراحمين قد فصلها، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن المنافقين من جيش الكفار، ما بش كلام، تحت مسمى احتفال وطني، تحت مسمى حرية، تحت مسمى ديمقراطية، تحت مسمى بش الأرض لله، وهذه شرعته، وهذا منهاجه، وهذا منهاجه. من فلسطين إلى فلسطين، وجهتنا الأولى وقضيتنا الأولى. سام اف ام،
1: فلسطين
2: من صنعاء.
3: من فلسطين المحتلة عريم أبو صالحة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة الليلة على إذاعة سام اف ام، برنامج واجمع شاورهم، وعبر مساحتي الفلسطينية الخاصة فلسطين من صنعاء. الرسالة رح يكون فيها صوتين، صوت دكتورنا المعروف الجزائري البروفيسور نور الدين أبو لحية، الأستاذ الجامعي والمتخصص في الفقه الإسلامي والفقه المقارن، وطبعاً أكيد صوتي. راح أحط عنوان لرسالتي يمكن يكون مناسب إلها. العنوان هو قراءة في تشييع الشهيد المرشد الأعلى سماحة السيد القائد علي الخامنئي رضي الله عنه وأرضاه، من حيث الشكل والمعنى. طبعاً رح يكون رسالة أو القراءة من حيث الشكل والمعنى. بداية بدي أحكي عن المعنى في هذا التشييع وما حصل في هذا التشييع. شفنا كلنا الدبلوماسية الإيرانية العظيمة في تشييع السيد القائد والوفود العربية والإسلامية والأجنبية التي تقاطرت كلها إلى طهران لحضور تشييع سماحة السيد القائد الأعلى رحمة الله عليه. ومن بين هذه الوفود، وهون بدي أخصص، بدي أحكي عن وفد طالبان، لأنه كان وجود وفد طالبان له معنى خاص. كان حضور وفد طالبان لجنازة المرشد الإيراني ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل رسالة بأن الخلافات المذهبية لا تلغي وجود قواسم مشتركة ومصالح تجمع المسلمين. قد يختلف الشيعة والسنة في مسائل فقهية، وهون أنا ما بحب أستخدم هذه التفرقة شيعة وسنة، ولكن مضطرة هون أحكيها. قد يختلف الشيعة والسنة في مسائل فقهية، لكن ما يجمعهم من عقيدة وكتاب ونبي وقبلة وتاريخ أكبر بكثير مما يفرقهم. وعندما نغلب الحكمة على التعصب يصبح الحوار ممكناً والتعايش واقعاً. وإنه الرسالة اللي وصلت للعالم من خلال هذه المشاركة، مشاركة وفد طالبان في التشييع، أن ما يجمع الأمة أكثر مما يفرقها. أيضا المعنى الثاني في هذا التشييع، تشييع الشهيد القائد في جنازة الشهيد القائد علي الخامنئي رحمة الله عليه، شفنا القرآن يتلى أمام الوفود. كان له أيضا اختيار الآيات معنى خاص لكل وفد، وكأنها رسالة سياسية واضحة، فتم اختيار الآيات كأنها تعبير عن موقف إيران من سياسات الدولة التي يمثلها الوفد. وهون برضو بدي أحدد وفد حماس وفد اليمن. وفد حماس والآيات التي تليت أثناء وجودهم في التشييع وأمام جثمان الشهيد القائد، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما

0: خطط الجميع في الحرب، فرهانه خاسر، والآيات التي تليت للوفد هو الرد المناسب أو هي الرد المناسب لكل من يريد أن يوقع بين حماس وإيران. وبهمني هون برضو أن أشير إلى الآيات التي خصصت لوفد صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. رسالة إيران للعالم كانت أن هذا الوفد، هؤلاء اليمنيين، هؤلاء أصحاب سيدنا محمد الأقوياء الأعزاء في مواجهة أعداء الدين، المتسامحون والمتحابون والمتعاطفون فيما بينهم. أعتقد طليق جدا هذه الآية بإخوان الصدق، يمن الإيمان والحكمة. النقطة الثالثة، شاهدنا مشهد مختلف بس مش غريب علينا في جنازة أو أثناء تشييع الشهيد القائد. شفنا كيف تتضاعف قيمة الرجال وتتعاظم عندما تنظر لانحطاط ووضاعة وخسة الشامتين والفرحين برحيل السيد القائد. نقول عند هذا المشهد: المجد والخلود لروحك يا أنبل ما أنجبت الأرض وجادت، كنت أول الشهداء دفاعا عن وطنك وأمتك في وجه أقذر قوة عرفها التاريخ، وها هم أبناء شعبك وأحرار العالم يودعونك بما تستحق وبما يجب أن يكون تعظيما لقيم الشرف والكرامة والكبرياء التي حملتها ودافعت عنها طوال حياتك سيدي. هذه القراءة من حيث المعنى قراءة بسيطة وسريعة في تشييع السيد القائد الشهيد، أما من حيث الشكل اتصلت بالدكتور نور الدين أبو لحية وسألته: بدي أفهم منك دكتور، ما معنى أن يتم تشييع السيد الشهيد القائد في طهران ثم ينقل إلى العراق ثم يعود إلى مشهد؟ أجابني الدكتور نور الدين من خلال الاتصال الهاتفي، وأيضا أرسل لي رسالة صوتية للتوضيح. أنا ما حبيت أستأثر بها لنفسي، أستأثر بهذه الرسالة الصوتية لنفسي، بل أحببت إنكم تسمعوها معي شعبنا اليمني العزيز. اسمعوا رسالة دكتور نور الدين لأبو اليحيى وما معنى تشييع السيد الشهيد القائد خلال هذه الأيام في عدة مناطق، ونقله إلى العراق ثم إلى مشهد. لها معاني كثيرة وجميلة وعظيمة، سوف يسردها ويقولها دكتور نور الدين أبو اليحيى عريب من صنعاء فلسطين المحتلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا التشييع هو عبارة عن رسائل الميت، طبعا يكتفى في الشريعة بالصلاة الجنازة عليه، لكن هناك مراسم أخرى تقام، التأبين، التشييع ونحوها، إذا كان الميت له خصوصية معينة، شهيد، قائد، مفكر، بحيث هذه، وحتى بعد ذلك يقام له مقام خاص، ضريح إلى آخره، حتى تبقى الرسالة هذا الشهيد. الهدف هو، وطبعا حتى القرآن الكريم عندما يذكر أنهم أحياء يشير أو كأنه يدعون إلى إحيائهم، ليس فقط أحياء عند ربهم، أيضا يكونون أحياء بيننا. فلذلك ما قاموا به في الجمهورية الإسلامية هو استثمار هذا الأمر. قبل أن نذكر هذا الأمر، حتى في اليمن السيد حسين رضوان الله عليه استشهد طبعا بتلك الطريقة الخاصة، ولكن بعد ذلك أقاموا له مقاما، ثم جاءت السعودية تعرف يعني هذا، السعودية وطبعا معها الحلف الصهيوني يعرفون يعني قيمة هذه المقامات، فضربوا المقام. فلهذه البيت يعني هؤلاء الصالحون يعني يؤثرون حتى بعد وفاتهم، ولا وطبعا تأثير، هناك تأثير فكري العام ربما الذي قد يصل إلى النخبة، لكن تأثير الخاص أو تأثير ربما الشخصي التشخيصي يكون خلال هذه الأمور، إقامة مثلا سنويات، إقامة مناسبات، إقامة مؤتمرات، والتشييع يدخل في هذا الباب. طبعا هنا من ذكاء الإيرانيين استثمارهم لهذا التشييع بهذه الصورة. أولا في إيران حضور كم كبير جدا من الناس، يعني هو جنازة تاريخية، أكبر جنازة في التاريخ. طبعا حتى تبين هذه، أولا في الداخل عبارة عن استفتاء يعني يقولون هذا نظام ديكتاتوري ويتسلط، فعرفوا أن الشعب كله، لأنه لو كان ديكتاتور لما خرج كل هؤلاء، ورأينا يعني حتى قنوات يعني كانت معادية لهم تقول لحكام العرب أروني زعيما عربيا، خرج كل هذا الكم له. أيضا حتى للعالم، لأمريكا وغيرها الذين كانوا يحملون صورة خاطئة، وترامب نفسه قال هذا الكلام، حتى محلل استراتيجي أمريكي قال هذا، قال المعلومات التي استقيها ترامب عن إيران معلومات خاطئة لا تمثل لا تعبر الحقيقة، وبالتالي النتائج تكون خاطئة. هذا أيضا في المستوى الفكري، هم كانوا العلمانيون كانوا يذكرون أن إيران دولة دينية ثيوقراطية لا تصلح لهذا العصر وضد حقوق الإنسان، فسقط قولهم هذا بهذا، لأن السيد الإمام الخامنئي رضوان الله عليه بقي مدة طويلة في قيادة إيران، يعني ربما أكبر لكل كثير من رؤساء الأمريكيين حضروا ربما، ومع ذلك يعني كل هذا الشعب التف يعني التف به وأحبه إلى آخره. ثم بعد التشييع هناك طبعا العام، وهناك الشهادات، الكثير من الناس في التأبينات، لأن التشييع كان مصاحب له ندوات ولقاءات إلى آخره، كلهم يذكر ما علاقته بماذا حصل له، فعرف كثير من النواحي التي كانت لهذا الشهيد. طبعا كذلك من المعاني بالإضافة ترسيخ الثورة، إعادة إحياء الثورة من جديد، معرفة من ظلم من قتل هذا القائد أمريكا، وإعادة إحياء شعار الموت لأمريكا من جديد، والصرخة الآن عاد في إيران بقوة، مع العلم أن هناك بعض الإصلاحيين كانوا يدعون لإزالتها، الآن عادت بقوة. ترسيخ مفهوم الشهادة وقيمة الشهادة، لأنه في التأبين نفسه دائما يذكر الشهيد الشهيد، فيصبح هذا المعنى متجذر في نفوس الناس إلى آخره. طبعا توزيعه على المناطق المختلفة، أولا لما لها من رمزية مكانية مرتبطة أيضا بالصالحين، مشهد مرتبطة بالإمام الرضا الذي هو من الصالحين الكبار عند الأمة جميعا، في مشهد في كربلاء ارتباطها بالإمام الحسين، في النجف ارتباطها بالإمام علي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للكم الكبير للحضور، لأنه مثلا في العراق حضر لبنانيون، حضر بحرانيون، حضر جهات متعددة، في مشهد حتى يسهل الأمر على من فيهم في باكستان وفي أفغانستان والهند وغيرها، باعتبار أن باكستان أظن فيها 70 مليون أو جزء كبير من الشيعة، وكلهم كان كثير منهم كان مرجعهم هو الإمام الخامنئي. حتى أني سمعت يعني خبر ربما رسمي أن باكستان نفسها طلبت أن يشيع فيها، الشيعة في باكستان طلبوا، طبعا فيهم شخصيات كبرى في باكستان طلبوا أن يشيع فيهم، لكن طبعا سهلوا عليهم الأمر بتشيع في مشهد. فطبعا هذا هو دلالة أيضا بالنسبة لوحدة الأمة وعدم وجود الحدود، أن شخصيته هذا التشييع أزال الحدود بين إيران والعراق، ليس فقط الجغرافية حتى العرقية، لأنهم كانوا يتوهمون أن هناك يعني شعوبية وهناك قومية عربية وهناك انفصال بينهما، فحضور العراقي واللبناني والعربي للتشييع كان له قيمته. كذلك بالنسبة للمشهد هناك الحضور، لأن وجود للمناطق المحاذية أيضا هناك أعراق أيضا مختلفة ليست فارسية، فلو أنه فقط في طهران وفي بعض النواحي لقالوا فقط دعمه الشعب أو العرق الفارسي ولم يدعمه سائر الأعراق ولا تدعمه، فهذا له معنى، وهذا كله يدخل ضمن ما يسمى بصناعة الرأي العام في علم الاجتماع والعلوم السياسية. كيف نصنع الرأي العام؟ ليس من خلال خطابات، وإنما من خلال رموز، من خلال المشاهد، إنه ذا مشهد أمامه كأنه تمثيل أمامه، كأنه فيلم يؤثر فيهم. فلذلك يعني دائما العواطف عندما يمر الناس أمامهم يعني العواطف وغيرها. وطبعا الإنسان في الحقيقة من صناعة عواطفه، أفكار الإنسان تتجدد وتحيا من خلال العواطف، ولذلك استثمر العواطف الإيجابية في هذا الأمر. طبعا بالنسبة لي ما يثيره البعض قد يكون تعفن أو هذا غير وارد علميا الآن، هذه الأمور يعني متطورة جدا ويحفظون يضعون أحيانا بعض المواد سريعة مثل أي أخذ غذاء، فيضعون مواد حافظة ولا يحصل لها شيء وتبقى لأشهر كثيرة اللحوم المجمدة إلى آخره. أحيانا حتى بعض الأمور بعيدة عن الثلاجة ويضعون معها نوع من التحنيط الذي يحميها، بالإضافة إلى البعد. يعني البعد طبعا عبارة إكرام الموت دفنه، الميت دفنه، هذه في الشخص العادي، لكن شخصا له رسالة وله تأثير، فإكرامه أن يراه محبوه، أن يراه الناس عموما حتى يكون قدوة لهم. أيضا كان سيد الإمام خميني يشتاق إلى أن يزورني، لأنه طبعا حسب ظروفه الأمنية لا يستطيع أن يذهب إلى كربلاء ولا النجف ولا، فكانت هذه فرصة له بعد وفاته لهذا الأمر. طبعا من ناحية الفقهية ناحية الشرعية لا حرج في هذا الأمر، وخاصة إذا أدى إلى مصالح الشرع يدور الحكم مع المصالح المقاصد الشرعية، فهذا بالعكس يصبح رسالة إصلاح، وخاصة هذه الرسالة عندما توجه لأعداء الأمة وتبين لهم أن الصالحين هؤلاء الذين كنتم تتوهمون أنهم يفرضون أنفسهم على الناس، لا، الناس هم الذين يحبونهم. وطبعا الإعلام الإيراني استثمر كل هذا الأمر وصور كل شيء، وهذه المشاهد ستبقى حية وتبقى للأجيال القادمة إلى الآن. أحيانا المشاهد المرتبطة بجنازة الإمام الخميني وشيع الإمام الخميني إلى الآن لازالت موجودة وحية ومؤثرة، وبالتالي هذه الأمور ينظر إليها من هذه الزوايا جميعا. وشكرا جزيلا.
3: وإن الذي في النعش صار قيامة كان ولا يزال في الناس إماما، ومن مثله تمشي القلوب بإثره فتلقي بورود الحب منه سلاما. يغيب الموت حين يحضر شهيد قد أحيا أمة سمت به وتسامى. أيا خامنئي الرسالة نهج نبوة خطه النور سنا من خيط عمامة. كيف أصبح التشييع درب ملحمة إذ أمم قد أعلنت عهدها قيامة.

يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويخاطب رب العالمين رسوله بالقول: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. العدو يسعى بممارسة القوة والخداع أن يوهن من إرادتكم، فاحذروا من ضعف إرادتكم. ثانيا، العدو يحاول بث اليأس من تحقيق أهدافكم، بينما الوعد الإلهي يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.